ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تيفي.

0: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري، كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جناب رسول الله ساد أولاد آدم وقرب في السبع الطباق بمعرج، جمال أنار الأرض شرقا ومغربا، فكل سنا من نوره المتبلج، جلاء صداء المرتاب من سبح الحصى لديه بنطخ ليس بالمتلجلج. جعلت امتداحي والصلاة عليه لي وسائل تحظيني بما أنا مرتجي. الشيخ أبو الحسن علي بن الجياب الأندلسي رضي الله عنه.

وسع العالمين علما وحكما، فهو بحر لم تعيه الأعباء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المتحقق بأعلى رتب العبودية، وهي غاية التذلل والخضوع، فتذلله صلى الله عليه وآله وسلم وخضوعه لربه عز وجل لا يدانيه فيه أحد، ولذلك كانت العبودية على الراجح أفضل أوصافه، لأنه المتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية المختارة، وهو عليه الصلاة والسلام المصطفى المختار.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهدى. مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله عين الرحمة، جاء بما يرشد الخلق إلى السعادة العظمى، فمن آمن به صلى الله عليه وآله وسلم فهو رحمة له دنيا وأخرى، ومن كفر فهو له رحمة في الدنيا. خلق كل الأنبياء من الرحمة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم عين تلك الرحمة.

يقول الشيخ العارف بالله سيدي أحمد الدردير رضي الله عنه: اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا، وأنمى بركاتك سرمدا، وأزكى تحياتك فضلا وعددا، على أشرف

في الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية. سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان، والإنسان أفضل الأنواع، فإذا فضلهم كان أفضل مما سواهم بالأولى، وهو مجمع الحقائق الإيمانية، لأن الحقيقة وحقيقة الإيمان تؤخذ منه عليه الصلاة والسلام بجميع مراتبها، من علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم مستمعين، أهلا بكم من جديد برفقتنا في هذه الفترة الإخبارية التي نستعرض فيها على امتداد ساعة ونصف أبرز الأحداث والمستجدات في منطقتنا المغربية والعالمية، وفيكم أيضا بمواعيد متنوعة وفي أبرز عناوين هذا الصباح. أسود الأطلس انتهت المغامرة عند اعتاب دور النصف بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي وخسارة أمام المنتخب الفرنسي بهدفين للا شيء. وبعيدا عن النتيجة، الحلم المحطم لا يمحو الفخر بأسود الأطلس. رحلة المنتخب انتهت في كأس العالم في الملعب ولم تنتهي في قلوب المغاربة بعد صافرة النهاية. احتفالات تعم مدينة طنجة ومدن أخرى، ووسم شكرا أسود الأطلس يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بمشهد يعكس تحولا لافتا في علاقة الجمهور بمنتخبه. هذه إذن أبرز عناوين هذا الصباح وأخرى نوفيكم بها لاحقا. واللحظة نبدأ بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يولي صافي ومشمش جلنا واحد في لحية ديالنا، ما عدا في السواحل ما بين أصيلة والقنيطرة فاش غادي يكون مغيم شوية مرة الريح غادي يصوت غربي في عامة المناطق، ما عدا في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في عبدة سوس وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما زال هابطة ما بين 10-40% في عامة النواحي، ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي توصل لما بين 50-70%. الحرارة وسط النهار غادي تنقص بشي درجات قلال على ديال هاد الأيام القليلة الفايتة، ما بين 27-35 درجة في اللوكوس، ما بين 27-36 درجة في دكالة، ما بين 27-37 درجة ناحية سوس.

0: ما بين 27 47 درجة فواد الذهب، ما بين 29 38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 32 36 درجة في ناحية الريف، ما بين 33 و 39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 42 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 35 و 38 درجة في ناحية الغرب، ما بين 36 و 38 درجة في الشاوية والمنطقة الشرقية، 37 و 38 درجة في ناحية سايس، ما بين 37 و 41 درجة في الحوز وناحية تافيلات، 41 و 42 درجة في ناحية تادلة، وما بين 41 و 44 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس ما خصناش نغفلو على حشرات السوسة ديال زراعة الدرة اللي هاد الجو مساعدها بزاف تكاثر وتهلكها وتخسر الكبال والحب اللي سايري تكون فيه. وهذا علاش لازم من مراقبة القصب ديال الدرة، وإلا بدأوا يبانوا فيه شي تقابي ولا نجارة خارجة منهم نحاربوا ضدهم بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا على ميديا، موعد موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا. ودع إذن المنتخب الوطني المغربي منافسة كأس العالم 2026 من الدور الربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب بوسطن. عقب هذا الإقصاء قال الناخب الوطني محمد وهبي، قال إن الفريق قدم كل ما لديه وأعرب عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وأكد وهبي في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أن هذه الخسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس، مهنئا في الوقت نفسه المنتخب الفرنسي. وتلتقي فرنسا في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل في دالاس مع إسبانيا أو بلجيكا اللتين تلتقيان اليوم الجمعة في لوس أنجلوس في 8:00 مساء. في باقي أبرز الأنباء، منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو للمغرب، وذلك لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. وأفاد بلاغ للمؤسسة المالية الإفريقية بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش الذي يتركز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في المملكة. شرق أوسطيا، تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل حاذ منذ الأربعاء، خصوصا عبر المسار العماني المدعوم من الأمم المتحدة بعد تعرض سفن لهجمات في وقت سابق من هذا الأسبوع، تزامنا مع تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة. وإيران تشيع اليوم جثمان مرشدها الأعلى السابق آية الله علي خامنئي بعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية في الوقت الذي أثارت فيه هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على مدى يومين مخاوف من العودة إلى حرب شاملة. استأنفت الولايات المتحدة شحنات النقد إلى العراق بعد تأخرها في مؤشر على دعم واشنطن لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي الذي يتوقع أن يزور واشنطن هذا الشهر. وتودع معظم عائدات العراق من صادراتها النفطية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بموجب اتفاق أبرم عقب الغزو الأمريكي في 2003، وبهذا موجب هذا النظام تحول مدفوعات النفط إلى حسابات بالدولار في الولايات المتحدة تستخدم إما لدفع ثمن سلع مستوردة أو ترسل إلى العراق. في غزة قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية استهدفت الخميس قطاع غزة وفق

0: ما أفاد به الدفاع المدني ومصادر طبية في القطاع. من جهة ثانية، أصدر الرئيس الفرنسي محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 نوفمبر المقبل موعدا لإجراءات الانتخابات التشريعية. حذر المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية هو الأسرع على الإطلاق، في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أنه أودى بحياة 600 شخص في هذا البلد. وعلى علاقة بأحوال الطقس، أعلنت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أنه من المتوقع أن تصنف ظاهرة النينيو المناخية من بين الأشد حدة على الإطلاق خلال ذروتها المتوقعة بين شهري أكتوبر وديسمبر. ويقدر الراصدون الجويون الأمريكيون الآن احتمالية أن تكون موجة النينيو الحالية قوية بنسبة 81%، ما يجعلها واحدة من أكثر الظواهر حدة التي تم تسجيلها منذ عام 1950. ختام هذا الموجز، شكرا لكم على المتابعة، نلتقي بعد قليل.
1: صباح الأخبار،
2: ماتان فو،
1: المنتصف،
2: لو غران جورنال،
1: والحصاد،
3: شريط الحدود،
4: الشرق الأوسط،
1: فتراتنا الإخبارية، جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
5: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
0: أهلا بكم مستمعينا في صباح الأخبار. ومن رحلة المنتخب المغربي إلى رحلة أسطورة حقيقية في كرة القدم المغربية إلى جانب ياسين بونو، طبعا نتوقف اللحظة عند حارس آخر صنع المجد المغربي، بدو الزكي، تألق بشكل لافت مع فريق الوداد ثم بعدها مع المنتخب لينتقل إلى عالم الاحتراف من بوابة نادي مايوركا الإسباني، باصما على أثر خالد في تاريخ هذا الفريق والليغا الإسبانية. لكن أبرز إنجازاته كانت مع المنتخب في كأس العالم عام 86-900 في تألق أبهر العالم. نتعرف على قصة هذا الأسطورة مع الزميل محمد الغول.
6: من يتذكره اليوم؟ يتذكر تدخلاته الأسطورية والحاسمة؟ من يتذكر وقفته الصارمة في عرين الأسود؟ من يتذكره وهو يسد كل المنافذ على الخصوم إلى درجة اليأس؟ بل من يتذكر أنه كان لاعبا ومدربا في نفس الوقت، يحمل شارة العمادة بمسؤولية القائد والأخ الكبير؟ إنه أسطورة حراسة المرمى في كرة القدم المغربية، حارس بسمعة تجاوزت الأفق المحلية والقارية إلى الدولية. بادو الزكي من مواليد 2 أبريل من العام 1959 بمدينة سيدي قاسم، وفي دروبها وملاعبها الترابية بدأ أول مدعباته للمستديرة قبل أن ينتقل مع عائلته إلى سلا. هناك بدأ صيته ينتشر ليثير انتباه مسؤولي نادي الوداد البيضاوي الذين تمكنوا من إقناع عائلته بالسماح له بالانتقال إلى الفريق. انطلقت رحلته مع كبار الوداد في عمر 18 عاما فقط، وسرعان ما أثبت أنه حارس من طينة الكبار والنادرين. تألق في حماية عرين الوداد وبعدها المنتخب المغربي قبل أن ينتقل للاحتراف في الليغا الإسبانية، حيث ترك أثرا خالدا في حراسة شباك فريق مايوركا قبل أن يختم مسيرته الاحترافية. لكن علاقته مع كرة القدم لم تتوقف هنا، انتقل إلى التدريب وهو مجال تألق فيه كذلك، سواء مع الأندية كما مع المنتخب المغربي. في خزانة بادو زاكي ألقاب لا تعد ولا تحصى طيلة مشواره، سواء كلاعب وكمدرب، لكنه على غرار لاعب جيله يعتبر كأس العالم 1986 قمة التألق والعطاء، حيث حظي بصدى دولي كبير. فلأول مرة منتخب عربي وإفريقي سيتجاوز الدور الأول من كأس العالم وينجح في إثارة انتباه باهي العالم أداء ونتيجة. في هذا العام وكتحصيل حاصل لهذا التألق الأسطوري سيحصل زاكي على الكرة الذهبية.

0: الأندية كأحسن لاعب إفريقي. في إسبانيا لم يكتفي بإثبات نفسه كحارس مرمى لا يشق له غبار، فقد كانت كاريزميته تسبقه ليستحق معها عمادة الفريق الإسباني والفوز بجائزة أحسن حارس في الليغا لموسم 1988-1989 وأحسن لاعب أجنبي في البطولة الإسبانية موسما قبلها. وبلغ من أثره الطيب الذي خلفه بالمدينة وحب ساكنتها له أن أقامت له تمثالا في أحد ساحاتها اعترافا بتميزه، وما خلفه من أثر واضح في تألق الفريق المحلي الذي تمكن معه من الوصول إلى نهائي كأس الملك. إنه ملك ملوك حراس المرمى بدون شك.
1: أهلا بكل من التحق بنا مستمعينا في هذه الفترة الإخبارية. وتوتر كبير تشهده العلاقات الإسبانية الأمريكية بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع التجارة الثنائية وهاجم من جديد مستوى الإنفاق العسكري الإسباني داخل حلف الشمال الأطلسي، والذي يعتبره غير كاف، واصفا سلوك مدريد بأنه سلوك شريك سيء. في مواجهة هذه التصريحات تؤكد الحكومة الإسبانية أن السياسة التجارية مع الولايات المتحدة لا تعتمد على إسبانيا وحدها، بل تدار في إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتذكر بأن واشنطن تتمتع بفائض تجاري في علاقاتها مع إسبانيا. هذه الأزمة إذن تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول استخدام التجارة كورقة ضغط سياسي ضد الحلفاء، وحول حدود استقلال القرار الأوروبي في مجالي الدفاع والاقتصاد أمام ضغوط واشنطن. والتفاصيل في ميديا الروبورتاج مع مراسلنا محمد المهدن.
2: بقمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته إلى حد غير مسبوق حين وصف إسبانيا بأن حليف رهيب وقضية خاسرة، وطلب علنا من وزير الخزانة قطع كل العلاقات التجارية مع مدريد بما في ذلك الزيارات، عقابا لها على عدم رفع إنفاقها العسكري إلى مستويات يطالب بها، وعلى رفضها استخدام قواعد روتا ومورون في حربه ضد إيران.
3: لم أتحدث إلى إسبانيا، إسبانيا قضية خاسرة، نحن لا نريد أن نقوم بأي نشاط تجاري مع إسبانيا بعد الآن على أي حال، وأود أن نقطع ذلك تماما. إسبانيا شريك سيء في حلف الناتو، فهم لا يشاركون ولا يدفعون، لا أريد أن تكون لي أي علاقة بإسبانيا، اقطعوا كل التجارة مع إسبانيا من فضلكم بما في ذلك الزيارات. حسنا، لا نريد أن يكون لنا أي شيء معهم، راقبوا كيف سيعودون هاربين إلينا.
2: لكن الصورة تصبح أكثر تعقيدا عندما يظهر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بعد ساعة ليكشف عن حديث ودي للغاية مع ترامب على هامش القمة، تخلله حديث عن كرة القدم وكأس العالم والغولف من دون أي توتر كما قال سانشيز.
4: نعم، سنحت لي فرصة إجراء حديث غير رسمي مع رئيس الولايات المتحدة، تطرقنا فيه إلى كرة القدم وإلى بطولة كأس العالم، وقد كان الحديث في مجمله وديا وعفويا دون أي توتر، بل على العكس اتسم الحديث بكلمات طيبة وبقدر كبير من اللطف. جرى هذا الحديث بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الولايات المتحدة. أما عن كيفية تعاطي الحكومة الإسبانية مع هذه التصريحات التي اطلعنا عليها بطبيعة الحال عبركم أنتم، فإن موقفنا يقوم على الهدوء والصبر والنظر إلى الأمر بشكل طبيعي.
2: في مواجهة التصعيد تحاول مدريد وبروكسل خفض درجة الحرارة السياسية. سانشيز يذكر بأن التجارة لا تدار بين الحكومات بل بين الشركات، وأن السياسة التجارية أصلا في يد مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن واشنطن إذا أرادت تغيير قواعد اللعبة ستجد نفسها في مواجهة كتلة أوروبية كاملة.
4: أنا اشتراكي ديمقراطي أليس كذلك؟ لكن على أي حال العلاقات التجارية تنسج بين الشركات لا بين الحكومات ولا بين الدول، ولذلك أعتقد في النهاية أنه رغم كل ما قيل تظل العلاقات إيجابية. إن إسبانيا بلد يرغب ويعمل من أجل أن تكون لديه أفضل العلاقات مع جميع البلدان، وخاصة مع البلدان الحليفة التي تربطنا بها عدة روابط.
2: هذا المشهد المتداخل.

0: ويطرح أسئلة جدلية حادة. إلى أي حد يمكن لواشنطن استخدام سلاح التجارة كأداة عقاب سياسي ضد حليف في الناتو من دون أن تضر بمصالح شركائها أولا؟ هل تكفي أرقام إنفاق الدفاع الإسباني لتفنيد خطاب ترامب؟ أم أن الخلاف الحقيقي يتعلق باستخدام القوة الأمريكية خارج إطار قرارات مشتركة؟ النائبة الأولى رئيس الحكومة الإسبانية جولاندا دييف ذكرت بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون هي الخاسرة بخصوص قطع العلاقات التجارية مع مدريد.
1: سأبلغ سيد ترامب خبرا سيئا للغاية، وهو أن الميزان التجاري بين إسبانيا والولايات المتحدة يعاني من عجز. يجب أن نذكر السيد ترامب بذلك، فهذا يعني أمرا بسيطا للغاية، وهو أنه إذا شرع في تطبيق هذه السياسات فسوف يضر مباشرة بالمواطنين الأمريكيين.
0: بين تهديدات ترامب وطمأنة سانشيز تبدو العلاقة الأمريكية الإسبانية عالقة بين منطق القوة الاقتصادية والعسكرية من جهة ومنطق التوازنات الأوروبية وقيود القانون الدولي من جهة أخرى. في هذه المساحة الرمادية قد تتحول إسبانيا من مجرد هدف لفظي لرئيس أمريكي إلى اختبار حقيقي لقدرة أوروبا على حماية شركائها عندما تصبح لغة الضغط العلني جزءا من السياسة اليومية. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
2: للتخفيف من تداعيات
3: مسؤولين أمريكيين.
4: ميديا، إخبار بلا توقف.
5: وزارة الداخلية
6: متألق الجيش السوري.
4: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
7: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
8: صباح الأخبار متواصل معكم 5:15 موعد عناوين الأخبار. انتهاء مغامرة أسود الأطلس عند أعتاب دور النصف بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي وخسارة أمام المنتخب الفرنسي، والناخب الوطني يهنئ الفريق المغربي بمساره المتميز. إلى إسبانيا، حريق غابات يسفر عن مصرع 12 شخصا بالقرب من ألميريا في إقليم الأندلس جنوب البلاد، وفق السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم. شرق أوسطيا، إيران تشيع جثمان مرشدها الأعلى السابق آية الله علي خامنئي بعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية، في الوقت الذي تثير فيه هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من العودة إلى حرب شاملة. مصادر لبنانية وأمريكية تفيد بأن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين جنوب لبنان تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف إلى إنهاء الحرب. غزة، مقتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية استهدفت القطاع وفق الدفاع المدني ومصادر طبية في القطاع الذي دمرته الحرب بين حماس وإسرائيل. إلى كاراكاس، وترتفع حصيلة زلزالين المدمرين لدين ضربا فنزويلا قبل أسبوعين، ترتفع إلى أزيد من 3800 قتيل. المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يحذر من أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية هو الأسرع على الإطلاق، في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أنه أودى بحياة 600 شخص في هذا البلد. كانت هذه أبرز عناوين هذا الصباح، ونتوقف اللحظة مع موجة الحر التي تجتاح المملكة والتي خلفت أثارا سلبية على عدة زراعات وحتى على المياه الجوفية. الخبراء يؤكدون أن أكبر تحدي تواجهه الفلاحة المغربية مع هذه الحرارة المفرطة كل موسم هو تدبير المياه وعقلنة السقي مع اعتماد بذور مقاومة للاحتباس الحراري. الموضوع تقاربه وفاء توزري في نقاش الحصاد.
9: لمناقشة الموضوع يسعدني أن أستضيف من القنيطرة الأستاذ مصطفى بن رامل الخبير البيئي. أهلا ومرحبا بك أستاذ بن رامل.
10: مرحبا بك سيدتي، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين، وشكرا على الدعوة الكريم.
9: يسعدني أيضا أن أستضيف من وجدة الأستاذ محمد بن عطا المهندس الزراعي. أهلا وسهلا بك أستاذ بن عطا.
10: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة ومرحبا بضيفك الكريم.

0: بكم وبالمستمعين الكرام.
1: شكرا لكما. البداية ستكون معك أستاذ بن رامل، ما مدى تأثير هذه الحرارة المفرطة على الغطاء النباتي والمياه الجوفية كذلك؟
0: اليوم ونحن نعيش هذه الظروف القاسية للحرارة المرتفعة والتي أدت بشكل كبير على مستوى كل الأصعدة وخصوصا على المستوى الزراعي وعلى مستوى الموارد المائية، حيث أنه اليوم ونحن نعيش هذا الارتفاع نلاحظ بأنه أغلب الأنهار الجارية التي كانت ممتلئة عن آخرها خلال فصل الربيع اليوم جفت وأصبحت قليلة الصبيب، ما عدا حقينات السدود التي ما زالت منتعشة بالمياه المتواجدة فيها. وبالتالي هذا سيؤثر بشكل كبير أولا على تزود لكن بالمياه الصالحة للشرب، وما لاحظناه في بعض الاحتجاجات سواء كانت على مستوى مدينة تيفلت أو بعض المناطق الجبلية أو بعض المناطق الأخرى. أيضا هناك استنزاف المياه التي كانت موجهة للسقي، خصوصا أن الفرشة المائية لم تستعد بعد عافيتها نتيجة استنزافها لمدة 7 سنوات، وبالتالي العديد من المزروعات وجدت نفسها أمام أزمة مائية وارتفاع لدرجة حرارة، مما أدى إلى تدهور المحصول مثلا البطيخ الأحمر.
1: نعم.
0: المزروعات اليومية للطماطم.
1: هذه النقطة أستاذ بن رامل إذا سمحت سنناقشها مع الأستاذ بن عطا، لو تفضلت أستاذ بن عطا لتحدثنا عن أبرز الزراعات المتضررة من موجة الحر وكيف يجب على الفلاحين التعامل مع الوضع الراهن.
0: حقيقة هذه موجة الحرارة كأن عدة عوام يمكن تجي الحرارة، تكون أولا الحرارة تعجو مرتفعة من جهة، وكذلك الإشعاع الشمسي كيكون قوي، وبالنسبة للرطوبة ديال الجو يعني كتكون منخفضة جدا، وبعض المرات كتكون كذلك رياح حارة اللي كتجينا في الفترة اللي كنسميوها احنا الشركي. إذن هذه العوامل كاملة كتأثر على المنتوجات الزراعية كيف ما كانت، يعني بغات تكون حبوب أو أشجار مثمرة بحال أشجار الزيتون ولا اللوز أو الحواميض، كاع هاد الزراعات إلا وكتأثر بهاد العوامل. إذا ملي كتكون عندنا هكا الحرارة مرتفعة وشنو كيوقع؟ كتوقع اللي كنسميو حنا ليفابوترانسبيراسيون أو هو التبخر ولا النتح تاع يعني النبات كيكون يعني مضطر باش يقاوم هذيك الحرارة باش يخرج الماء، وبالتالي كتكون هذيك المنتوج ديالنا ولا داك الانخفاض اما تاع المردود تاع الزراعة او كذلك حتى بالنسبة تاع الجودة تاع المحصول. يعني في هذيك اللي كتكون عندنا ديك الحرارة مرتفعة باش يعني هذاك المنتوج تاع الغلة كيزيد يعني في الجودة ديالو في الحجم ديالو كيكون بحال نقولوا لاكسيلاراسيون كيوقع في الساعة، يعني كيوجد وبالتالي كيكون عندنا واحد المحصول اللي هو صغير. وبعض المرات كيوقع كذلك نشوفوا الأوراق كتحرق بهذيك الشمس، يعني ديك الأشعة يعني كتكون قوية كيوقع الحرق، يعني حتى لكان يعني الغلة وجد إلا وداك الأشعة مع الحرارة مع هاد العوامل كاملة كتحرق لنا ديك الغلة، وبالتالي الفلاح كيضيع من ناحية تاع يعني المردود، يعني الآثار الاقتصادي على الفلاح كينخفض، وكذلك حتى المنتجات بالنسبة للمستهلك الأثمنة كتطلع، ويعني كتوقع واحد الأزمة اقتصادية ناتجة على هاد العوامل اللي جات مع المسائل تاع الحرارة وتاع الأشعة. يعني أنه كاين هنا تأثير على هاد الثروة كذلك من ناحية الزراعات، وكذلك ما نساوش بأنه حتى الثروة الحيوانية هي كتأثر بأنه كيوقع يعني أنه الإنتاج إما الحليب أو اللحم أو حتى الخصوبة تاع المنتوج تاع الحيوانات إلا وكينخفض.
1: إذن القدرة الشرائية للمواطنين تتضرر، وكذلك المواطن كما ذكر قبل قليل أستاذ بن رامل يتضرر
0: كتأثر من هذه العوامل.
1: وكما ذكر أستاذ بن رامل

0: قبل قليل، فالمواطنون أيضا في بعض المناطق يتضررون من هذه الموجة، لأن هناك استنزاف ربما لحقنة السدود وحتى للمياه الجوفية، ما يؤدي إلى انقطاع المياه الصالحة للشرب. أستاذ بن رامل، في بعض المناطق
1: طبعا الحال، فالارتفاع السريع لدرجة الحرارة مع تهاطل وتساقط الأمطار بشكل كثيف وفي فترة وجيزة بعد فترة جفاف طويلة، يعني خلق نوعا ما من الاضطراب على يعني دورة المياه على مستوى التراب الوطني، وبالتالي هناك اختلال لتواجد المياه بين مختلف المناطق المغرب، مما جعل الحكومة تتدخل وتعلن مجموعة من البرامج، سواء من حيث إنشاء سدود جديدة، سواء من حيث إنشاء بنيات تحتية لتوزيع عادل للمياه، سواء من حيث الشروع في الشطر الثاني لطريق التيار المائي بين أبي رقراق وأم الربيع، ثم الشطر الثالث بين أم الربيع وتنسيب سوس، وبالتالي هذه كلها أمور يمكن أن تخفف من يعني حاجة الإنسان المتزايدة للمياه في ظل الارتفاع المهول والطلب الكبير على المياه بمختلف المناطق، سواء في الوسط الحضري أو الوسط القروي. بالتالي اليوم نعيش وضعية غير مستقرة نتيجة ظروف مناخية قاسية عرفها المغرب، وعدم الانتظام سواء من حيث التساقطات سواء من حيث الحرارة. إذن في ظل هذه الوضعية يجب الأخذ الحيطة والحذر، سواء من حيث الحكومة لتوفير المياه على الأقل والمنتوجات الزراعية، المنتوجات الزراعية كخضر والفواكه وغيرها من المنتوجات اللي تكون في متناول المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، دون التأثير بالارتفاع الذي تعرفه الحرارة أثناء تنقل أو أثناء يعني بيعها في الأسواق. وبالتالي اليوم في ظل هذه الوضعية يجب أخذ كل المؤشرات التي يمكن أن تساعد بحفاظ على صحة الإنسان، للحفاظ على أمنه المائي، للحفاظ على أمنه الصحي، وللحفاظ على قدرته الشرائية من حيث الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، مما يساهم في استقرار الوضع في المغرب.
0: ويجب كذلك ربما على الفلاحين الاستعداد بشكل قبلي لمثل هذه الموجات الحرارية. أستاذ بن عطا، كيف يمكن للفلاح اختيار البذور المقاومة للإجهاد الحراري والإجهاد المائي في الآن ذاته؟ وهل هناك آليات تمكن من الاستعداد بشكل قبلي لمثل هذه الأوضاع؟
1: هناك عدة طرق للتكيف مع هذه الوضعية على موجات الحرارة، منها أولاً يعني لأنه القضية في مسألة تاع الماء، يعني تحسين كفاءة تاع الرأي، يعني نستعملوا إما وسائل تاع التنقيط أو لما يسمى بالرأي الذكي، لأنه كنعطيو واحد الكمية تاع الماء باش نحافظوا على الماء وما نديروش تبذير كثير تاع الماء. كذلك بالنسبة للمزارع يختار واحد الأصناف اللي هي كتقاوم، يعني في المزروعات كاين الأصناف اللي كتقاوم الجفاف وكذلك الحرارة، وبهذه الطريقة هذه غادي تكون تانيك واحد الحماية تاع الفرشة المائية من استغلال المفرط، لأنهم اللي كنشوفوا أنه هذه الحرارة هضرنا قبيلة على ليفوتروسفير تبخر تاع النبات، ولكن راح حتى التربة كذلك كتبخر من المياه، وبالتالي هذاك يعني هذا التقليل تاع الكمية اللي كتهرب إلى باطن الأرض، الأرض كتنخفض، وبالتالي حتى المياه الجوفية كتكون يعني مهددة من هذه الحالات من الإفراط، يعني باش الفلاح يستجب الطلبات تاع الري كي يولي على المياه الجوفية، وكي تكون واحد الإفراط في استغلال تاع ذوك المياه. كذلك إذا كان من ممكن يعني أنه المصالح اللي هي مختصة باش تشوف طرق لتغذية هذه الفرشة المائية وإعداد كذلك استعمال المياه العادمة، وهنا هذا المجال هذا يعني خاص الإنسان ما يضيعش المياه اللي كتمشي في الماء الحار اللي نسموه الماء الحار، يعني خاص واحد إعادة تاع المعالجة ديالو باش يعني ما يضرش بالصحة تاع السكان، ولكن ما خصناش كذلك نضيعوا ذوك المياه وتتم يعني المعالجة ديالها بواحد الطريقة صحية والاستغلال ديالها من جديد.
0: شكرا.

0: شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى بن رامل الخبير الفلاحي من القنيطرة، وكذلك الشكر موصول للدكتور محمد بن عطا المهندس الزراعي من وجدة.
1: شكرا.
2: صباح الأخبار متواصل معكم 5:28 إطلال على أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. بالمغرب الأجواء صحوة ومشمسة بكافة أرجاء المملكة، درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط، 25 بالصويرة، 26 درجة تسجل بكل من الدار البيضاء وأسفي، 27 درجة بطنجة، 29 بالعيون، 36 درجة بوجدة وبن ملال، 34 درجة بمراكش، و40 درجة أعلى المعدلات تسجل بالرشيدية. بالجزائر يستمر الطقس مشمسا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بكافة أنحاء البلاد، 33 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة ووهران.

0: دي آن صباح الأخبار. أسماء بشري.
1: أجدد الترحاب بكم مستمعين أينما كنتم في صباح الأخبار، وموعدكم يتجدد اللحظة مع كتاب في دقيقتين. يختار فيه شكري البكري هذه المرة كتاب رحلة الصفار إلى فرنسا لمحمد بن عبد الله الصفار التطواني الأندلسي، أول من تقلد منصب وزير الشكايات في عهد محمد الرابع، كما تقلد منصب الصدر الأعظم، وكان كاتبا لدى السفير المغربي عبد القادر أشعاش الذي بعثه السلطان عبد الرحمن بن هشام في مهمة دبلوماسية إلى باريس عام 1845. ولدى عودة البعثة الدبلوماسية سجل الصفار مشاهداته في هذا الكتاب الذي يحدثنا عنها الزميل شكري البكري.
2: رحلة الصفار إلى فرنسا. كان الفضل في ظهور هذه الرحلة إلى الوجود للباحثة الأمريكية سوزان ميلار لدى اختيارها المخطوطة موضوعا لأطروحة دكتوراه في التاريخ من جامعة ميشيغان الأمريكية عام 1976. حصلت الباحثة الأمريكية على المخطوط من الخزانة الحسنية بالرباط بمساعدة كل من الفقيه محمد المنوني والمؤرخ عبد الوهاب بن منصور، لكن النسخة العربية لم تصدر سوى عام 2007 بتحقيق سوزان ميلر ومشاركة الباحث المغربي خالد بن صغير. كان محمد بن عبد الله الصفار التطواني الأندلسي كاتبا لدى السفير المغربي عبد القادر أشعاش الذي بعثه السلطان

سلطان عبد الرحمن بن هشام في مهمة دبلوماسية إلى باريس عام 1845 محملا بهدايا رمزية مثل الزرافة والفيل والأسد. ومن مشاهدات الصفار في هذه الرحلة التياتر والكوميديا واللوفر وقصر فيرساي والفلايك والبابورات في نهر باريس، كما من مشاهدته أن ليس للفرنسيس بيت مال يجمعون فيه المال كما عندنا، بل يقدرون الداخل والخارج ويسوون بينهما أو يفضل الشيء اليسير، ولا يستطيع رؤساء الدولة أن يخفوا شيئا من ذلك أو يزيدوا فيه وينقصوا منه من قبل أنفسهم، لأن أهل القمرة الصغيرة أي البرلمان وهم وكلاء الرعية أول ما يبتدئون به في القمرة أنهم يحاسبون الدولة على الداخل والخارج في العام الفارط. وبعد هذه المشاهدات كان الكتاب رحلة الصفار إلى فرنسا. محمد بن عبد الله الصفار التطواني الأندلسي تولى بعد ذلك منصب الصدر الأعظم، وكان أول من تقلد منصب وزير الشكايات في عهد محمد الرابع قبل أن يتوفى عام 1881 في عهد السلطان الحسن الأول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: مبتدئة صباح الأخبار أسماء بشري.
1: صباح الأخبار متواصل معكم مستمعين أينما كنتم. 5:45 موعد عناوين الأخبار. نهاية مغامرة أسود الأطلس عند أعتاب دور النصف بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي وخسارة أمام المنتخب الفرنسي، والناخب الوطني يهنئ الفريق بمساره المتميز. مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يمنح المغرب تمويلاً بقيمة 205 ملايين يورو لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. إلى إسبانيا، حريق غابات يسفر عن مقتل 12 شخصاً بالقرب من ألميريا في إقليم الأندلس جنوب السودان، وفق السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم. في كاراكاس، حصيلة القتلى ترتفع إلى أزيد من 3800 قتيل على الأقل في ضحايا نتيجة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل أسبوعين. شرق أوسطيا، إيران تشيع اليوم جثمان مرشدها الأعلى السابق آية الله علي خامنئي بعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية، في الوقت الذي أثارت فيه هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من العودة إلى حرب شاملة. الولايات المتحدة تستهدف شحنات النقد إلى العراق بعد تأخرها في مؤشر على دعم واشنطن لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي الذي يتوقع يزور واشنطن هذا الشهر.

مرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم، وأهلا بكل من التحق بنا اللحظة. مونديال 2026، الحلم المحطم لا يمحو الفخر بالمنتخب الوطني، وشكرا الأسود، واسم يتصدر منصات التواصل. انتهت رحلة المنتخب المغربي في كأس العالم 2026، لكن ما انتهى في الملعب لم ينتهي في قلوب المغاربة. مباشرة بعد

صافرة النهاية تصدر واسم شكرا أسود الأطلس منصات التواصل الاجتماعي في مشهد يعكس تحولا لافتا في علاقة الجمهور بمنتخبه. هذه المرة لم يكن النقاش حول الإقصاء ولا عن الأخطاء التحكيمية أو الخيارات التقنية، بل كان عنوانه الامتنان. وأجمعت التعليقات رغم مرارة اللحظة، أجمعت على أن المغاربة لم يودعوا منتخبا خسر مباراة، بل ودعوا فريقا منحهم أسابيع من الفخر والفرح والأمل. منتخب قاتل حتى ربع النهائي وأثبت مرة أخرى أن الإنجاز الذي تحقق في مونديال قطر لم يكن صدفة، بل بداية لمسار جديد لكرة القدم المغربية. وخلال هذه الرحلة لم يكن الترند محصورا في الأهداف والنتائج فقط، فقد صنعت التفاصيل الصغيرة حكايات كبيرة، من دموع أعضاء الطاقم التقني إلى احتفال اللاعبين مع عائلاتهم، ومن لقطات عيسى ديوب وبونو إلى مشاهد قراءة الفاتحة قبل المباريات. كلها لحظات صنعت ارتباطا عاطفيا غير مسبوق بين المنتخب والجمهور. وربما أكثر ما كان يميز هذا الجيل أنه غير سقف الطموح المغاربة بعد أن كان التأهل إلى الأدوار المتقدمة حلماً.

0: للتخفيف من تداعيات.
1: مسؤولين أمريكيين.
2: ميديا إخبار بلا توقف.
3: وزارة الداخلية السورية بدأ الجيش السوري
2: برامج صباح الأخبار إلى

0: في منطقة تتغير كل يوم، تتقاطع المصالح وترسم القرارات. نفتح الملفات، نحلل بعمق وننقل الصورة كما هي لا كما تروى. من بيروت يضعك في قلب الحدث، لأن الفهم يبدأ من هنا.
1: من بيروت مع خلدون زين الدين، كل سبت ابتداء من 2 زوالا على ميديا، والواحدة والنصف زوالا على ميديا تي في مغرب.
2: صباح الخير لكل من التحق بنا مستمعينا أينما كنتم. بعد قليل نوافيكم بنشرة إخبارية مفصلة يقدمها نور الدين الحوتي. قبل ذلك إطلال على ألوان الطقس بمنطقتنا المغربية. بالمغرب الأجواء صحوة ومشمسة بكافة أرجاء المملكة. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط، 25 بالصويرة، 26 درجة تسجل بكل من الدار البيضاء وأسفي، 27 درجة بطنجة، 29 بالعيون، 36 درجة بوجدة وبن ملال، 34 درجة بمراكش، و40 درجة على المعدلات تسجل بالرشيدية. بالجزائر يستمر الطقس مشمسا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بكافة أنحاء البلاد، 33 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة ووهران، 34 ببجاية وعنابة، 41 درجة بكل من شلف وطمن راست، 43 درجة بقسنطينة وغردية.

0: بسكرة و46 درجة بأدرار. بتونس أجواء مستقرة ومشمسة مع حرارة ملحوظة بمختلف أنحاء البلاد، 37 درجة بتونس العاصمة وسوسة ومدنين، 34 درجة تسجل بكل من المنستير وصفاقس وجربة، 36 درجة بالطبرقة، 39 بالقصرين، و44 درجة بتوزر. تمام، 6 صباحا على ميديا، نشرة مفصلة لأهم وآخر الأنباء، معك نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير أسماء، صباح الخير مستمعينا الكرام، إليكم عناوين 6. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يغادر كأس العالم 26 و2000 بعد مشوار بطولي. الخبراء بالشأن الرياضي يرصدون الأسباب التي ساهمت في الخروج وسط إجماع أن نزال العناصر الوطنية ضد المنتخب الفرنسي لم يكن الأفضل لهم خلال المشوار. خيبة أمل في صفوف مشجعي الأسود بعد الهزيمة أمام فرنسا ومغادرة المونديال، وتأكيد على البقاء على قيد الوفاء في تشجيع العناصر الوطنية في مقبل المنافسات. النموذج في هذه النشرة نسوق بروبورتاج من العاصمة الرباط. شرق أوسطيا، ضربة أمريكية جديدة ضد طهران، وواشنطن تنتقل إلى مرحلة عنوانها الحسم والتشدد لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالاتفاق وفق شروطها. أهلا بكم. ودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 2026 من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على أرضية ملعب بوسطن، ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. اتسمت المواجهة بشوطين مغيرين نسبيا، فأمام النواية الهجومية المبكرة للمنتخب الفرنسي وفي ظل غيابات مؤثرة، أثر المنتخب المغربي التعاطي بحذر دفاعي شديد، وهو ما سمح بإنهاء الشوط الأول من النزال بدون أهداف مع تضييع دياكا لضربة جزاء واستبسال العملاق ياسين بونو في الدفاع عن عريني في أكثر من مناسبة. ورغم تغيير الأسود أسلوب لاعبين في الشوط الثاني من النزال، عجزوا عن البلوغ لمرمى الخصم الذي تمكن من جهته من تسجيل هدفين في الدقيقتين 66 و66. تفاصيل أوفى حول ما جرى في ليلة نزال في تقرير وديع أحتي.
2: ودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من ربع النهائي في مباراة فرض خلالها الفرنسيون أفضليتهم وسيطروا على معظم فترات اللقاء. المنتخب المغربي بقيادة المدرب محمد وهبي دخل المواجهة وسط ظروف صعبة بسبب الإصابات التي فرضت تغييرات على مستوى التشكيلة والخطة، وهو ما انعكس على أداء أسود الأطلس خاصة خلال الشوط الأول الذي كان صعبا على العناصر المغربية أمام منتخب فرنسي بدأ أكثر جاهزية وتنظيم في مختلف الخطوط. وشهد النصف الأول حصول فرنسا على ركلة جزاء أهدرها كيليان مبابي بعدما تألق الحارس ياسين بونو في التصدي لها، ليؤكد مرة أخرى قيمته الكبيرة ويحافظ على آمال المنتخب المغربي في أبرز لقطات الشوط الأول. مع انطلاق المشهد الثاني، واصل المنتخب الفرنسي ضغطه وسيطرته قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 60، ثم عزز أوسمان ديمبيلي النتيجة بهدف ثاني بعد 6 دقائق فقط ليصعب المهمة على المنتخب المغربي. وأجرى محمد وهبي عدة تغييرات بحثا عن العودة في النتيجة، بيد أن الفوارق الفنية والبدنية كانت واضحة، فيما أحكم المنتخب الفرنسي سيطرته على مجريات اللقاء ليعجز أسود الأطلس عن تهديد مرمى مايك مينيون بالشكل المطلوب، وتنتهي المباراة بفوز فرنسا وتأهلها إلى المربع الذهبي. ورغم مرارة الإقصاء، فإن المنتخب المغربي يطوي صفحة هذه المشاركة برؤوس مرفوعة بعدما أظهر روحا قتالية كبيرة طوال مشوار البطولة، وواصل تأكيد مكانته بين كبار المنتخبات العالمية. تجربة جديدة تنضاف إلى سجل الكرة المغربية وتمنح الجماهير أسبابا للتفاؤل بمستقبل جيل يملك الإمكانيات والطموح لمواصلة التألق في الاستحقاقات القادمة.
1: جوانب تقنية كثيرة استوقفت المحللين وخبراء شأن الرياضي في مقابلة المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم يوم أمس. القراءة أجمعت أن ظهور العناصر الوطنية في نزال الأمس ليس الأفضل لها في المونديال الحالي. بالمقابل، أثرت قراءة أخرى التركيز على قوة المنتخب الفرنسي مجموعة وأفرادا، مع الإجماع على أنه يظل أقوى المنتخبات حظا للظفر باللقب. عن نزال المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي، هذه قراءة تقنية للإطار الوطني محمد مديحي.
3: بالنسبة للمقابلة صراحة اكثر من المنتخب الوطني يعني اكثر من ما يمكن الحال، وتنظر بأن اي مقابلة بغيت لعبها وبغيت تكون مثلا عندك واحد البورسونتاج باش تفوز بالمقابلة تقريبا الأغلبية ديال اللاعبين يكونوا في المستوى. للأسف كان هذا الرأي ديالي أباربو اللي كان دائما متألق كان في العارو، تقريبا ما خلقناش ولو فرصة في هذا الشوط التالي. عرفنا القوة ديال الهجوم ديال المنتخب الفرنسي، لكن خلينا اليوم وراك نتنسير كيدي وحنايا الدفاع ديالنا أكثر من مرة ضعتنا الكرة. تنظر بأن هذا درس بالنسبة للمنتخب، يمكن الكل كان متفائل على أن إن شاء الله غادي نقدرون ولو منتخب فرنسي قوي، ولكن كل ما أغلبية مرشح المنتخب المغربي، لكن قدر الله ما شاء فعل. لاعبين شباب، لاعبين ما عندهمش تقريبا تجربه، غياب ديال شادي رياض كذلك سيباري تنظر اثر بشكل كبير على مجموعه. كان خص سيباري اللي لاعب اللي ترتكزوا عليه، لاعب اللي تيخلق مساحات تياخذ البالون تيدير مشاكل لادفيرسير، ولكن بقينا مع الثمانيه الكبار. ولكن للاسف يمكن كنت اهلنا اليوم ما كانش كتكتبنا حظوظ كبيره ان شاء الله ندوزو حتى المنتخب إسبانيا، ولكن للأسف هارد لك المنتخب المغربي.
1: الإطار الوطني محمد مديحي في قراءة تقنية حول نزال المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي أمس. رغم المعطيات التي كانت ترجح كفة المنتخب الفرنسي بطل العالم سنة 18 و2000 والوصيف في نسخة 22 و2000، كانت أمانع عشاق المنتخب المغربي كبيرة في بلوغ المربع الذهبي للبطولة. وبعد صافرة نهاية المقابلة منيت هذه الجماهير بخيبة أمل لانتهاء المشوار في دور الربع، لكنها ضربت موعدا مع نهائية كأس العالم العام 2030 وأعلنت وقوفها خلف أسود الأطلس في الخسارات كما في الانتصارات. النموذج من الرباط في روبورتاج عادل الزبيري.
4: خيبة أمل كبيرة عبرت عنها الجماهير المغربية في منطقة المشجعين في ملعب الأمير مولى عبد الله في العاصمة الرباط الفانزون. الجماهير المغربية كانت تمني النفس بالمرور إلى دور نصف النهائي بعد الانتصار على فرنسا.
5: ما تأهلناش، ولكن ماشي مشكل، احنا فخورين بالمغاربة وفريق الوطني داروا اللي عليهم.
6: خسرنا ضد فريق قوي، اليوم كانوا أبطال العالم في واحد الوقت.
5: جينا من مدينة أخرى باش نتفرجوا في الماتش، باش احنا نحسوا بالفرحة عن قرب مع الفريق الوطني المغربي، ولا ما بغاتناش هاد لاكوب إن شاء الله لاكوب الجاية.
4: الجماهير المغربية في منطقة المشجعين في العاصمة الرباط أكدت على أنها ستبقى وراء منتخب المغرب لكرة القدم، لأنه المنتخب الإفريقي الوحيد الذي نجح في مرتين متتاليتين في بلوغ دور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم.
7: فرحانين بهذا الاداء، وان شاء الله احنا غير اون غوبورت لو غيف حتى ل 2030 ان شاء الله.
8: كانوا اللعابه شويه مستريسين، ولكن ماشي مشكل ان شاء الله العام اربع سنين الجايه بالاحرى.
9: كان شي دومينونس كبيره من فرنسا سيغشو لاطاك ديالنا، حنا اونيتي با ايفيكاس في لاطاك، كنا كنوصلوا بزاف في البوطو ولكن كنضيعوا.
10: وخسر ولا ربح نبقاو ديما مغاربه وديما مغرب.
4: عاشت العاصمة المغربية الرباط على غير العادة، ليلة صامتة هادئة من دون أصوات الاحتفالات ولا أصوات منبهات السيارات. ففي كل ليلة في أعقاب كل مباراة كان المغرب ينتصر وكانت الاحتفالات تنطلق. لكن هذه المرة بعد خسارة المنتخب المغربي وخروجه من المونديال، الرباط صامتة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: المنتخب الفرنسي أول المتأهلين إلى المربع الذهبي من كأس العالم 26 و2000 يواجه في الدور المقبل الفائز من مباراة ربع النهائي الثانية بين بلجيكا وفرنسا التي تجرى مساء اليوم. آخر محطة نشرة نعنى فيها بجديد الساحة بالشرق الأوسط، 17 شخصا قتلوا وأصيب نحو 100 آخرين الخميس في إيران بعد تجديد الاستهداف الأمريكي رغم مذكرة التفاهم. ويرى مراقبون أن واشنطن بصدد مرحلة جديدة عنوانها الحسم والتشدد من خلال تكثيف الضربات العسكرية. في غضون ذلك صرح كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس مجلس الشورى محمد باقر قالباف بأن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية. يضع التطورات الأخيرة بالشرق الأوسط في سياق التوتر الأمريكي الإيراني المستمر محسن الشوبكي الملكي الخبير الاستراتيجي والأمني والسياسي من عمان حاورة عثمان الطاهيري.
11: ما نشهده اليوم في مياه الخليج وعلى جبهات القواعد العسكرية من الأردن إلى الكويت والبحرين ليس مجرد جولة تصعيد تقليدية، بل هو تطبيق حرفي لاستراتيجية حافة الهاوية القصوى التي تسبق التوقيع والجلوس على الطاولات المغلقة. أمريكا عبر إلغاء الإعفاءات النفطية والرد العسكري المضاعف تمارس ما يمكن تسميته بالضغط الأقصى المتجدد. إدارة ترامب تستخدم تكتيك عدم إمكانية التنبؤ عبر تصريحات متقلبة بهدف إنهاك المفاوض الإيراني مالياً وميدانياً ووضعه تحت المقصف صلى قبيل انطلاق المفاوضات التقنية المرتقبة. واشنطن تريد فرض شروط مذكرة إسلام أباد من موقع المنتصر المستند إلى قوة الردع. بالمقابل طهران لا تتحرك من موقع الاستسلام بل من مبدأ الرد المتماثل وتوزيع كلفة الألم. استهداف ناقلات النفط والقواعد الأمريكية في دول الطوق والخليج هو رسالة إيرانية واضحة. الاستقرار في المنطقة ممر إجباري لاستقرارنا الاقتصادي، وإذا حرمنا من تصدير النفط فلن يأمن أحد. أما استراتيجيا فإن المحاولات الإيرانية الحديثة لفصل ملفات المنطقة وتحديدا الساحل اللبنانية عن مسار التفاوض مع واشنطن تعكس رغبة القيادة الانتقالية في طهران في مرحلة ما بعد المرشد الراحل علي خامنئي في الحفاظ على أوراق طاقتها الإقليمية كمكاسب مستقلة وعدم السماح لأمريكا بفرض صفقة حزمة واحدة تفكك نفوذها الإقليم. الطرفان يطلقان النار باليد اليمنى ويراجعان مسودات الشروط باليد اليسرى. نحن أمام تصعيد عسكري مضبوط بدقة بالغة تحت سقف التفاوض بالنار، حيث يسعى كل طرف لكسب آخر شبر من أوراق القوة قبل أن تبدأ جولة الحسم التقني عقب انتهاء مراسم دفن خامنئي في إيران.
1: محسن الشبكي الخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية والسياسية كان معنا من عمان ومعه نون النشرة، والكلمة تعود لك يا أسماء.
0: شكرا لك نور الدين، وجولتنا التالية مع خلدون زين الدين ونتابع معه ما حملته الصحف العربية والعالمية في أعدادها الصادرة هذا الصباح. صباح الخير خلدون.
12: صباح الخير أسماء.
0: خلدون، إذن مشوار أسود الأطلس في مونديال 2026 ومباراة الأمس أكيد كانت أبرز ما تفاعلت معه الصحف اليوم.
12: دخل المنتخبان المواجهة بحذر تكتيكي واضح تقول إسبريس، إذ اعتمد أسود الأطلس على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة في مقابل استحواذ فرنسي أكبر على الكرة مع تألق الحارس ياسين بونو في التصدي للمحاولات الفرنسية. المنتخب المغربي ومنذ كأس العالم الأخيرة تحول إلى أحد أفضل الفرق الهجومية في النسخة من البطولة كتبت The National. كان غياب إسماعيل الصيبري المصاب الذي سجل 4 أهداف في هذه النسخة من البطولة واضحا وجليا بشكل مؤلم. المنتخب الفرنسي أرسل رسالة قوية إلى العالم أجمع مؤكدا مكانته كمرشح رئيسي للفوز بالبطولة بفوزه على المغرب تكتب ماركا. وفي مباراة كان من المتوقع أن تكون مثيرة سيطر الفرنسيون في النهاية على مجريات اللعب وتوج ذلك بهدفين من الطراز العالمي بامتياز وفق وصفها. الفرنسيون يتأهلون إلى نصف نهائي كأس العالم بفضل هجومهم الناري عنوان لوموند. سيطر كيليان مبابي وزملائه مؤكدين بذلك قوتهم الهجومية وحجزوا مقعدهم في نصف نهائي كأس العالم الذي سيخوضونه في 14 يوليو في دالاس في مواجهة إسبانيا أو بلجيكا. انتهت مغامرة أسود الأطلس إذن في ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد هزيمتهم أمام منتخب فرنسا الأكثر واقعية وفعالية يكتب موقع لوتو 360. لم يتمكن زملاء أشرف حكيمي من فرض أسلوب لعبهم في مواجهة الفرنسيين الذين أكدوا مكانتهم كمرشحين للفوز باللقب العالمي. أسمع.
0: ومن الساحرة المستديرة خلدون إلى الشرق الأوسط وتطوراته الذي يبقى طبعا الحدث الذي استحوذ على مساحة واسعة من الاهتمام.
12: مع إعلانه انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران وعودة الضربات العسكرية الأمريكية، فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة مع طهران. نيوزويك تتوقع يؤدي انهيار وقف إطلاق النار إلى استئناف المواجهة العسكرية، لكن عبر مرحلة أولى محدودة النطاق، بما يتيح لكل من واشنطن وطهران مواصلة التصعيد دون الانزلاق مباشرة إلى حرب شاملة. ويمنح هذا السيناريو كلا الطرفين فرصة لتقديم نفسه منتصرا تقول، لكن نيوزويك تحذر من أن محدودية الحرب لا تعني استقرارها. وفي إحدى السيناريوهات التي تطرحها نيوزويك فإن التجدد الأزمة مع إيران قد يمنح الرئيس الأمريكي فرصة لتحويلها إلى اختبار لمدى دعم الحلفاء، لتتحول مسألة الضربات العسكرية إلى سؤال سياسي يتعلق بمن يقف إلى جانب واشنطن عندما تصبح سياسة الردع على المحك. هوان تشيو الصينية أشارت إلى أن الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت أكثر من 80 موقعا داخل إيران تمثل تصعيدا غير مسبوق منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، إذ نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن العملية كانت أكبر بـ5 أضعاف من الضربات السابقة. التصعيد المتبادل بحسب الصحيفة يعد الأخطر منذ بدء التفاوض ويهدد بإعادة الصراع إلى نقطة الصفر خصوصا مع تزامنه مع تعليق المفاوضات. يدعو أحرونوت نقلت عن مسؤول إسرائيلي القول إن الحديث عن تخلي ترامب عن إسرائيل كان سابقا لأوانه

0: ويضيف مسؤول رفيع المستوى للصحيفة أن الخطر الأكبر على إسرائيل هو اتفاق سيء، بينما يمنح بقاء الضغط الاقتصادي والعسكري على إيران تل أبيب هامشا أفضل. تغطية صحيفة الشعب اليومية الصينية ركزت على حال الأسواق النفطية التي كانت أول المتأثرين. الإعلام الألماني يراقب بقلق شديد ما ستؤول إليه مخرجات قمة الناتو في أنقرة. تقول الصحيفة الألمانية الكبيرة زود دويتشا تسايتونغ أن الأمر يستحق توجيه الشكر لترامب لأنه قبل بدء قمة حلف في أنقرة ساهم في إظهار حقيقة لا ينبغي إضاعتها وسط التفاصيل والخلافات الصغيرة والكبيرة التي ترافق القمة، ذلك بوصفه الإنفاق الدفاعي الألماني في الناتو بأنه سخيف. يرى الكاتب في الصحيفة الألمانية أن تصريح ترامب مفيد ليس بسبب صحة الادعاء الذي تضمنه بل بسبب بعده الكبير عن الواقع، لأن ألمانيا ستنفق هذا العام نحو 110 مليارات يورو على الدفاع وهو أكثر من ضعف ما كانت تنفقه عام 2022 أي العام الذي شهد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. هذا ما في جولتنا أسماء.
1: شكرا لك خلدون، نلتقي طبعا الأسبوع المقبل بحول الله مع جولة أخرى في تفاعلات الصحف العالمية. والآن موعدكم يتجدد مستمعينا مع يومية الفلاح والجزء الأول.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع،
4: وصل بينا كلام على المحاربة ضد القملة ديال شجر الحواميض، باش نتكلموا على الشروط اللي خاص توفر في هاد المحاربة ضد القملة باش تكون ناجحة وما يكونش الفلاح ملزوم يعاودها مرة تانية من بعد. فيما يخص اختيار الدواء غادي نتكلموا عليه إن شاء الله من بعد، أما فيما يخص الماكينة ولا البوطة خاصة يكون عندها الضغط الكافي في البومبة ديالها ما بين 20 حتى 40 كيلو باش يكون رش مجهد يدخل الدواء بقوة كبيرة للداخل ديال الشجرة ولتحت العراش والورق. خاصة كذلك يكونوا عندها رشاشات مسرحين ومجهدين باش تخرج الدواء بسرعة وفي القوة اللي تكلمنا عليها بلا ما يكون الخدام خاصه يتعطل بزاف في كل شجرة، لأن كل شجرة خاصة يوصل لها تقريبا ما بين 20 30 حتى 40 لترو ديال الدواء، وهذا الشيء باش تغسل الشجره كلها صح ما يمكن حتى تولي تتقطر. لكن بالطبع هذا العدد ديال الماء والدواء اللي خاصو يوصل لكل شجره تيختلف حسب الكبر ديال كل شجره وحسب التكاثر ديال القمله فيها. وبما ان احسن محل تتخبع فيه القمله في الشجره هما العراش الفوقانيين فيها، احسن ماكينه هي اللي عندها ثلاثه ديال الرشاشات وحده منهم تيمكن الخدام يرش بها من فوق البوطه العراش الفوقانيين ديال الشجره.
3: ملاحظه اليوم،
4: وحنا تنتكلموا على المحاربه ضد القمله ديال شجر الحواميض قلنا ان الفلاح الى راقب مزيان التطور ديالها وكانت عنده ماكينه مزيانه ومجهده والخدام ديالو موال في داوي ضد القمله وعارف اش تيدير، غالبا مداويه وحده في العام تتكفي باش تبعد عليه الخسائر اللي يمكن تجي من جرت هاد القمله في الشجر ديالو في غلته. لكن واش تنعرفوا جميع ان بعض الفلاحه حاولوا يشوفوا واش يمكن لهم شي عام ما يداووش حيت قليلة عندهم القملة في الشجرة بحال هاد الوقت، وهذه فكرة مزيانة إلى نجحت، لكن مع الأسف كلهم ندموا لأن القملة غير فات الصيف رجعت وبانت عندهم بكثرة تتعدى ما كانوا موالفين يشوفوه من قبل، وهذا الشيء جاي من أن المراقبة ديال القملة صعيبة بزاف في الجنان في كل شجرة وفي كل عرش وشحال من مرة تيبان بحال إلا ما كايناش القملة ولا ما كتيلاش وهي راها مخبعة في القنوت والبلينز اللي داير بالبقعة ديال الحواميض، وفي ظرف أسبوع ولا جوج تتكاثر وتتلصق في الغلة في الوقت اللي الفلاح بدا يفكر في الجني ديالها. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
5: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
6: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد.

مستمعينا أينما كنتم، أهلا بكل من التحق بنا اللحظة. انتهت إذن رحلة الأسود في كأس العالم أمس، لكنها ليست نهاية الحكاية، فجيل شاب وتجربة ثراكمة وثقة اكتسبها المنتخب على الساحة الدولية، كلها مؤشرات على أن القادم قد يكون أكبر وأن الحلم يستمر. في مومادات لنهى يوسف.

0: أول القول الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. بتاريخ 2 دجنبر 2022 كتبت عددا بعنوان ويستمر الحلم، كان استهلاله بذكريات والدتي عن إنجاز المكسيك عام 1986 حين كتب أسود الأطلس التاريخ تحت قيادة المدرب البرازيلي المهدي فاريا. تصدروا مجموعتهم الحديدية برصيد 5 نقاط متفوقين على إنجلترا وبولندا والبرتغال. الحلم بدأ مع التيمومي وبودربالا والزاكي وباقي الرفاق، كانوا أول منتخب من إفريقيا والعالم العربي يعبر إلى دور 16 من كأس العالم. في عدد دجنبر 2022 تمنيت أن تتكرر ملحمة غوادالاخارا وأكون جيلاً جديداً من نساء هذا الوطن يعيش فرحة التأهل إلى ثمن النهائي. تحققت الأماني بل وأكثر، أسود الأطلس رفاق بونو وحكيمي وزياش ذهبوا بنا أبعد إلى نصف النهائي. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. ونحن في غمرة فرحة وطن واعتزاز أمة فوجئنا حينها بأصوات خرجت لتبخس مقاتلين الأسود قدرهم وتستهين بتعبهم وإنجازهم. سمعنا من قال إن ما حدث في مونديال قطر مجرد صدفة، هناك من حاول الترويج لفكرة منتخب مغربي منفوخ إعلاميا، وهناك من انفلت جنونه من عقاله وقال بلغ نصف نهائي كأس العالم ليس إنجازا. هذه الهلوسات لم تعد تفاجئنا، ورد عليها المنتخب الوطني المغربي بكل فئاته العمرية في الميدان، ولائحة الألقاب المحققة قاريا وعالميا في السنوات الأربع طويلة، أكتفي منها بكأس العرب وبطولة العالم للشبان أقل من 20 عاما. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. المغرب كان سباقاً في ملحمة غوادالاخارا 86، وكان سباقاً في موقعة ملعب الثمامة بقطر، وعلى حساب ذات المنتخب البرتغال. بذات قدر الفخر الذي شعرت به إبان مونديال قطر، أشارك معكم اليوم اعتزازي بما وصل إليه الوليدات. امتلأ قلبي فخراً وأنا أسمع كبار نجوم عالم الساحرة المستديرة وهم يتحدثون عن منتخب بلدي. كم هي كبيرة ووازنة تصريحات مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو خلال دور المجموعات، حين قال إنه لم يضيع نومه أبداً على المباريات المتأخرة، لكن الاستثناء الوحيد الذي استحق التضحية براحته كان مباراة المغرب ضد البرازيل. عندما يمدحك ويحترمك زلاتان إبراهيموفيتش وتييري أنري وحتى مدرب الخصم، لابد لك كمغربي أن تفخر وتصم أذنيك عن كل ضجيج يحدثه، إما الحاقدون أو المنافقون أو الباحثون عن المشاهدات في العالم الافتراضي. قصة المغاربة مع المونديالات بإنجازاتها وحتى إخفاقاتها هي لعمري قصة تدرس لتلهم باقي الحالمين. لقد كنا الحالمين في قطر، وفي مونديال 2026 كنا منذ بدايته الملهمين. المستحيل ليس مغربياً ولا الاستسلام مغربي، وأكيد سيستمر الحلم.
1: شكراً لك نهى. أكيد سيستمر الحلم، لأن المنتخب المغربي أعاد للمغاربة متعة هذا الحلم وأثبت أن مكان المغرب أصبح كذلك بين كبار كرة القدم العالمية. بهذا نصل إلى ختام هذه الفترة الإخبارية. شكراً لكل من تابعنا. بقية متابعة طيبة لباقي مواد ميديا.

0: يومية الفلاح. مازالي مع موضوع الأمراض القبيحة اللي يمكن تضرب زراعة البحيرة بحال البطيخ والدلاح والقرعة والخيار وغيرهم. واليوم غادي نتكلموا على واحد المرض قليل فاش تنتكلموا عليه وخاف الحقيقة مرة تيدير فضيحة في البحيرة في بعض النواحي. هذا المرض هو مرض الفوزاريا اللي تيخمج ويقتل النباتة من الأول ديالها، لكن يمكن له يشد حتى في الغرس الكبير بحيث تيبدأ له في الورقات التحتانين ديالو اللي تيبدأوا يصفر لهم جنبهم ويبس بحال إلا تحرق. وإلا كانت الإصابة ديالو كثيرة وساعدته الظروف ديال الندى بالخصوص تيمكن يقتل الغرس كله. وإلا ردينا البال الورق ديال الغرس المقيوس ولا اللي صفار ومات كاع تلقاو فيه الصوف ديال الجرثوم في لون وردي شوية. ومن المسائل اللي تتساعد ويتكاثر بزاف وينتشر كاين الرطوبة والندى، لا ديال الهواء ولا ديال الأرض، والحرارة ديال التربة من اللي تبدأ تولي دافية بحال دابا. والوسائل باش يخدم الفلاح لا النقش ديال أرضه ولا التخفاف ولا السقة، وهاد الوسائل هي اللي تتدوز المرض من محل لمحل الآخر ومن بقعة لبقعة بعيدة عليها. ومن وسائل المحاربة ضده تيحاولوا الشركات اللي تينتجوا الزريعة لا ديال الدلاح والبطيخ والخيار وغيرهم باش يلقاو شي زرارع من أنواع تتصبر وتتقاوم ضد هاد المرض ديال الفوزاريا. كذلك خاص الإنسان ما يرجعش البحيرة في نفس البلاد على مدة سنين طويلة إلا كان عنده العام الفايت، وما يستعمل إلا الزريعة المداوية واللي مضمونة. اما فيما يخص الادويه في الحقيقه الى قبط مرض الفوزاريا في الغرس ديال البحيره ما كاين عنده دواء خاص به. هذا علاش هذوك المداويات الواله بالحديده الزرقاء في الاول ديال الغرس مهمين بزاف لانهم تيحافظوا عليه شويه منه.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحه اليوم،
0: هاد الوقت في الحقيقة إلا بغينا ندعو على أهم حشرة موجودة ولا غادي تكون في هاد الأيام في عدة زراعات وأنواع ديال الشجر، غادي نكونوا ملزومين ندويو بالكثرة على الرتيلة، لأن مع الطقس المناسب اللي كاين هاد الأيام والحرارة اللي طالعة بشكل مهم في جميع أنحاء بلادنا غادي تلقى الرتيلة منها في كل الزراعات والنوع ديال الشجر. واليوم بغيت نذكر الإخوان الفلاحة على المشاكل اللي موالفين يعيشوها بسبب الرتيلة اللي ما بقات تسدي منها بعض الأدوية حتى حاجة. وهذا الشيء راجع بالأساس لسبب قلة المحاربة ضدها في الوقت المناسب وبالوسائل المناسبة، وما تينوضوش للفلاحة يداويو ضدها حتى تيسخن الحال مزيان وتتكاثر بلا قياس.
2: أخبار فلاحية.
0: هاد الايام كثرت الهضره بزاف على التاثير ديال التقلبات المناخيه على الفلاحه والحياه في الباديه، وبالخصوص التاثير ديال الحراره اللي ولات تطلع بلا قياس وسط النهار واخا مازال ما دخلش الصيف بالشوم والشرقي ديالو. وما بين المواضيع المهمه اللي درسوها بعض المختصين والباحثين في هذه المساله كاين موضوع التاثير والمخلفات ديال هذه التقلبات المناخيه والحراره على تربيه الماشيه بحال بالخصوص تربيه البقر الحلاب. ومن النتائج ديال الدراسات والملاحظات ديالهم هو ان هذا الطقس الحار واللي الحراره ولات تطلع فيه بلا قياس واللي ولينا تنعيشوه هذه السنين الاخرى راه هو الطقس اللي غادي يولي عادي وكل عام وما يبقاش استثنائي بحال في هذه السنين اللي عشناها. وتيقولوا هاد الباحثين على أن من هنا سنين قليلة غادي يولي عدد الأيام صعيبة بزاف على الماشية والبقر الحلاب بالخصوص، ويوصل لـ80 حتى الـ100 يوم صعيب عليهم، ومنهم 20 حتى الـ30 يوم بصعوبة قصوى فايتة ومعدية بزاف القدرة ديال التحمل ديال الحيوانات ديالنا. وهذا الشيء تيقولوا هاد الدراسات غادي يوصل النقص في الإنتاج ديال الحليب بجوج خماس من الكمية اللي موالفة تعطيها البهيمة من الحليب كل نهار. ايه نقص في الانتاج ب40% في الكميه ديال الحليب، مع العلم ان الصوائر اللي غادي يولي يطلبهم انتاج الحليب غادي تزيد تطلع، وهذا الشيء غادي يدفع مع الاسف عده كسبه يحطوا

0: Il est 7h, tout de suite le journal avec Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
1: Alam bika Martha, alam bikoum Moustamane Kiram, ilaykoum Anawin Al-Sabia. المنتخب المغربي يغادر كأس العالم 26 و2000 بعد مشوار بطولي وحضور متميز. العناصر الوطنية تأسف للخروج من دور الربع بعد نزال تحكمت فيه مجموعة من الحيثيات ضد فرنسا وسط إجماع على أن الأداء ضد المنتخب الفرنسي لم يكن الأفضل خلال المشوار. خيبة أمل في صفوف مشجعي الأسود بالمغرب وعبر العالم بعد الهزيمة أمام فرنسا ومغادرة المونديال. النموذج في هذه النشرة بروبورتاج من واشنطن. شراكة عسكرية جديدة بين ليبيا وإيطاليا لتطوير القوات الخاصة الليبية، والمراقبون يضعون الشراكة ضمن التعاون الليبي الإيطالي العام. أهلا بكم. ودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 26 و2000 من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على أرضية ملعب بوسطن ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. اتسمت المواجهة بشوطين مغايرين نسبيا، فأمام النواهي الهجومية المبكرة للمنتخب الفرنسي وفي ظل غيابات مؤثرة، آثر المنتخب المغربي التعاطي بحذر دفاعي شديد وما سمح بإنهاء الشوط الأول من النزال بدون أهداف مع تضييع الديكا لضربة جزاء واستبسال العملاق ياسين بونو في الدفاع عن عريني في أكثر من مناسبة. ورغم تغيير الأسود أسلوب لاعبين في شوط المباراة الثاني، عاجزوا عن البلوغ لمرمى الخصم الذي تمكن من جهته من تسجيل هدفين في الدقيقتين 60 و66. تفاصيل أوفى حول ما جرى في النزال في تقرير وديع أحتي.
0: ودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من ربع النهائي في مباراة فرض خلالها الفرنسيون أفضليتهم وسيطروا على معظم فترات اللقاء. المنتخب المغربي بقيادة المدرب محمد وهبي دخل المواجهة وسط ظروف صعبة بسبب الإصابات التي فرضت تغييرات على مستوى التشكيلة والخطة، وهو ما انعكس على أداء أسود الأطلس خاصة خلال الشوط الأول الذي كان صعبا على العناصر المغربية أمام منتخب فرنسي بدأ أكثر جاهزية وتنظيما في مختلف الخطوط. وشهد النصف الأول حصول فرنسا على ركلة جزاء أهدرها كيليان مبابي بعدما تألق الحارس ياسين بونو في التصدي لها ليؤكد مرة أخرى قيمته الكبيرة ويحافظ على آمال المنتخب المغربي في أبرز لقطات الشوط الأول. مع انطلاق المشهد الثاني واصل المنتخب الفرنسي ضغطه وسيطرته قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 60، ثم عزز أوسمان ديمبيلي النتيجة بهدف ثاني بعد 6 دقائق فقط ليصعب المهمة على المنتخب المغربية. وأجرى محمد وهبي عدة تغييرات بحثا عن العودة في النتيجة بيد أن الفوارق الفنية والبدنية كانت واضحة، فيما أحكم المنتخب الفرنسي سيطرته على مجريات اللقاء ليعجز أسود الأطلس عن تهديد مرمى مايك مينيون بالشكل المطلوب وتنتهي المباراة بفوز فرنسا وتأهلها إلى المربع الذهبي. ورغم مرارة الإقصاء فإن المنتخب المغربي يطوي صفحة هذه المشاركة برؤوس مرفوعة بعدما أظهر روحا قتالية كبيرة طوال مشوار البطولة وواصل تأكيد مكانته بين كبار المنتخبات العالمية. تجربة جديدة تنضاف إلى سجل الكرة المغربية وتمنح الجماهير أسبابا للتفاؤل بمستقبل جيل يملك الإمكانيات والطموح لمواصلة التألق في الاستحقاقات القادمة.
1: جوانب تقنية كثيرة استوقفت المحللين وخبراء الشأن الرياضي في مقابلة المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم يوم أمس. القلعة أجمعت أن ظهور العناصر الوطنية في نزال يوم أمس ليس الأفضل لها في المونديال الحالي. بالمقابل أثارت قلعة أخرى التركيز على قوة المنتخب الفرنسي مجموعة وأفرادا مع الإجماع على أنه يظل أقوى المنتخبات حظا للظفر باللقب. العناصر الوطنية من جهتها عبرت في تصريحات بعيدة المقابلة عن أسفها للنتيجة ولتوديع المنافسات. نستمع بهذا الخصوص لحارس مرمى المنتخب الوطني ياسين بونو.
2: وكنظن يعني لاعبي صراحة ما يعني داروا واحد مستوى كبير في كأس العالم، ماشي سهل. عندنا لاعبين جداد اللي يعني جاوا يعني جداد وداروا مجهود ديالهم، فكنبغي نهنيهم. المباراة اليوم ما كانش سهلة، الخصم كان أقوى منا صراحة، فخصنا نشوفوا القدام يعني نحاولوا نصحوا الأخطاء ديالنا باش نكملوا في هذا المستوى التصاعدي ديال المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة.
1: ياسين بونو حارس مرمى المنتخب الوطني الذي وقع أمس على نزال في مستوى عال رغم المعطيات التي كانت ترجح كفة المنتخب الفرنسي.

0: بطل العالم سنة 18 و2000 والوصيف في نسخة 22 و2000. كانت أماني عشاق المنتخب المغربي في المغرب وعبر العالم كبيرة في بلوغ المربع الذهبي للبطولة للمرة الثانية تواليا. وبعد صافرة نهاية المقابلة منيت هذه الجماهير بخيبة أمل لانتهاء المشوار في دور الربوع. النموذج في هذه النشرة نسوقه من واشنطن في روبورتاج مراسلتنا إكرام بن عائشة.
1: لم تطغى الخسارة أمام فرنسا على مشاعر الفخر التي عبرت عنها الجماهير المغربية والعربية في واشنطن، فالمنتخب نجح في كسب احترام العالم وزرع الاعتزاز في نفوس الملايين.
2: نحن جد فخورون بفريقنا وفخورون بالطاقم التدريبي والفني والتقني، وديما مغرب الله الوطن الملك دائما.
1: يجمع المشجعون على أن المنتخب قدم كل ما لديه وأن هذا الجيل وضع أسس مستقبل واعد يستحق كل الدعم والثقة.
3: تقاتلنا والمنتخب دل عليه، خرجنا بشرف، ما خرجناش مغلوبين، خرجنا رابحين الربع الذهبي. فنبقاو ديما سيبورتيو ان شاء الله، وان شاء الله باقي الخير قدام ان شاء الله.
4: مادام وصلوا لهاد المرحله هنايا في امريكان ان شاء الله باش يستعدوا احسن ان شاء الله من يتنظم في المغرب في 2030 يكونوا ان شاء الله في احسن حله ان شاء الله.
1: المشجعون من مختلف البلدان العربيه راوا في المنتخب المغربي فريقا يمثل وينقل إلى العالم صورة حقيقية عنهم، صورة شعوب تعشق كرة القدم وتحتفي بالحياة.
5: بفرحونا، بيخلونا نتشجع على إشي إنه صوتنا مبين، إحنا عرب، you know، الناس بتشوفنا بتعرف مين إحنا، وإحنا مش كيف بفكرونا، يعني منحب الرياضة منحب الحياة وإحنا منشجعهم من فلسطين.
6: إحنا على راقيين وشجعنا مغرب اليوم باللعبة مع الفرنسا، حرامات خسرنا بس إن شاء الله بعد 4 سنين نصير أقوى ونفوز الكأس.
7: إحنا فخورين جدا بالمغرب وفريق المغرب، فعلا كانت احساس بالانتماء كلنا مع بعض من كل انحاء دول العرب، كلنا كنا بنروح نتفرج على الماتش مع بعض. So it was a really good vibe.
1: ما صنعه المنتخب المغربي خلال هذا المونديال يتجاوز حدود النتائج، فقد كسب احترام العالم ووحد جماهير من مختلف الجنسيات ورسخ مكانة المغرب كقوة كروية صاعدة ستواصل كتابة التاريخ. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمديع.
0: المنتخب الفرنسي أول المتاهلين إلى المربع الذهبي من كأس العالم 26 و2000. يواجه في هذا الدور المنتخب الفائز من مباراة ربع النهائي الثانية بين بلجيكا وإسبانيا التي تجرى مساء اليوم. آخر محطات السابعة نخصصها لشؤون مغاربية. في شأن ليبيا، كذا مجلس السلم والأمن التابع للأمم أو الاتحاد الإفريقي أقول في بلاغ له صدر الخميس، أكد أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخرات في 17 ديسمبر من عام 15 و2000، إلى جانب مختلف المبادرات الموجزة تحت رعاية الأمم المتحدة والمنبثقة عن مسار شامل لمصالحة بين الأطراف الليبية، يشكل الأساس والإطار الموثوق للتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية. وفي هذا السياق دعا المجلس، مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، دعا جميع الأطراف الليبية المعنية إلى تجديد التزامها بهذه الأطر وتسريع تنفيذ ميثاق السلام والمصالحة الوطنية. في العلاقات الليبية الإيطالية، بحث رئيس الأركان العام للجيش الليبي مع رئيس الأركان العام الإيطالي سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين ليبيا وإيطاليا، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر رئاسة الأركان العام بالعاصمة روما. بالمناسبة، تم الكشف عن التوصل إلى تفاهمات حول تنفيذ خطة تدريبية شاملة تستهدف أفراد القوات خاصة ليبيا لرفع مستوى مهاراتهم العملياتية في بيئات تدريبية متطورة تضمن لهم مواكبة التحديات الأمنية الراهنة. تضع التعاون العسكري الليبي الإيطالي في سياق التعاون الليبي الإيطالي العام. صالحة شتيوي، وهي محللة سياسية ودبلوماسية ليبية سابقة، تحدثت من باريس لعثمان الطاهرية.
8: إذا أردنا قراءة هذا اللقاء بدقة، يعني لا يمكن اعتباره يعني مجرد تعاون فني في مجالات التدريب والتأهيل، ولا يمكن في الوقت نفسه وصفه بأنه تحالف استراتيجي كامل. صحيح أنه يمثل خطوة في مسار تقارب استراتيجي متدرج بين ليبيا وإيطاليا، لكن هذا المسار يظل محكوما بالواقع الليبي المعقد من ناحية انقسام المؤسسات بين الشرق يعني والغرب. فإيطاليا تنظر إلى ليبيا باعتبارها شريك أساسي في أمن البحر المتوسط وجميع يعرف مكافحة الهجرة الغير النظامية وحماية مصالحها طبعا الاقتصادية كذلك، خاصة في قطاع الطاقة. ولذلك فإن الاستثمار في بناء قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية حقق مصلحة مباشرة لإيطاليا في وجود شريك مؤسسي قادر على المساهمة في حفظ الاستقرار والتنسيق في الملفات

0: الأمنية. هذا التعاون يحمل أبعاد استراتيجية تتجاوز الجانب الفني، لكنه يبقى تحت تقارب بشكل محدود يعني استراتيجيا. فبدون مؤسسة عسكرية موحدة سيظل أي تعاون في نظري يعني خارجي مهما كانت أهميته محصور في إطار التدريب والدعم الفني، ولن يتحول إلى شراكة استراتيجية مكتملة الأركان.
1: صالح حشتيوي المحلل السياسي والدبلوماسي الليبي السابق تحدثت إلينا من باريس، ومعها ننهي النشرة والكلمة بعد فاصل تعود إلى مقطع.
2: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديان وجميع منصاتنا الرقمية. خاص عن المونديال.
3: Et on va parler sport désormais sur Média avec une édition de Sport Matin très spéciale, une édition d'une vingtaine de minutes qui sera consacrée très largement au match d'hier soir entre la France et le Maroc. Et c'est avec vous, Wadi Arkouti. Bonjour.
4: Bonjour Martin, tahia laka wa likul al mustama'in al karam.
3: Et on revient donc sur ce quart de finale qui a opposé hier soir le Maroc contre la France.
4: بالفعل إذن ماتياس مستمعينا الكرام أو مارتان ليس ماتياس بطبيعة الحال، ومن دون شك إذن عبد الرحيم الودراسي مخرج عدد اليوم نستهل رحلتنا جميعا في هذا العدد الخاص من صباح الرياضة، والذي سنخصصه بالكامل لحصيلة المغرب فرنسا. يوم أمس المنتخب المغربي توقفت رحلته إذن في مونديال أمريكا بعد الخسارة أمام فرنسا بهدفين نظيفين. جميعا تابعنا مباراة يوم أمس، كانت مباراة يعني قوية جدا، لكن الطرف الأفضل كان هو المنتخب الفرنسي بكل استحقاق. تأهل رفاق كيليان مبابي العبور إلى الدورة القادمة. المنتخب المغربي بدأ تائها منذ انطلاق المواجهة، لكن واضح جدا بأن حتى الجانب البدني أثر بشكل سلبي على النخبة المغربية. لا بأس إذن نستعيد شريط المباراة بداية بالشوط الأول. كيليان مبابي هدر ركلة جزاء في الدقيقة 28، تصدى لها ببراعة ياسين بونو. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن مع سيطرة واضحة بالطول والعد والعرض للفرنسيين على كل الجوانب، بل أهدروا العديد من الفرص الذهبية الأخرى. كما أن كيليان مبابي في الشوط الثاني نجح في تدوين الهدف الأول للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 60 بعد تمريرة من ديزيري دوي. 6 دقائق بعدها فقط أوسمان ديمبيلي يضيف الهدف الثاني بعد تمريرة من كيليان مبابي لينهي تقريبا ديمبيلي أحلام الجماهير المغربية ومعها المنتخب المغربي. بالعودة إلى هذا اللقاء الذي قاده الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو، المدرب محمد دوهبي حاول إجراء بعض التغييرات، لكن مجبر لإصابة كل من شادي رياض وأيضا إسماعيل السيباري، فدخل بياسين بونو في حراسة المرمى، أنس صلاح الدين كظهير أيسر. ثم لأول مرة في هذا المونديال نصير مزراوي يلعب وسط الدفاع إلى جانب عيسى ديوب، أشرف حكيمي ظهير أيمن، أيوب عدي، نائل العينوي، عز الدين أوناحي، إبراهيم دياز. لكن المفاجأة كانت هي شمس الدين الطالبي، والمفاجأة الأكبر ربما هي بلال خنوس كرقم 9 وهمي. ربما هذا أثر بشكل مباشر وواضح على طريقة لعب المنتخب المغربي، خاصة كما ذكرنا على مستوى التنشيط الهجومي، على مستوى التحولات السريعة، وهذا أثر بشكل واضح على مردود النخبة المغربية. إحصائيات المباراة تحدثنا على أن المنتخب الفرنسي هو الذي خلق الكثير من الفرص، 6 فرص خطيرة للمنتخب الفرنسي و 0 فرصة خطيرة للمنتخب المغربي. عدد التسديدات على المرمى 22 تسديدة لفرنسا، 5 تسديدات للمغرب، مع تسجيل تألق كبير للحارس ياسين بونو. وسنعود بعد لحظات للحديث عن ياسين بونو بطل هذه الليلة، ولو أن المغرب توقفت رحلته في ربع النهائي. من دون شك إذن هذا بالعموم فيما يرتبط بالمباراة، وأيضا كل ما يرتبط بالاختيارات التقنية لمحمد

0: وهبي المدرب المغربي. لا بأس أن نعود مستمعين الكرام أيضا لبعض الأمور المرتبطة بالتغييرات، لأن في الشوط الثاني حاول محمد وهبي إصلاح بعض الأمور بالتغييرات. خرج بلال خنوس، دخل سفيان رحيمي، خرج أيوب بوعدي، دخل سفيان مرابط، بعدها خرج أنس صلاح الدين وأقحم مكانه زكريا الوحدي، ثم خروج أيضا إبراهيم دياز، دخول جسيم، وأمين السباعي دخل مكان شمس الدين الطالبي. كل هذه التغييرات لم تغير شيئا من وجه المنتخب المغربي، الذي نؤكد مرة أخرى بأنه بدأ متأثرا بالعياء البدني بإصابات أيضا أثرت، وأيضا دعونا نقول بأن المستوى العام لدكة الاحتياط لا ترقى نهائيا إلى مستوى المنتخب الفرنسي. فرنسا وديدي ديشون سيطروا على المباراة. على العموم المنتخب المغربي توقفت رحلته في ربع النهائي بعد مسار مميز، لأن لا يمكن أن ننكر بأن المنتخب المغربي قدم مباريات مثالية، ولا أدل على ذلك أنه وصل إلى محطة الثمانية الكبار على مستوى العالم. نبدأ في ردود الفعل، وأقترح عليكم أن نستمع لي محمد وهبي الناخب المغربي يتحدث عن هذا الإقصاء والخسارة ضد المنتخب الفرنسي.
1: من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة، لأن مشوارنا انتهى، فقد كنا نرغب في الاستمرار. كان الشوط الأول صعبا للغاية لأنهم كانوا ممتازين في الاستحواذ على الكرة، ومن الواضح أنهم سببوا لنا الكثير من المشاكل على الأطراف بفضل لاعبيهم المهاريين الذين كانوا يدخلون إلى العمق، إضافة إلى المثلثات والتحركات والدعم الذي تمكنوا من إيجاده في وسط الملعب. كنت أرغب في إجراء تغييرات بين الشوطين، لكن بعد الحديث مع اللاعبين بدأ أنهم تحسنوا قليلا، وأنهم يشعرون بحالة جيدة، وأنهم قادرون على بذل تلك المجهودات مرة أخرى، وقد رأينا ذلك في الشوط الثاني، وأعتقد أن بداية الشوط الثاني كانت أفضل إلى حد ما. وعندما كانت الكرة بحوزتنا أصبح لدينا عمق أكبر في الملعب وتحركات أكثر، وبالتالي سيطرة أفضل على الكرة. ما يجب الاعتراف به هو أنهم فريق رائع للغاية، ولا ينبغي أن ننسى ذلك. إنهم يملكون لاعبين على مستوى عال من الجودة، ويجب الاعتراف بأنهم صنعوا أخطر الفرص، وكانوا أيضا في غاية الفاعلية خلال التحولات.
0: هذا ما قلناه على مستوى التحولات السريعة الهجومية. المنتخب الفرنسي كان مميزا، كان جيدا، لأن يملك لاعبين مميزين على مستوى الخط الأمامي. نتحدث عن ديمبلي، نتحدث عن مبابي، نتحدث عن ديزيري دوي، خلفهم أوليزي، بمعنى أن تمتلك خط يعني هجوم متميز، إلى جانب أيضا الانضباط الدفاع وسط الميدان. يوم أمس رابيو وكوني كانوا مميزين جدا على مستوى استرداد الكرة، على مستوى العودة للبناء من الخلف، على مستوى أيضا الدفاع، لأن أوباميكانو وساليبا لم يترك أي فرصة للمنتخب المغربي. صاحب المنتخب المغربي لم يظهر بتلك الصورة المنتظرة على مستوى الأداء، لأن يجب أن نعترف بأن على مستوى الحضور الذهني والبدني كانت هناك العديد من الأسئلة، لأن تحس بأن المنتخب دخل منذ الدقائق الأولى وهو يعرف جيدا بأنه لن يفوز بالمباراة. هذا ما أحسسناه حتى على مستوى ملامح اللاعبين. كيفما كان الحال، هذه الأمور تحدث في كرة القدم، لأن في آخر المطاف هؤلاء اللاعبون بطبيعة الحال قدموا كأس عالم جيدة، ومن الصعب جدا أن تواصل بنفس المردود البدني والسخاء البدني الذي من دون شك هو المعيار الحقيقي في كؤوس العالم بصفة عامة. لذلك يجب دائما أن تتوفر على أسماء بديلة في مستوى عالي، أن تتوفر أيضا على مخزون بدني مهم. لا ننسى بأن المنتخب المغربي أكثر منتخب تنقل في هذا المونديال، ليست هذه أعذار، ولكن يجب أن نعترف بأن المنتخب الفرنسي يتوفر على 26 لاعب من درجة عالية جدا. المنتخب المغربي يتوفر على لاعبين مميزين والآخر، ولكن ليس بنفس قيمة اللاعبين الأساسيين، وبالتالي يجب التفكير مستقبلا في الاحتياط. طيب، من بين النقاط المضيئة إذن في مباراة المغرب وفرنسا هو الحارس ياسين بونو. بونو قدم مونديال للتاريخ للأمانة، هذا ما عهدناه في بونو. بونو الذي منذ مباراة البرازيل وهو يقدم أداء جيد، كانت تنقيطه أيضا في مباراة اسكتلندا ممتاز، لكن قصة بونو ستبرز بشكل كبير في ركلات الترجيح أمام المنتخب الهولندي، وكيف تصدى لركلات الجزاء أمام منتخب هولندا في الدور الثاني والثلاثين، دون أن ننسى بأن ياسين بونو أيضا حتى أمام منتخب كندا، لأن أمام منتخب كندا كان المنتخب الكندي أكثر سيطرة في الشوط الأول، وتبعنا كيف أنقذ بونو مرماه في فرصتين أو ثلاث فرص وأبقى المغرب في المباراة ومنحه أفضلية، ونجحنا في الفوز في الشوط الثاني بثلاثية نظيفة. أيضا يوم أمس ياسين بونو كان ممتازا جدا، التنقيط حصل على 8، يعني تنقيط ممتاز بالنسبة لحارس مرمى. لماذا؟ لأنه أولا تصدى لركلة جزاء لكيليان مبابي، ونعلم أن كيليان مبابي متخصص رقم واحد في ركلة الجزاء في ريال مدريد وأيضا في المنتخب المغربي، وهذا أمر عادي جدا. ياسين بونو تصدى لهذه الركلة. بعد ذلك كانت هناك محاولة أخرى، تسديدات من خارج منطقة الجزاء للاعبي المنتخب الفرنسي، نجح ياسين بونو في التصدي لها. يعني دعنا نقول بأن رجل الشوط الأول لم يكن سوى ياسين بونو الذي حاول وناور. بطبيعة الحال ياسين بونو الذي يبقى مكسب كبير للمنتخب المغربي، 35 سنة في مونديال صحيح المغرب سيكون تقريبا في السن 39. نتمنى أن يحافظ بونو على هذا الأداء وأن يستمر في إنقاذ المنتخب المغربي في العديد من المباريات، لأن في المونديال، في الكؤوس الإفريقية، في البطولات الكبرى بصفة عامة أنت تحتاج إلى حارس حاسم، حارس ينقذ فريقه في الفترات الصعبة، وهذا ما قام به ياسين بونو. أقترح عليكم مستمعين الكرام أن نستمع لياسين بونو في أعقاب هذا الإقصاء.
2: وكنظن يعني لاعبي صراحة ما يعني داروا واحد مستوى كبير في كأس العالم، ماشي سهل. عندنا لاعبين جداد اللي يعني جاوا يعني جداد وداروا مجهود ديالهم، فكنبغي نهنيهم. المباراه اليوم ما كانش سهله، الخصم كان اقوى منا صراحه، فخصنا نشوفوا القدام يعني نحاولوا نصحوا الاخطاء ديالنا باش نكملوا في هذا المستوى التصاعدي ديال المنتخب الوطني في السنوات الاخيره.
0: اذا ياسين بونو بهدوءه المعتاد، صحيح انه ذرف الدموع في نهايه المباراه، وهذا امر طبيعي لانه تاثر بشكل كبير. كان يود ان يتجاوز المنتخب الفرنسي والثار من خساره 2022. من المفارقات هو ان المنتخب المغربي خسر يوم امس بهدفين نظيفين، وهي نفس النتيجه التي خسرنا بها ايضا في مونديال قطر 2022 امام نفس المنتخب بهدفين نظيفين. على العموم، إذن المنتخب المغربي كيفما كان الحال قدم مونديال جيد على مستوى الأداء، على مستوى الجرينتا، على مستوى الروح، لكن يوم أمس كان غائبا كما يوضح الإطار والمدرب المغربي محمد مديحي.
3: بالنسبة للمقابلة صراحة احترمنا المنتخب الوطني يعني أكثر من مثل الحال. أتنظر بأن أي مقابلة بغيت لعبة وبغيت تكون مثلا عندك واحد البورسونتاج باش تفوز بالمقابلة، تقريبا الأغلبية ديال اللاعبين يكونوا في المستوى. للأسف كان هذا الرأي ديالي، أبار بونو اللي كان دائما متألق كان في الهارو، فتقريبا ما خلقناش ولو فرصة في هذا الشوط التالي. عرفنا القوة ديال الهجوم ديال المنتخب الفرنسي، لكن خلينا اليوم وراك نتنسير كيلي وحنايا الدفاع ديالنا أكثر من مرة ضعتنا الكرة. تنظر بأن هذا درس بالنسبة للمنتخب، يمكن كان الكل كان متفائل على أن إن شاء الله غادي نقدرون ولو منتخب فرنسي قوي، ولكن كل ما أغلبية مرشح المنتخب المغربي، لكن قدر الله ما شاء فعل. لاعبين شباب، لاعبين ما عندهمش تقريبا تجربة، غياب ديال شادي رياض كذلك سيباري تنظر أثر بشكل كبير على المجموعة. كان السيباري اللي لاعب اللي ترتكزوا ليك، لاعب اللي تيخلق مساحات، تياخذ البالون، تيدير مشاكل للادفيرسير، ولكن بقينا مع الثمانية الكبار. ولكن للأسف يمكن كنت أهلنا اليوم كانت كتقدنا حظوظ كبيرة إن شاء الله ندوزو تا المنتخب إسبانيا، ولكن للأسف هارد لك المنتخب المغربي.
0: إذا هارد لك للمنتخب المغربي، وهارد لك لأسود الأطلس بعد مسار مميز بدأناه من البرازيل وأنهيناه بفرنسا. كيفما كان الحال حاضرون ضمن الثمانية الكبار، الأهم هو أن تبقى في نفس النسق التصاعد، لأن في مونديال قطر وصلت إلى نصف النهائي، الآن مونديال أمريكا وصلت إلى ربع النهائي، مع العلم أن تقريبا نفس عدد المباريات التي خضناها في قطر هي التي خضناها أيضا في أمريكا، باعتبار أن تم الرفع من عدد المنتخبات إلى 48 منتخب، وهذا أمر جيد بالنسبة تولي المنتخب المغربي. يعني كانت هناك أسئلة كثيرة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، على مستوى صفحة ميديا راديو، على الفيسبوك، الكل يتساءل ما الذي حدث. أعتقد بأن يجب أن ننتبه بأن المنتخب المغربي كيفما كان الحال في نسق تصاعد محمد وهبي ارتكب

0: كبا بعض الأخطاء ربما في هذه المباراة على مستوى الاختيارات، ربما على مستوى توظيف اللاعبين، ربما على مستوى التحضير الذهني أيضا للمجموعة المغربية. الجماهير المغربية رغم الإقصاء تبقى متفائلة، تبقى تشيد بهذا المنتخب الذي قدم مونديال للتاريخ. نستمع لعينة من الجماهير المغربية.
1: رغم أنه الماتش هذا كان فيه الأداء شوية ضعيف، ما شفنا المنتخب ما كانش بنفس التطلعات اللي كنا باغيين، ولكن عرض لك المنتخب ان شاء الله نشوفه في 2030 منتخب قوى، وهنا يكونوا نتائج حسن، وخصنا نفتخروا بالمنتخب ديالنا لحقاش هذا الانجاز هذا بحد ذاته راه انجاز عظيم. وخا الماتش ديال اليوم ما كانش شي ماتش اللي كنا متوقعينه، وهذا ما كان منتخب الفرنسي منتخب قوي، وطبيعه الحال المواجهه معاه كانت صعيبه بزاف، وطبيعة الحال ديما مغربي في جميع الأحوال. تصديات ديال بونو حارس عالمي بطبيعة الحال، حارس اللي ما يمكنش جوج الناس يهضروا عليه، مثلا يقول لك لا راه شوية حارس عالمي، نقدنا بزاف ديال الكوار. المهارة ديال بونو أننا تحنا الماركيوم ونهجمو، ما استغليناش هاد الشيء هذا، ونتيجة الماتش كانت خرجت بحال هكا.
2: جا الماتش زوين، ولكن حنا رابحين، وخا هكاك رابحين، كانت الخلعة وكانت فرحة صراحة الله، ولا اني ما خسرنا ماشي مشكل، المهم رابحين. راه حنا واقفين عمتو، حنا قاصي كندعيو معاهم نقراو القران غير باش صراحه الله، ولاني ما كتبش. هذه هي كره المنتخب، الله يطول في عمرهم والله يسهل عليهم، وديما ديما مغرب.
3: هي في حق الله واحد المباراه اللي شفنا محمد وبئنا بغى يدير واحد المباراه اللي هي تكتيكيه مع المنتخب الفرنسي، بحكم اننا كنعرفوا المنتخب الفرنسي منتخب كبير كيحتوي على عده نجوم كبارين، ماشي بسهل انك تجاري معهم المباراه. البرومي ميتا شفناو انهم جاروا يعني برومي ميتا مزيان، ولكن دوزيام ميتا شفنا واحد الخلل في الدفاع عندنا، وان شاء الله من هنا ل 2030 علاش لا المنتخب المغربي يكون واجد 100%. برافو الطاقم التقني، برافو اللعابه داروا اللي عليهم، وهادشي اللي كاين، لان منتخب فرنسا راه منتخب هو المؤهل الاول باش انه يدي كاس العالم.
4: في الحقيقه انا جد حزين بهذه النتيجه، لانه ولكن جد مرضي على انه اداء المنتخب الوطني، ولينا كنوصلوا للربع النهائي نصف النهائي، فهذا ما كيعنيش الا خصنا نزيدوا نثقوا في الكفاءات الوطنيه والرياضيه اللي كاينه في البلاد. ومباراه للنسيان في الحقيقه، ماتش حنا كنلعبوا قدام وسيط مرشح اللقب وعندهم يعني لاعبين في المستوى الرائع، فبالتالي نتيجه جوج ما نقولوش منطقيه، ولكن نقدروا نقولوا بانه وقفنا امام منتخب قوي منظم، والابطال ديالنا بانوا على انهم شجاعه وعندهم فرص، ولكن هادشي ان شاء الله مع الثقه الوهبي ما دام تيقن فيه.
0: نبره تفاؤليه للجماهير المغربيه، وبها نختم هذا العدد الخاص من صباح الرياضه. نحن ايضا متفائلون، سنستخلص الدروس والعبر من مباراه فرنسا، سنستخلص ايضا كل الجوانب الايجابيه من تجربه مونديال امريكا. الف مبروك لوصول اطلس هذا المسار الكبير، سنواصل سنعمل من اجل العوده بقوه في مونديال ينتظره الجميع، مونديال 2030 هنا في المغرب وبشراكه مع اسبانيا والبرتغال. هذا وديع يحييكم في هذا العدد الخاص من صباح الرياضه، فاصل قصير بعده تلتقون مختن جبير في باقي فقرات لو ماتان فور.

0: على أن الأداء ضد فرنسا لم يكن الأفضل خلال المشوار. ضمن النشرة نستمع لتصريح للناخب الوطني محمد وهبي. خيبة أمل في صفوف مشجعي الأسود بالمغرب وعبر العالم بعد الهزيمة أمام فرنسا ومغادرة المونديال. النموذج في هذه النشرة نسوقه بروبورتاج من روما. منظمات حقوقية وخبراء أمميون يحذرون من صمت العالم تجاه ممارسات القمع الجارية في تونس. سوريا ترحب ببدء الولايات المتحدة إلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب. أهلا بكم. ودع المنتخب الوطني المغربي منافسات كأس العالم 26 و2000 من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على أرضية ملعب بوسطن ليغادر البطولة مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. اتسمت المواجهة بشوطين مغايرين نسبيا فأمام النوايا الهجومية المبكرة للمنتخب الفرنسي وفي ظل غيابات مؤثرة آثر المنتخب المغربي التعاطي ب حذر دفاعي شديد وما سمح بإنهاء الشوط الأول من النزال بدون أهداف مع تضييع الدياكة لضربة جزاء واستبسال العملاق ياسين بونو في الدفاع عن عرين الأسود في أكثر من مناسبة. ورغم تغيير الأسود أسلوب لعبهم في شوط المباراة الثاني عجزوا عن البلوغ لمرمى الخصم الذي تمكن من جهته من تسجيل هدفين في الدقيقتين 66 و66 من النزال. تفاصيل أوفى حول ما جرى في هذه المقابلة في تقرير وديع حتي.
1: ودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من ربع النهائي في مباراة فرض خلالها الفرنسيون أفضليتهم وسيطروا على معظم فترات اللقاء. المنتخب المغربي بقيادة المدرب محمد وهبي دخل المواجهة وسط ظروف صعبة بسبب الإصابات التي فرضت تغييرات على مستوى التشكيلة والخطة، وهو ما انعكس على أداء أسود الأطلس خاصة خلال الشوط الأول الذي كان صعبا على العناصر المغربية أمام منتخب فرنسي بدأ أكثر جاهزية وتنظيم في مختلف الخطوط. وشهد النصف الأول حصول فرنسا على ركلة جزاء أهدرها كيليان مبابي بعدما تألق الحارس ياسين بونو في التصدي لها ليؤكد مرة أخرى قيمته الكبيرة ويحافظ على آمال المنتخب المغربي في أبرز لقطات الشوط الأول. مع انطلاق المشهد الثاني واصل المنتخب الفرنسي ضغطه وسيطرته قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 60، ثم عزز أوسمان ديمبيلي النتيجة بهدف ثاني بعد 6 دقائق فقط ليصعب المهمة على المنتخب المغربي. وأجرى محمد وهبي عدة تغييرات بحثا عن العودة في النتيجة بيد أن الفوارق الفنية والبدنية كانت واضحة، فيما أحكم المنتخب الفرنسي سيطرته على مجريات اللقاء ليعجز أسود الأطلس عن تهديد مرمى مايك مينيون بالشكل المطلوب وتنتهي المباراة بفوز فرنسا وتأهلها إلى المربع الذهبي. ورغم مرارة الإقصاء فإن المنتخب المغربي يطوي صفحة هذه المشاركة برؤوس مرفوعة بعدما أظهر روحا قتالية كبيرة طوال مشوار البطولة وواصل تأكيد مكانته بين كبار المنتخبات العالمية. تجربة جديدة تنضاف إلى سجل الكرة المغربية وتمنح الجماهير أسبابا للتفاؤل بمستقبل جيل يملك الإمكانيات والطموح لمواصلة التألق في الاستحقاقات القادمة.
0: جوانب تقنية كثيرة وديعة استوقفت المحللين وخبراء الشأن الرياضي في مقابلة المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي برسم ربع نهائي كأس العالم يوم أمس. القراءة أجمعت أن ظهور العناصر الوطنية في نزال أمس ليس الأفضل لها في المونديال الحالي. بالمقابل أثرت قراءة أخرى التركيز على قوة المنتخب الفرنسي مجموعة وأفرادا، مع الإجماع لأنه يظل من أقوى المنتخبات حظا للظفر باللقب. العناصر الوطنية من جهتها عبرت في تصريحات بعيد المقابلة عن أسفها للنتيجة ولتوديع المنافسات، وهو نفس الأسف الذي عبر عنه الناخب الوطني محمد وهبي.
2: من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن مشوارنا انتهى، فقد كنا نرغب في الاستمرار. كان الشوط الأول صعبا للغاية لأنهم كانوا ممتازين في الاستحواذ على الكرة، ومن الواضح أنهم سببوا لنا الكثير من المشاكل على الأطراف بفضل لاعبيهم المهاريين الذين كانوا يدخلون إلى العمق، إضافة إلى المثلثات والتحركات والدعم الذي تمكنوا من إيجاده في وسط الملعب. كنت أرغب في إجراء تغييرات بين الشوطين، لكن بعد الحديث مع اللاعبين بدأ أنهم تحسنوا قليلا وأنهم يشعرون بحالة جيدة وأنهم قادرون على بذل تلك المجهودات مرة أخرى، وقد رأينا ذلك في الشوط الثاني. وأعتقد أن بداية الشوط الثاني كانت أفضل إلى حد ما. وعندما كانت الكرة بحوزتنا أصبح لدينا عمق أكبر في الملعب وتحركات أكثر وبالتالي سيطرة أفضل على الكرة. ما يجب الاعتراف به هو أنهم فريق رائع للغاية ولا ينبغي أن ننسى ذلك. إنهم يملكون لاعبين على مستوى عال من الجودة ويجب الاعتراف بأنهم صنعوا أخطر الفرص وكانوا أيضا في غاية الفاعلية خلال التحولات.
0: محمد وهبي الإطار الوطني مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم متحدثا عن الحيثيات التي منعت أسود الأطلس من أداء أفضل في مواجهة فرنسا. رغم المعطيات التي كانت ترجح كافة المنتخب الفرنسي بطل العالم سنة 18 و2000 والوصيف في نسخة 22 و2000 كانت أمانع عشاق المنتخب المغربي في المغرب كما بالخارج كبيرة في بلوغ المربع الذهبي للبطولة. وبعد صافرة نهاية المقابلة منيت هذه الجماهير بخيبة أمل لانتهاء المشوار في دور الربع لكنها أكدت بالمقابل بقائها خلف الأسود مساندة لها في مقبل المواعيد. النموذج في هذه النشرة نسوقه من روما في روبورتاج مراسلين عبد المجيد الفرجي.
3: امتزجت الابتسامات بمرارة النهاية. خروج المغرب أمام فرنسا في مونديال 2026 ترك حسرة ونقدا بناء.
4: صراحة ما كناش كنتوقعوا بالنتيجة هذه.
5: ونشوف با ليكيب كي كان. هذه الفلسفة اللي غادي بها كورة. منك تجي كتكون غادي دير واحد البطولة مزيانة وكتجي كتبغي تفلسف في الأخر. هادشي اللي كيطرا. طرات لينا في المونديال اللي فات، طرات لينا في كوب دافريك، طرات لينا في هذا الماتش.
3: الجالية تقبلت الخسارة بروح الرابح والخاسر.
6: كنا كنتمنوا أننا نربحوا، كنا بغينا نربحوا، كنا طامعين في الرباح، ولكن قدر الله. هذا هو كرة كتبقى كرة، ضروري أن فرقة واحدة هي اللي خاصها تدوز، ما يقدروش يدوزوا جوج فراقي.
3: الأعلام بقيت عالية والفخر أكبر من الهزيمة.
6: ربحنا رحنا ربحنا فريق، خسرنا رحنا ربحنا منتخب، وكتبقى هذه هي الكرة.
4: واخا خسرنا واخا هذاك راه تنبقاو مغاربة وقلتها لك قبيلة وديما مغربي، يعني راه ديما الدم في الدم. احنا ما كرهناش نكونوا زعما
7: كنسمع الناس كيحتفلوا.
4: يعني شنقول لك، الحمد لله المرتبه اللي وصلنا لها دابا راه جا واحد الحاجه زوينه، ولكن احنا كنا طامعين في شي حوايج كثار.
3: الامل يتجدد في مونديال 2030.
8: مازال راه كاع الدراري كلهم صغار، مازال ان شاء الله جاي الخير قدام، مازال تيقين فيهم.
7: 2030
8: ان شاء الله عندنا، علاش لا كاس العالم مادام منظمين حنايا ان شاء الله، علاش لا ما يخرجش من المغرب يبقى في المغرب.
3: عبد المجيد الفرجي، ميدي ان، تورينو.
4: وديما مغربي، يعني راه ديما الدم في الدم.
0: المنتخب الفرنسي أول المتأهلين إلى المربع الذهبي من كأس العالم 26 و2000 يواجه في هذا الدور المنتخب الفائز من مباراة ربع النهائي الثانية بين بلجيكا وإسبانيا التي تجرى اليوم الساعة 8 مساء. نواصل النشرة بجديد الساحة المغاربية. في المغرب صادق مجلس الحكومة في اجتماع له أمس على مشروع المرسوم المتعلق بجواز السفر البيومتري الجديد. خلال اللقاء الصحفي الذي عقب الاجتماع قال مصطفى بيتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مشروع المرسوم يأتي في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى حماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري، مؤكدا أن جواز السفر الجديد يوفر الأمان ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها، مشيرا في السياق إلى أن العمل بجواز السفر أو جوازات السفر الحالية سيستمر إلى حين تغييرها بالجواز الجديد. نواصل مغاربيا من تونس. منظمة حقوقية وخبراء أمميون حذروا من مغبة استمرار صمت مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إزاء ما يجري في البلاد، ما يمنح سلطاتها ضوءا أخضر لمواصلة قمع الفضاء المدني وتقويض دولة القانون. وأعرب خبراء أمميون وممثلو المجتمع المدني في ختام الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بتفاقم أزمات حقوق الإنسان في تونس. عن تغاضي منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في تونس أسباب ذلك وحيثياته، نتابع تعليق الصغير الزكراوي المحامي والمحلل السياسي من تونس العاصمة حوار عثمان الطاهرية.
9: في تونس بلغت انتهاكات حقوق الإنسان درجة من الخطورة التي من المفروض أن المنظمات الدولية تضعها في الحسبان، وخاصة مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة يبدو أنه تغاضى وكأنه يشجع السلطات التونسية على المضي قدما في التضييق على الحريات وإلغاء الأجسام الوسيطة و

0: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك أوف أفريكا.
2: مع بانك أوف أفريكا تيمك هي الحل.

0: Matin Info, Martin Gibert.
1: Il est 9h sur Média. Matin Info touche à sa fin. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est le retour de l'actualité avec la synthèse présentée ce matin par Asma Bachri. Bonjour Asma.
2: Bonjour Martin. Sabah al khair, Moustamaïna. يبدأ هذا الموجز بمونديال 2026 حيث انتهت رحلة المنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم أمس بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب بوسطن. وتلتقي فرنسا في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل في دالاس مع الفائز في مباراة إسبانيا أو بلجيكا اللتين تجرى مساء اليوم في لوس أنجلوس في 8:00 مساء. صادق مجلس الحكومة في اجتماع له أمس على مشروع المرسوم المتعلق بجواز السفر البيومتري الجديد. خلال اللقاء الصحفي الذي عقب الاجتماع قال مصطفى بيتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن مشروع المرسوم يأتي في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى حماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري، مؤكدا أن الجواز يوفر الأمان ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها، ومشيرا في السياق إلى أن العمل بجوازات السفر الحالية سيستمر إلى حين تغييرها بالجواز الجديد.

منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية. نتحول إلى إسبانيا، حيث لقي 13 شخصا مصرعهم في اندلاع حريق غابات في وقت متأخر من يوم أمس بالقرب من ألميريا في إقليم الأندلس جنوب البلاد، وفق ما ذكرته السلطات الإقليمية الإسبانية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم. وذكرت حكومة الأندلس الإقليمية في بيان لها أن نحو 150 رجل إطفاء يكافحون الحريق الذي اندلع وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة. وارتباطا بدرجات الحرارة، أعلنت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أنه من المتوقع أن تصنف ظاهرة النينيو المناخية من بين الأشد حدة على الإطلاق خلال ذروتها المتوقعة بين شهري أكتوبر وديسمبر. ويقدر الراصدون الجويون الأمريكيون أن الاحتمالية أن تكون هذه الموجة الحالية من النينيو قوية بنسبة 81%، ما قد يجعلها واحدة من أكثر الظواهر حدة التي تم تسجيلها منذ عام 1950. بأستراليا، رصد علماء أول إصابة بسلالة H5 المعدية من إنفلونزا الطيور لدى طائر بحري في البلاد، وقد سجلت 12 إصابة بهذه السلالة في أستراليا منذ يونيو، إلا أنها اقتصرت على طيور مهاجرة ولم تشمل الحيوانات البرية المحلية. وقالت وزيرة الزراعة الأسترالية في هذا السياق، قالت إنه رغم هذا التطور المقلق إلا أنه ليس مفاجئا، مشيرة إلى عدم وجود أي مؤشرات إلى انتشار الفيروس لدى أنواع أخرى من الحيوانات أو الدواجن، مؤكدة أن الخطر على صحة الإنسان لا يزال منخفضا. ختام هذا الموجز، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: ترقبوا مهرجان أورانج تالنت أيام 10 و11 يوليوز في ساحة الوحدة بأكادير. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.ma/orangetalent. أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية.
1: أنا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي.
2: كل شيء ممكن مع سلف بلادي إيمول ديال البنك الشعبي. استافدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح. وبمناسبة كأس العالم شاركوا في القرعة وربحوا معنا قسيمة شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
4: ميدي 1 Marrakech 105.3 Fès 101.4

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
0: ميديا بوديوم.

0: شكرا لكم، شكرا لكم، ثم شكرا لكم. رفعت رؤوسنا بين الأمم، شكرا لكم بأنفتكم كرجال وعزة وهمم. شكرا لكم غادرتم المونديال بعدما وصلت لأعلى القمم. شكرا لكم الحلم الأمريكي لم يكتمل، الحلم الأمريكي تحول لكابوس لا جال جاثما على صدور، الحلم تبخر اندثر تحطم على جدار منتخب فرنسي قوي متمرس أظهر مرة أخرى علو كعب لاعبيه الممارسين بكبريات وأعرق الأندية الأوروبية. نغادر المونديال الأمريكي بعد هزيمة منطقية أمام أبرز مرشح للظفر بكأس العالم، وهو الذي يضم في صفوفه حامل الكرة الذهبية الحالي ديمبيلي وحاملها ربما لهذا الموسم كيليان مبابي. نغادر المونديال برؤوس مرفوعة بهامات شامخة شموخ جبال الأطلس بعد لقاءات بطولية وعروض مبهرة. نغادر المونديال بعدما حطمنا وحطم لاعبونا العديد من الأرقام القياسية التي ظلت صامدة لسنوات عديدة. نغادر المونديال بعدما طرحنا على المستطيل الأخضر التجربة المغربية، الخبرة المغربية، بل المدرسة الكروية المغربية التي يحسدنا عليها القاسي والداني. فشكرا لكم بكل اللهجات، شكرا لكم بكل اللغات، شكرا لكم بالأحاسيس الجياشة. وموعدنا، موعدنا بعد 4 سنوات هنا في المغرب، في أرض الشرفاء، في أرض الكرماء. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم مجددا معنا في حصة أخرى من حصص برنامجكم البوديوم المونديال وهذه المواكبة اليومية منذ حتى قبل انطلاق نهائيات كأس العالم في نسختها 23 هناك في الملاعب الأمريكية المكسيكية والكندية. ويرافقني هذا الصباح ونستعيد لاعبا افتقدناه خلال المباريات السابقة وخلال الحلقات السابقة، صديقنا سمير عجام المدرب المغربي. سي سمير أهلا مرحبا بك، صباح الخير مجددا في بلاتو برنامج بوديوم المونديال.
1: صباح النور فؤاد، صباح النور لكل المستمعين والمتابعين والمشاهدين. وبطبيعة الحال فؤاد تمنيت أن أكون معك هنا لو كان الفوز حالفنا، ولكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. المستقبل كله أمامنا وشكرا على الدعوة مرة أخرى.
0: بالفعل كما ذكرت كلمات جميلة وكلمات في الصميم، كلمات المستقبل لا زال أمامنا. حققنا العديد من الإنجازات، حققنا العديد من النقاط الإيجابية في هذا المونديال. نزار نور، صباح النور.
2: صباح الخير فؤاد. صباح الخير سمير، مرحبتين. الحمد لله على السلامة. فؤاد يعني هو صباح ثقيل شوية، ولكن الأمل لا، ليس هناك أي شيء يعيق أن يكون لديك أمل، يكون لديك طموح، يكون لديك إرادة، يجب أن لا تتوقف هذه
0: الإنجازات. وهذا الشيء اللي بغينا نقله هذا الصباح أصدقائي. دائما احنا عندنا هنا نزار وكتك تعرفها، وسي سمير ربما يعرفها أكثر، وهي هذيك الطاقة الإيجابية اللي كنحاولوا نصدروها للمستمعين ديالنا والمشاهدين ديالنا والمتابعين ديالنا الكرام. دائما الطاقة الإيجابية، دائما التفاؤل، دائما الابتسامة. هذه ليست نهاية العالم، هذه رياضة كرة قدم فيها منتصر فيها منهزم، يوم تنتصر يوم تنهزم، وهكذا دواليك. والحياة تستمر بطبيعة الحال، ولأن الأهم في هادشي كامل وهو أننا حققنا العديد من النقاط الإيجابية، قطعنا أشواط هامة كما ذكرت، عديد أرقام قياسية. لما نتحدث على أننا نصل دور ربع نهائي للمرة الثانية على التوالي، وكما ذكرتي نزار في احدى التدخلات ديالك ان هذا هو المسار اللي درناه في قطر منذ 4 سنوات او 3 سنوات ونصف.

0: هو المسار. هذه المباريات اللي لعبنا الان كان دور اضافي لان الفيفا هكا فقط في الصباح زادت 48 منتخب. فإلى جينا نشوفوا بالمقاس وبالانجازات وبعدد اللقاءات اللي خدناهم بعد الانتصارات هادو حققنا نفس انجاز قطر، اي اننا لعبنا شحال 6 ديال المباريات. ربما في قطر كنا زدنا مباراه لان كانت مباراه
1: ترتيب
0: امام كرواتيا، لكن قدر الله ما شاء فعل. واحيانا اصدقائي واحيانا هذا الشيء اللي خصنا نعرفوا، بعض الاحيان لما كتخوض مباراه وانتم كتعرفوها اكثر مني انه هناك خصم، انت ما كتلعبش بوحدك في اي درجه، ففي بعض الاحيان خص تكون عندك الروح الرياضيه وتعترف ان الخصم اقوى منك، خصم عنده اسلحه ربما اعتد، عنده لاعبين امهر، عنده يعني ترسانه اقوى، فبالتالي انت اعطيتي اللي عليك وبطبيعه الحال في نهايه المطاف الخصم كان اقوى يستحق. وهذا الشيء اللي قالته المدرب محمد وهبي في الخطاب او في الندوه الصحفيه. تلاقيتوا الصباح شحال اللي ما تشوفتوا انت وسي نزار يعني؟
1: لا ولكن واخا غيب انا بزاف ملي تنجي عندكم بحال اللي كسمعك غير الباب
0: الدار دارك اسي
1: زعما ما شاء الله يعني على كل حال دائما تكونوا سعداء معايا.
0: وكنتذكر المره الاولى فاش تلاقيتوا كنتي قلت لي فاش اول مره في كاس افريقيا فاش ركبتوا مع السائق ما كنتوش كتهضروا مع بعضكم البعض لانكم ما كنتوش كتعرفوا.
1: وحتى في الكواليس وانا كنتحدث مع اخي نزار بكل صراحه نستافد منه عدد كثيره اللي ما تنعرفهاش انا، لان هذا الميدان الاعلامي ديالكم ما شاء الله فهو ميدان غني وفيه بزاف ديال الاشياء اللي يتعلمها الانسان، وحنا كرياضيين ما كناش ندخلوا لهذا المجال. وتنظن باللي فين كنت نتحدث معاه تيعطيني فكره على الفيسبوك وعلى انستغرام وعلى على الشيء هذا كيفاش لو ديجيتال سي كوا والمستقبل ديال
0: دابا هو الوقت ديال الديجيتال
1: بطبيعه الحال. حنا قدام شي شويه
0: علاش من قدام نعرف السي سامر حنا كنتعلموا منك بطبيعه الحال السي سمير اخوكم
2: سمير قام
0: التجربه ديالك الطويله كمدرب في العديد مع المنتخبات وكما ذكرت لك حتى في الكواليس ونعاود نقولها لك على المباشر. انا كنت تلاقيت واحد الصديق مع مجموعه من الاصدقاء قال لي ملي كنت كشفت معك ذاك المدرب كتهضروا على اليابان وعلى التجربه قال لي تما بديت كنتفرج في البرنامج ولا كنسمعوا يوميا لانه عجبني ذاك المحلل اللي كان معكم. قلت له ذاك راه السي سمير عجام راه يعني من أو يعني اكبر المدربين اللي كنعرفهم في البلاد واللي عنده تجربه طويله وطويله في مجال كره القدم. طيب نمشي معك نيت سي سمير عجام باش نبداو نتحدثوا على هذا اللقاء ديال امس. منتخب المغرب اذا هزم هدفين لصفر امام المنتخب الفرنسي، لقاء كان صعب وكما كنا توقعناه. الكماشه الفرنسيه ما خلاتناش نلعبوا، وفي نهايه المطاف الكماشه الفرنسيه هي اللي فازت في نهايه المطاف ونقدروا نقولوها فازت بشكل منطقي على حساب منتخب مغربي.
1: اولا فؤاد بحال اللي قلنا وتتفق الجميع على ان الوصول الى انك تكون ضمن الثماني احسن منتخبات في العالم فهو انجاز كبير، ومره اخرى للمره الثانيه معنى هذا ان كاين استقرار كاين عمل في العمق. بالعوده لهذه المباراه فانا اضعها في ثلاث محاور فؤاد. المحور الاول وتحدثتي عليه راه قلتي كل شيء هو المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي استفد كثير من المباراه الاخيره اللي لعبها مع الباراغواي لان لقى صعوبات كثيره، ولقى واحد الند اللي يعني بحال اللي تنقولوا وجد معاه كل الصعوبات باش يوصل للشباك ديالو. هذيك المباراه هي اللي خلاته يدخل لهذه المباراه ديالنا ديال ضد الفريق الوطني المغربي يعني مستعد من كل الاسلحه ديالو. ولهذا شفنا منتخب فرنسي انا بالنسبه لي لعب احسن مباراه فد كاس العالم على كل المستويات، سواء على مستوى الخطوط ديالو على مستوى الهجوم ديالو لانه تيلعب باربعه ديال اللاعبين تيلعبوا كلهم برجليهم بجوج، تيمكن لهم يلعبوا على اليمين يلعبوا على اليسار، وانه بحال اللي قلتي كلهم كانوا مرشحين ياخذوا يعني لو بالون دور. شفنا وسط ميدان تيتكون من كوني ورابيو اللي تيعطي الاستقرار وتيعطي يعني لو تايمين وتيعطي الاستحواذ وتيعطي ايضا الاسترجاع ديال الكره. شفنا الدفاع اللي ما شاء الله ساليبا
0: وميكانو
1: دين وكوندي يعني فريق قوي ما خلانا من ناكلو. المحور الثاني وهو المنتخب المغربي. المنتخب المغربي تنظن بالنسبه لي انا فؤاد فهو اعطى اكفس أو لا أضعف مباراة لعبناها في الدورة، ربما لأن المجموعة ككل وصلت للحد ديال العطاء ديالها أنهم أعطوا شيء.
0: ماشي قوة الخصم سمير هي اللي كتخليك تقدم صورة سيئة، ما خصناش باش نشوفوا نقراو الكتاب من الجانب.
1: نعم
0: كتقدم صورة أسوأ لأن الخصم أقوى. نعم. هذا بعض الأحيان.

0: ولكن خاصه فؤاد لعبنا مع البرازيل حتى هما فريق قوي، ولكن اليوم
1: تنظن ماشي من قوات فرنسا.
0: اي صحيح صحيح فؤاد، غير هو انا بالنسبه لي المنتخب المغربي راه عطاني اشارات في الماتش ديال كندا، ماتش كندا راه درنا اسوء شوط اول اللي ما عطاناش صوره ايجابيه فؤاد.
1: مشيو نشوفوا نزار، تفرجتي في الماتش نزار؟
2: يعني انا حتى لو تفرجت في الماتش ما خليتولي شيء.
1: ماذا ساقول؟ انا اقول شو حيقول هذا
3: الشاب؟ هتقول لي بالفعل
1: بالفعل
3: بالفعل
1: اتفق مع الكابتن سمير، اتفق مع الكابتن سمير، ما خليتولنا شيء. روم شويه خلونا نحكي عنه،
3: نخلي لك المحور المحور الثالث اللي عندك بطبيعه الحال تقول فيه، وهو محور تغييرات يعني لو بون دو توش.
1: يعني صراحه ما استبقيت شيئا، يعني دعني اقول لك
3: لا باقي مش لما يتقال سيدار
1: شيئا. لا لا لا صراحه ما خلاص ما انساني في هذه الحلقه انساني. شوف فؤاد صراحه كلام سمير صحيح 100%. ثانيا التفوق بالسرعه، كل اللاعبين انا كنت اعتبرهم نقاط ضعف في المنتخب الفرنسي بالامس قدموا احسن مباراه لهم. لوكادين انا اعتبره واحد من نقاط الضعف في هذا. تخيل انه لوكادين يجي ويطير وتضرب في العارضه. لوكادين يخزف، يعني لوكادين حده كان خط الوسط، يعني لما يوصل خط الوسط نقول والله ما قصر. كوني ليس لديه خبره هذا النوع من المباريات، وصل لمرحله انه كان مسيطر على خط الوسط، لم يدع متر داخل خط الوسط لحركه لاعبي المنتخب المغربي، رغم صغر سنهم، رغم هذه الخمسه مباريات في المونديال المتتاليه واكتسبوا بعض الخبره. وهنا انا ذكرت كلامك، قلت ما في نقول حنكه للاعب عمره 18 سنه، رغم انه كنت انا اعارض هذه الفكره، لا الحنكه تاتي من المستوى اللي انت بتقدمه، هنا أنا ممكن نقول عندك حنكه، لا انا هنا بالامس اعتقد انه يحتاج إلى مزيد من المباراة ليصل إلى الخبرة. ما فيك بين يوم وليلة تكتسب الخبرة، حتى ولو قدمت مستوى عالي ما في أقول لك. وأنا كنت مناقرك في هالموضوع، قلت لك لا فؤاد لا لا, لا, لا المباراة قدمها بحنكة، وهذه الحلقة في أوائل كانت في مباراة البرازيل. إحنا اليوم في مباراة فرنسا، إحنا داخلين على شهر، بعد شهر هنا أنا استدركت إنه في بعض الأحيان تخطئ، لمن منا من كان منا بلا خطيئة فليرميني بحجر. فلذلك أعتقد بأن كلمة حنكة لا يمكن أن تطلقها من مباراة واحدة أو مباراتين أو بطولة واحدة، يجب أن يكون هناك
3: استمرارية
1: طويلة، يجب أن تدع له الوقت، يعني يجب أنه يأخذ هذه الحنكة مع الوقت.
3: شي اللاعبين اللي قدروا نقولوا عندهم حنكة؟ ياسين بونو
1: وضح بالأمس أنه هو في ليفل عالي،
3: أشرف حكيمي
1: صحيح
3: حنكة، ونصير مزراوي حنكة، ولكن نرجعوا نهضروا على الموضوع ديالو. هادو هما اللاعبين اللي عندهم حنكة
1: الباقيين كلهم دي جون جوير لاعبون شباب جدد.
3: لا أنا صلاح الدين كان هذه أشهر كيلعب منتخب الهولندي، جاء قبل كأس إفريقيا الأمم. إيسا ديوب كيخوض اللقاء الخامس أو السادس دياله مع المنتخب
1: المغربي،
3: نفس الشيء بالنسبة لبوعدي العيناوي، إمتاج العيناوي جاء قبل كأس إفريقيا أيضا. خنوس كيلعب منتخب هذه أربع سنوات، ولكن عمره ما كان لاعب رسمي في المنتخب. نفس الشيء
1: كان يسمو في بلجيكا زانيو دي بروينا،
3: والقدرون زيدوا أوناحي أيضا، سواء لعب خبرة لأنه لعب كأس العالم ولعب نهائية كأس إفريقيا. هادو هما اللاعبين اللي عندهم. دياز أيضا راه يلاه التحق بالمنتخب هذه الفترة، إذا كتنقصك الخبرة وخصك تكون لاعب من قارة أخرى من كوكب آخر بحال ميسي أو بحال كريستيانو رونالدو باش نسميوك لاعب اللي تقدر تلعب في سن 18 سنة، أو لا الآن يمين يامال أيضا اللي سواء نقدروا نعتبروه من كوكب آخر. لهذو لاعبين ما كيتكروش، هذو لاعبين يعني يجدفون ضد التيار، يحلقون خارج السرب، هذو لاعبين استثنائيين. فبعد ديك مثلا لاعب عنده إمكانيات، ولكن لاعب اللي مازال ما عندوش ديك الخبرة وديك التجربة اللي تخليه، ولكن احنا مكسب لينا وإن شاء الله بعد سنوات غادي يكون مكسب ممتازة كبير للمنتخب. طيب نمشيو درجة بدرجة، وبعد هذه التوطئة اللي
1: تصدد درنا شوية جماعة،
3: والله مالك حل، والله مالك حل يا نزار، مالك حل يا نزار،
1: الحلقة لسه طويلة وفي كثير ما يتقال، ما تستعجل تقول شيء 10 دقائق.
3: طيب خبي شي شوية، مازال عندنا يوم، مازال أيام نهضروا على المنتخب غير شوية بشوية،
1: عندنا الوقت.
3: نعم مشي عندك صديقي سمير عجام، وأنت المدرب، وأنت اللي كما ذكرنا وكنعاودوا أن شرفتي وكنتي مدرب مساعد فيليب تروسيه في العديد من كؤوس العالم وعديد من المنافسات القاريه. التغييرات اللي قام بها او الاختيارات البشريه ديال محمد وهبي، لان الاكيد الان حنا ما غاديش نطعنوا في الظهر وغادي نجبدوا ديك السيوف ديالنا وبداو نجلدوا في المنتخب، لا حنا كنرفعوا القبعه على المنتخب ديالنا وكن

0: نفتخروا به وكنشجعوه وكنقولوا اننا عندنا كسبنا لاعبين وكسبنا منتخب اللي غادي يكون بعد 4 سنوات من الان ملي غادي ننظموا كاس العالم في بلادنا غيكون عندنا منتخب قوي وقوي جدا حتى بالنسبه غير كاس افريقيا الامم القادمه غادي يكون عندنا منتخب قوي ان شاء الله بحول الله مع قوتي. ولكن دعنا نقول الاختيارات البشريه مثلا ديال محمد وهبي بالامس على رايي الشخصي ديالي وانتم بيان سور يكون عندكم الراي ديالكم بالنسبه لاختيار مزراوي كلاعب في وسط الدفاع. انا شخصيا كيجيني اختيار خاطئ لانه علاش لان عندك انت عندك جوج لاعبين اللي هما كيلعبوا في ديك المكان اللي هما مروان سعدان وخصوصا رضوان حلحال اللي جربتيه وتخليتي على هاد اللاعبين هادو بجوج باش تدخل مزراوي لهذاك ماشي المكان ديالو. فما كنظنش انك تجي تغير من مكان ديال اللاعب اللي هو ظاهر ايسر هو اصلا ظاهر ايمن ولعب دعبتي ظاهر ايسر فهمتي وغتدخلو في وسط الدفاع الماتش اللي جاي كانت تدخلوا بلاس بونو ياسين بونو فهمت كيفاش يعني ما يمكنش. هذا هو التساؤل الاول بعد في هذه التركيبه البشريه.
1: انا بالنسبه لي فؤاد بالنسبه لي انا شخصيا الاختيار ديالي ديال نزراوي يعني ما كانش اختيار خاطئ بل بالعكس لانه هو النهار الاول النهار اللي جابوا على اساس انه سي ان جوغ بوليفالون يمكن يلعب دروات يمكن يلعب غوش اذا الى خذا نزراوي معناه انه ما كانش عنده ثقه في حلحال يعني حلحال
0: اذا واخا نعم. نمشيو دقه نعم. علاش ما عندكش ثقه في حلحال علاش جايبو
1: دابا انت عاد دابا قلتي حنا ما نبقوش نرجع
0: لا وانت ما عندك ثقه في حلحال علاش غتجيب
1: علاش لان مثلا في المباراه الاخر اللي لعبنا ضد كندا مثلا حلحال الى في ان تاكل باقي تقريبا في لي 5 بروميير مينوت دار ان تاكل اللي خصو ياخذ عليه صفراء اولا كان بامكانه ياخذ عليه صح حمراء اذا ما كانش ثقه عنده في ذاك اللاعب فهو جاء اللاعب اللي عنده تجربه عنده خبره
0: وانت كنتو كتختار واش انت غادي نجيب لاعب انا ما عنديش فيه ثقه راه ما يمكنش
1: دابا
0: حيت حنا كنلعبوا الكره لا
1: دابا لا قلتي حنا ما غنطعنوش
0: حنا كنتناقشوا حنا
1: انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي
0: سمير حنا خصنا العاق نتناقشوا نعم. الرأي ديالك واحترم نعم. انا عطيت الرأي ديالي نعم. انا كنشوف اللاعب الا غادي نجيب لاعب ان ديفونسور سونترال غنجيبو باش يلعب في بلاصه لاعب اللي غيصاب نعم. امتى غادي نحتاج انايا هاد نصير المزرعه نعم. احتاجو في الحالات الطارئه الا تبليس ليا الاول تبليس ليا الثاني وتطرد ليا الثالث مثلا نعم. اما انا احنا كنعرفوا الكره وكنتبعوا الكره هذه 40 عام كنعرفوا الا مشى لك ديفونسور سونترال كتدخل ديفونسور سونترال
1: متفقين. غير بالنسبه لي انا فؤاد في الحلقه اللي كانت شويه الاضعف واللي اعطت اشارات كثيره على ان كنا في واحد المستوى اللي ما كناش كنتظروه هو مثلا الاعتماد على الخنوس في المصاد ديال الصباري مثلا يعني هنا البارح تبين باللي العمل اللي كان تيدير الصباري يعني عمل خارق وان البارح ما استطعناش ان نخلقوا هذيك التحولات اللي كنا تنديروها سريعه باش كنا تسجلوا عن طريق ابراهيم دياز او عن طريق صباري. البارح للاسف انها يعني ما كانتش الشيء اللي اعطى الفريق الفرنسي على انه منذ البدايه ديال المباراه تبين على اننا فريق راه حنا ما جايينش باش نهاجموا طيب. واننا ضعاف واننا ما غادي يمكن لناش نمشيو
0: بعيد ما يمكن لناش. انا نرجع لهذه النقطه لان نقطه مهمه وعلاش بغيت نرجع لها ديال نصير المزراوي لان شفنا ان حنا اللاعب المزراوي قدم مونديال رائع ورائع جدا ولكن حنا كنعاتبوا انا شخصيا كنعاتب محمد وهبي على انني نجيب مدافع حنا عندنا مشكل حنا في وسط الدفاع
1: وراه مشكل عندنا أيه.
0: عندنا مشكل منذ سنوات منذ سنة. ولكن انا ملي غادي نجي نختار لاعب مثلا لاعب اللي غادي يجي غادي نختار لاعب اللي غادي غيتسد لان هذو كره القدم معروفه راه غادي ملي غيتضرب ليا شادي رياض غيتضرب ليا عيسى ديوب فخصني اللاعب اللي غيكون كينتظرهم في ذكره الاحتياط خصو يكون جاهز صحيح. ربما ما يكونش بنفس المستوى ولكن يكون جاهز باش يقدر يعوض لي. انا لما شادي رياض غير جاهز خصني ندخل حلحال ولا ندخل مروان سعدان هذا هو هادشي اللي كيديروا المدرب
1: هادشي اللي دار في المباراه الاولى ديال كندا راه هادشي اللي دار دخل حلحال
0: ولكن علاش انا غنجي لمباراه فرنسا اللي عندي ماشي ماشي ماشي ماشي النجوم المتلألئه
1: عندهم موتورات
0: ديال كيمشيو ب 300 ساعه ديمبيل والاختيار من بعد نرجعوا لفرنسا من بعد اختيارات ديال اللاعبين بنزعه هجوميه لان ديشون اللي هو معروف بمدرب محافظ لعب لك باربعه ديال اللعابه اللي هما اول انا كنت تفاجات لان كنت كنظن انه غيدخل يعمر وسط الميدان يا اما بفوفانا في غياب ظل غياب تشواميني لا واش دار دخل اوليسي في الهجوم ودخل لي دوي في اليسار ودخل ديمبيلي في اليمين ودخل مبابي، يعني اربعه ديال اللعابه اللي كيمشيو 300 في الساعه. نرجع معك نزار وناخذ الراي ديالك في هذه القضيه ديال المزراوي، لانه علاش من بعد شفنا الخطا ديال ضربات الجزاء؟ علاش؟ لان اللاعب ماشي المكان ديالو، ما عندوش لي ريفليكس ديال ديك المنطقه ومشى دار خطا اللي كان يكلفنا الهدف الاول منذ الجوله الاولى.
1: اتفق معك فؤاد.

0: معك، وانا بتاسف يعني كابتن سمير لاول مره اختلف مع راي التقني، انا ما اصلا ما اتدخل في الاراء التقنيه، ولكن الاحتياج لمزراوي اولا هو بيلعب بالقدم اليمنى، هو لا يلعب بالقدم اليسرى، وليس لديه مهاره القدمين، يعني هناك الكثير من اللاعبين.
1: احنا كنقولوا كي ديباني في ليسر، احنا بالنسبه للمنتخب
0: توليفه
1: ديباني
0: توليفه توليفه الكلمه الصحيحه، لا احتاج للتوليفه الا في حاله الاضطرار الكامل الاضطرار الشديد. يعني غوارديولا يعملها مع مانشستر سيتي ويخسر، جاب كانسيلو حطاه ظهير ايسر وهو ظهير ايمن واكلوه في مع ريال مدريد. كل ما تحدث هذه التوليفه دائما ما تحدث مصيبه. ليه؟ لانه انت تحتاج لهذه التوليفه في الحاله القصوى في الاضطرار الاخير. ما مهما يكون اللاعب صاحب الصنعه وصاحب المركز سيء، أفضل لي من توليفة قد أكون أحتاجها في أصعب اللحظات. هذه واحدة. ثانيا أعتقد بأنه الشيء الذي جعل محمد وهبي يستعمل مزراوي خاصة الروح لا تنسى أنه مزراوي يحمل روح المنتخب. أنت مرة قلت أنه عندما حمل لاعبين من اسكتلندا واحد باليمين واحد باليسار، هذه روح غير موجودة نزار في نزار كرة القدم في الوقت الراهن، تجي تأدي دورك وتروح. هذه الروح مش موجودة،
2: الروح موجودة. ندخلوك ظاهر أي ظاهر في المكان دياله، ندخله في المكان دياله، وغادي ندخل حلحالة ولا ندخل مروان سعدان. صحيح. يا صديقي حنا ما كنقول واش حنا خصنا نحتاجوا هذا اللاعب هذا مزراوي، راه ماشي روبو، راه ماشي مخلوق من اي اي، راه انسان، راه بشر، راه ماشي غتلعبوا هو كيلعب في اليمن موسم كامل مع مانشستر يونايتد، كيلعب في اليمن غادي يجي للمنتخب غادي باش يعني باش يعاونك بديك الروح ديالو، وهذا غيلعب لك في ظاهر ايسر، وغتجي انت غتقول ليه لا اجي العب ليا في وسط الدفاع في اللقاء بهذه الاهميه وبهذا يعني الشراسه امام خصم مثل المنتخب الفرنسي. صديقي خالد مدنب المخرج يقول يا بركه عليك السي فؤاد، بركه علينا السي خالد. نوقفوا في هذا الجزء الاول ونعود بعد قليل الجزء الثاني برنامجكم بوديوم المونديال. ودعنا المونديال لكن احتفظوا بالابتسامه، احتفظوا بالتفاؤل، احتفظوا بالطاقه الايجابيه. نعود بعد قليل.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مشاهدينا مستمعينا متابعينا، انتم دائما معنا على اثير ميدي 1 راديو وعلى شاشه ميدي 1 تي في في ذات الوقت. هذه التجربه المشتركه ما بين ميدي 1 وميدي 1 تي في، برنامج بوديوم المونديال تستمعون إليه على أثير ميدي 1 وتشاهدوننا أيضا على شاشة ميدي 1 تي في في ذات الوقت وأيضا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. جمعة مباركة لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم في هذا اليوم الذي بطبيعة الحال نحس به بنوع من الحسرة ونوع من الغصة، لكن لا نحس بالحزن، لا مكان للحزن في قلوبنا أو في أذهاننا. المنتخب المغربي أكيد غادر نهائيات كأس العالم، لكن ليست نهاية العالم. المنتخب المغربي خرج مرفوع الرأس، خرج

0: من الباب الواسع بعدما كان أفضل منتخب إفريقي، أفضل منتخب عربي. منتخبات العربية أغلبها غادر المنافسات منذ الدور الأول، تونس، قطر، الأردن، العربية السعودية، العراق، هذه كلها منتخبات غادرت الكأس منذ الدور الأول، والمنتخبات الإفريقية معظمها غادر منذ الدور الثاني، الجزائر، الكونغو الديمقراطية، غانا، الرأس الأخضر، والكوت ديفوار. وحده المنتخب المصري تجاوز دور بعدما واجه منتخبا يعني في المتناول هو المنتخب الأسترالي، وسقط سقطته المدوية أمام المنتخب الأرجنتيني. ونحن وصلنا الرحلة كنا الوحيدين في الدور الربع النهائي. كان يعني النقاش شيقا ساخنا قبل نهاية الشطر الأول من برنامجنا بوديوم المونديال معك سي سمير. كنا نتناقشوا على الاختيارات البشرية ديال محمد وهبي، اختيار كما ذكرنا ديال نصير مزراوي كمدافع في الوسط، يعني في وسط الدفاع، وإعطاء أنس صلاح الدين في الجهة يعني اليسرى اللي كيكون فيها نصير مزراوي. واش ونمشي معك في الحوار دائما سي سمير عجام، واش هو بغى يغلق المنافذ، بغى يعطي تجربة أكبر للرواق الأيمن اللي كان كيتواجد فيه حامل الكرة الذهبية عثمان ديمبيلي؟
1: احتمال، لان القراءه اللي دار وهبي فهو دارها على هذا الاساس فؤاد، لان عندما اختار المزراوي بحال اللي قال نزار فهو اختاره نظرا للقدره ديالو على ان تحمل الضغط، على اساس انه لاعب عنده يعني لياقه بدنيه قويه، يعني يتقن الكرات الهوائيه، وهذه الاشياء كلها يعني تحسب لوهبي. لان المشكله فؤاد في الدفاع ملي تنقولوا تندافعوا راه ماشي دائما تنتحدثوا على الدفاع، لان بالنسبه لي انا اول خط اللي تيدافع راه هو الهجوم، وبالنسبه لي
0: المنظومه الدفاعيه كنقولوا
1: المنظومه الدفاعيه فؤاد، فهذاك هو اللي ما نجحناش فيه، لان انا تنظن مزراوي والحديث على مزراوي فراه ما كانش خايب، صلاح الدين راه ما كانش خايب،
0: هاد اللاعبين ما كانوش خايبين،
1: غير بالنسبه لي انا الجانب اللي ما كانش في المستوى وهو بحال اللي قلتي المنظومه، لان يعني باش يمكن لينا نحبسوا ليكيب دو فرانس يعني في نصف الميدان ديالها، هذا هو اللي خلى تنقولوا حنايا عام علينا الماء،
0: عاملين المال، لان المنتخب الفرنسي ممكن نقولوا انا قلتها في الاول، حنا كنغادروا المنافسه مرفوعي الراس، ما هزمناش امام منتخب كيحتل المركز 38 عالميا ولا 50، خدرناها امام منتخب كيحتل المركز الاول عالميا. لما كنشوفوا غير اللاعبين ديال المنتخب الفرنسي اصدقائي، عندنا واحد ثلاثه لاعبين واربعه دوله ليغ دي شامبيون اللي هما دوي وديمبيلي وباركولا وامري، لاعب اللي شارك في نهايه دوري الابطال اللي هو ساليبا مع فريق الارسنال، لاعبين اللي تالقوا مع بايرن ميونخ هذا الموسم، مشاو نصف النهايه امام اوباميكانو وايضا اوليسي، ناهيك على لاعبين اللي كيمارسوا في اسي ميلان اللي هما الحارس مينيون ما شفناش البارح ولاك جا البارح وايضا رابيو دين كاين الفريق استون فيلا اللي فاز بالاوروبا ليغ، كوندي كاين فريق برشلونه،
1: والاحتياط هذا هو الجانب، هذا هو المحور الثالث اللي كنت بغيت نتحدث عليه، وهو
0: نعطيو نرجعوا لكم دابا شوي باقي عقل عشان نزار كندير لي بحال هكا كيوقف زي خويا سمير
2: فاهم اللعبه
0: فاهم نزار. نرجع معك للمنتخب المغربي ومن بعد نرجعوا للمنتخب الفرنسي. يبدو ان اللاعبين ديال المنتخب المغربي تفاجئوا، بغاو يديروا ديك المترابطات، بغاو يلعبوا الكره ديالهم، ولكن الكماشه كما كنقول الكماشه الفرنسي، وكنشوف المباراه كنشوف كل لاعب مغربي يشد الكره كيجيو ليه ثلاثه ديال اللعابه كيكونوا في وسط الميدان، حتى اللاعبين اللي هما عندهم يعني نزعه الهجوميه كيجيو يشاركوا في الدفاع، اوليسي كيجي يدافع، دوي كيجي يدافع، ديمبيلي كيجي يدافع، ومن ثم ما لقيناش طريقه باش نوصلوا الكره اللاعبين اللي كانوا في الامام وكانوا قلال، اللي كان شمس الدين طالبي ودياز.
2: يعني بدايه فؤاد، هو انا بالنسبه لي ليست مفاجاه، لان المنتخب الفرنسي لديه اداء تصاعدي، المنتخب المغربي لديه اداء ثابت، وهنا هذا هو الفرق. انت لما تكون لديك اداء تصاعدي من مباراه الى اخرى تطور المهارات اللي عندك، لما يكون لديك اداء ثابت يعني انت بدات بالاصعب، بدات بالبرازيل، عقب ذلك اتيت لاسكتلندا، عقب ذلك اتيت لهايتي، عقب ذلك اتيت لهولندا، وهكذا وانت ماشي بنفس الطريقه يعني انت بدات من فوق هو لا هو ما بدا من فوق بدا بالسنغال بالعراق وطالع ولما جاك بالنرويج لما جاك جاك في اعلى مستوياته انت ما قدرت يعني ما قدرت تطلع اكثر من البرازيل هذا هو اعلى مستوى ممكن تقدمه فلذلك الاداء التصاعدي للمنتخب الفرنسي على النقيض ستانغ ثابت الاداء المغربي ليس هناك أنا بالنسبة لي ليس هناك فشل بالأمس ولكن هذا هو الأداء الذي تعود عليه في المونديال.
0: نعم طيب أصدقائي نرجع لحاجة أخرى واللي هي واردة في كرة القدم من الأشياء اللي هي إصابات اللاعبين ويعني كيكون عندك لاعبين مؤثرين خصوصا غياب لاعب كالصيباري اللي في لحظة تحول اللاعب محوري هذه ستة أشهر كان لاعب كيجلس ودكة الاحتياط مع وليد
1: في غياب الزلزولي
0: في غياب الزلزولي أيضا لا غياب الزلزولي خلي الخنوس يفرض عليك لا الخنوس الخنوس هو اللي دخل لعبة الزلزولي ولكن الصيباري كان في اللقاءات الودية اللي جراهم مع المدرب محمد وهبي خدا هذيك الرسمية ديالو خدا هذا الدور ديال المهاجم الوهبي ديال اللاعب وسط الميدان اللي كيمشي يقوم بالهجومات علاش لأنه عنده السرعة عنده القوة البدنية عنده الحس التهديفي انت كتجي كتشارك منافسه ككاس العالم كيتصابوا لك في مباراه حاسمه كهاته مدافع اللي هو اعطى الاشارات على انه غيكون مدافع قوي ويعني في رقم اساسي في المعادله ديال الدفاع وكيتصاب لك السيباري هذه مسائل كتوقع وكتاثر على النتيجه
1: بطبيعه الحال بطبيعه الحال تتاثر وكتاثر كثير غير مثلا الا خدينا غير الفرق بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب ديال فرنسا المنتخب الوطني ملي تيضرب لك لعاب فوهبي تيضطر يغير من المنظومه التكتيكيه ديالو علاش لان تخرجوا بالعكس مثلا الا خديتي مثلا المنتخب الفرنسي تشواميني تضرب له دخل كوني ادى يعني
0: وعنده كونتي في
1: قطع الغيار ملي تيخرج لك ملي تيخرج لك مثلا دوي تيدخل لك باركولا
0: يعني ما عندوش مشكل
1: ما عندوش مشكل بالعكس يعني كيبقى داك الاستقرار وتيبقى داك الايقاع اللي كيكون كيحافظوا عليه خرجتي مبابي دخل جون بيير ماتيتا يعني لاعب ما شاء الله قدو قداش يعني انت بالنسبه لينا حنا فؤاد ملي تيضربوا لك لعابه وتصور معي تصور معي اخ في مباراه ديال كاس العالم في ربع النهائي في الاحتياط تندخل جسيم لاعب اقل من 20 سنه تندخل مثلا وحدي تندخل السباعي لاعبين اللي بحال اللي قلتي راه يلاه جاوا ما تنعرفوهمش
0: بالفعل كثير طيب هو ربما عاد نرجعوا لهذا الخديل ديال ذاك الاحتياط بعد قليل نمشيو نشوفوا بعض تصريحات اللاعبين ديال المنتخب المغربي اللي هما الوحدي الحارس المحمدي اللي ما شاركش في هذا الكاس العالميه شمس الدين الطالبي اللي دخل امس كاساسي بالاضافه النجم القادم لكرة القدم المغربية أيوب بوعدي بميكروفون موفدنا الخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك الزميل منصف عدل
3: أول حاجة شكرا على جمهور كاملين إلى استجعونا وكان شكرا بزاف على سوبورتي اللي ديروا في كوب دو موند ما كتبش حنا كون باغينا ندوزو باغينا نربح والفكره ديالنا هي هادي من الاول لكن لعبنا كونترا اون غران ايكيب من فرنسا بخزي فوتبول هما كنا احسن من حنا ما دخلناش مزيان في الماتش مع لي شو مع المهم لا فاتيك علاش حنا اون ليكيب اللي سافر كثر في كوب دو موند
4: الحمد لله شكرا
5: الحمد لله أشكر الجميع بذلنا كل ما في وسعنا سنحاول إن شاء الله التتويج بلقب كأس العالم أعتذر من الجمهور المغربي على هذه النتيجة خيبة أمل كبيرة كنا نرغب في الفوز الحمد لله على أي حال يجب تقبل الأمر للأسف مشوارنا انتهى واجهنا منتخبا رائعا للغاية جئنا لتحقيق أهدافنا المهم يجب الخروج مرفوعي الرؤوس وبرغبة أكبر في تحقيق نتائج أفضل في النسخة المقبلة أعتقد أننا خرجنا مرفوعي الرؤوس يجب أن نفخر بما أنجزناه صحيح أننا كنا نرغب في الذهاب بعيدا لكن هذا ما حصل هي أشياء يجب التحضير لها وبناؤها لا يمكنك أن تكون بطلا للعالم بين عشية وضحاها أعتقد أننا استفدنا كثيرا من هذه المشاركة
0: إذن أيوب بوعدي اللاعب اللي هو ربح كبير بالنسبة للمنتخب المغربي، نتمنى أنه يمشي في نفس النسق التصاعدي، لاعب اللي عنده إمكانيات، يعني القيمة التسويقية ديالو ارتفعت بشكل كبير، ماشي غير هو، لاعبين آخرين قيمة التسويقية ديالو ارتفعت، لا هو لا شمس الدين الطالبي لا عيسى ديوب لا العيناوي أيضا، العيناوي أيضا اللي برهنوا على علو الكعب ديالهم، وربما ننتظروا في الأسابيع القادمة يقدروا ينتقلوا الفرق أكبر. شفنا مثلا يعني إسماعيل سيباري غير من بعد ثلاث مباريات مشى بفريق بايرن ميونخ قبل من كأس العالم، قبل من كأس العالم كان عنده اتصالات. هذا الأمور كانت توضحت أكثر في النهائيات كأس العالم. شو شوفوا مع سي خالد إذا كان ممكن تعطينا صبورة ديال يعني المباريات وكيفاش داك الشيء غادي وكيقلال وكينقص المنتخب المغربي الان مودع فرنسا في يعني كتحجز المقعد ديالها في الدور النصف النهائي. السي خالد مدنب قال لي قول بان فرنسا راه هي المرشحه الاولى، نقول انا ما متفقش معك السي خالد على الهواء مباشره. فريق قوي ولكن كينتظروا المنتخب، ربما يقدر المنتخب الاسباني اذا افلت من الفخ البلجيكي في الدور الربع، كنظن انه يفلت والله اعلم. كره القدم ديما كتحمل يعني بعض المفاجآت، ونتمنى ان نحضروا نصف النهائي ما بين فرنسا واسبانيا، مواجهه ما بين كيليان مبابي واليمين يامال. ثم في الضفه الاخرى النرويج امام انجلترا، والارجنتين ستواجه المنتخب السويسري. نرجع للقاء ديالنا كما ذكرت اصدقائي نزار على المنتخب المغربي وعلى الغيابات، هذا هو المشكل. المشكل انه باش تمشي في منافسه طويله، باش تمشي في منافسه كبيره بحال كاس العالم اللي كتطلب منك 8 ديال المباريات باش تقدر تفوز بلقب او تمشي في واحد الابعد مرحله ممكنه، خصك يكون عندك دكه احتياط من المستوى الرافع. الان شفنا للاسف الشديد انه وقلناها ان العناصر المغربيه وسط الميدان ربما ما يكونش عندنا مشكل، ولكن عندنا مشكل في الدفاع، لان القيمه ديال اللاعبين الاساسيين بعيده نوعا ما على القيمه ديال اللاعبين الاحتياطيين. الوحدي ماشي هو اشرف حكيمي، انا صلاح الدين لاعب قادم ماشي هو نصير المزراوي، حال احنا كنشوفوا المدرب ما وضعش فيه الثقه ماشي هو شادي، ومروان سعدان ماشي هو ديوب. وسط الميدان ربما نقدروا نكونوا واحد التقارب، العيناوي يعني صفيان المرابط هرب عليه القطار على هذا الجيل، هذا ربما الان ما بقاش عنده المكان ديالو في المنتخب والله اعلم. مرابط جاي، الهجوم ايضا جيسيم ماشي هو دياز، الى غير ذلك. سيباري مع كامل احتراماتنا لباقي اللاعبين، شمسين الطالبي ماشي هو الزلزولي. اذا لما عندك المشكل بدكه الاحتياط لما تجي كاس عالم، خصوصا ان عندك الان خمس تغييرات، الا جيتي لكاس العالم خصك يكون عندك لاعبين كلهم تقريبا على الاقل 22 لاعب توب ليفل.
2: فؤاد دعنا أقول لك بأن في العالم هناك أزمة اللاعب العسري اللاعب الذي يلعب بالقدم اليسرى، مش كثيرين يا فؤاد، ليس كثيرون هذول اللاعبين الذين يلعبون بالقدم اليسرى. عندما خرج مينديز من البرتغال هزمت من إسبانيا. عندما تفكر لماذا باريس سان جيرمان يتوج باللقب في دوري الأبطال، لأنه لديه خمسة لاعبون يلعبون بالقدم اليسرى. عندك مينديز، عندك برادلي، عندك كيمينبي الذي ذهب، عندك تيو، عندك لا في خط ديو هيرنانديز، لوكا هيرنانديز عفوا،
0: لوكا
2: وباتشو، خمسة من اللاعبين الذين يلعبوا بالقدم اليسرى. يحل لك أزمة، أنت بالأمس لديك لاعب واحد يلعب بالقدم اليسرى في هذه الخانة، إذا أنت مضطر لإشراك
0: في المغرب. عندك جوج،
2: لا
0: ظهير أيسر، شمس الطالبي وأنا صلاح الدين،
2: لا ولكن أنا صلاح الدين هو مهاجم، أنا
0: بتحدث لا عن مدافع. أنا صلاح الدين
2: أنا عفوا شمس الدين الطالبي مهاجم. وأنا صلاح الدين هو الظهير الأيسر. إذا لديك لاعب واحد أنت مفترض يكون أقل شيء لديك ثلاثة، لازم يكون لديك ستوبر، لازم يكون لديك ظهير، ولازم يكون لديك احتياطي لهما، وأنت ليس لديك هذا الشيء.
1: عندي واحد سؤال لك نزار، قل لي مثلا في المنتخب الفرنسي في الأربعة اللي ضاع اليوم، قل لي شكون اللي تيلعب باليمين وشكون اللي تيلعب باليسر،
2: وهذه كمان هذه مصيبة أكبر. يلعبوا بالاثنين بالقدمين. انا اقول لك كلام كان واحد يقول لي انا لانه عندي ابني يلعب بالقدمين فقال لي انه مركز التفكير اللي عندما تلعب بالقدم اليمنى يكون في الناحيه اليسرى وفي الناحيه اليسرى يكون مركز التفكير يكون
6: ولكن الان ولينا كنشوفوا لاعبين
2: استثناء لما تلعب بالاثنين مركز التفكير يكون في وسط الدماغ هذه معلومه طبيه انبهرت انه كيف يعني يكون لديك خمسه لاعبين يكون لديهم مركز
0: دابا الان دابا نزار الان كيقول لك ان دابا الكره تلمو كتطور كيقول لك انا اللاعب اليمين غنمشي نلعبو في اليسر واللاعب اليسر اللي
2: بالقلب
0: فوالا
2: لا هذه القلبة هذه تكتيك
0: كنا كنتفكروها مع روبن اللاعب الهولندي اللي كان
2: ريبيري ريبيري في بايرن ميونخ وكانوا يعملوا هوائل لا هذه تكتيك ولكن انا بتحدث عن المهاره نفسها اين هو اللاعب العسري والايمن في المنتخب الفرنسي نعم. اعتقد ان لديك اكثر من لاعب يلعب بالقدمين طيب. لديك لاعبون يلعبون بقدم يسرى واضحه
0: طيب
2: وانت ليس لديك هذا الشيء نعم. في المنتخب المغربي لذلك جاء التفوق
1: هذا يعود لمشكل تكوين لان هذا يعود بنا الى فيدراسيون فرونسيس دو فوتبول في التكوين ديالها في ليدوكاسيون ديالهم فهما تاكدوا على
0: طيب ان دابا حنا نخليو فرنسا ويا اصدقائي لا نزار لا انا لا انت لا
1: معنا لا لا عصبتي لي شويه نزار ما خليتوش انا هكا معصب
0: لا لا لا انا لا وياه لا احنا عندنا لا اليمين لا اليسر والو
2: احنا شغالين بالراس
0: شغالين بالراس ما اليمين لا اليسر ما نجحنا انا وياك لا في اليمين ما نجحنا في اليسر ما نجحنا في قلب هجوم ما نجحنا في دفاع
2: فاش راه كاين اللي عسري بفمو كاين اللي عسري بفمو
0: كنا مضيعين وقتنا في الزناقي كنلعبوا النهار ومطار بلا فايده خمسه السوايع هنا كنا كنجريو الوليد الله يرحمه
1: الحمد لله انت توفقتي هنايا
0: لا الحمد لله الحمد لله الوليد الله يرحمه كيقول لي بعد على الكره بعد على الكره وحنا والو لاصقين
1: في الكره ربك راه عنده الحق
0: الله يرحمه ويسهل عليه فهاد النهار قال لك ولكن والو خمسه السوايع سي سمير في الحي في الزنقه على اي فتره جميله ديال الطفوله نرجع عندك سي سمير والوقت كيدركنا ومشى بواحد السرعه غريبه جدا المنتخب المغربي كما ذكرنا مشكل في دكة الاحتياط ولكن ايضا مشكل انه اللاعبين ما فهمش كيفاش نقول لكم ما عرفوش كيفاش يخرجوا من ذاك الضغط ديال الفرنسيين اللي كانوا انا شفت الفرنسيين اول مره كنشوفهم كيلعبوا بديك القتاليه ديك الشراسه شفناهم في اللقاءات السابقه كانوا كيلعبوا ب 60 70 بحال لاعبين بالفراميل البارح لاعبين غاديين في لوتوروت اكثر من 200 في الساعه
1: يعني السبب انا بالنسبه لي يمكن نكون انا خطا لو ديكليك ديال ليكيب دو فرانس اللي شفناها في ذاك الشكل اللي كزرع عليه دابا الان هو لو ماتش ديال الباراغواي علاش لان الباراغواي ايزون في ان اونتي جو يعني ايز ايتي اغريسيف لعبوا على الخشونه لعبوا على
0: لا علاش اسامي نعم. الى الباراغواي ذاك هو السلاح ديالها هذيك الباراغواي من هذا النهار اللي كنعرفوا الكره
1: هما
0: وحنا هنا كنعرفوا الباراغواي هما الاوروغواي كيلعبوا بحال هكا
1: وزادوا اكثر ما يعني لا بروفوكاسيون اللي كانوا تيبروفوكيو اللاعبين ديال المنتخب الفرنسي هذاك العامل هو اللي خلى المنتخب الفرنسي يعد العده للمنتخب باش ما يطيحش في نفس المطب وما خلاهمش يتنفسوا يعني ما يخرجوش تفضل فؤاد قول لي
0: صباح لا صباح بحال هكا سي سمير باقي عندنا غدا انت معنا ان شاء الله بحول الله مع قواتي وجد عاوتاني ديك لي نوت ديالك ونرجعوا مع سي نزار غدا عاوتاني مازال ما يتقال على هذا اللقاء ديال المنتخب المغربي امام نظيره الفرنسي كما ذكرت في البدايه والتقديم للكرس شكرا لكم شكرا لكل هاد اللاعبين كل الطاقم الفني على هاد اللحظات الجميله لحظات الفرح اللي عشناها في خمس لقاءات سابقه وحنا كننتصروا وحنا كنستمتعوا بالاسود ديالنا الكاسره وحنا كنستمتعوا بالفرحه والبارح عرفتي في الليل الناس خرجوا فرحوا واخا هكاك المهم كانوا المهم طارت معزه خرجنا فرحنا واخا خسرنا طيب كي دركنا الوقت غدا نشكروا جوج ديال الاصدقاء ديالنا يعني هنا في القسم ديال الترانسميسيون نزار بن عتو وعبد القيوم الخمليشي تحيه لهما انا ما عمري ما تلاقيتهم ولكن دائما كان القسم عارف سي سمير كنحيي الزملاء ديالنا وهادو زملاء في القسم ديال الترانسميسيون هما اللي كينقلوا هاد الصور ليكم في احلى حله شكرا لكم مشاهدينا متابعينا ومستمعينا مره اخرى جمعه مباركه بعد ظهر اليوم برنامج لوتر ماتش رفقه الزميل حكيم تميم ثم مساء اليوم ريمونتادا رفقه صديقي واخي عبد الله الجعفري شكرا على المشاهده والاصغاء شكرا على الوفاء إلى اللقاء وديما ديما ديما مغرب يلا جمعة مباركة
7: قاع قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
8: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
9: إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طون ماتيشا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
10: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب، وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم، وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
9: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. ميدي 1 تانجي 95.3 نادور 99.9.

0: هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا. نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: معكم أسماء بشري، أهلا بكم. انتهت إذن رحلة المنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026، انتهت أمس في مباراة أجل حسمها طويلا الحارس ياسين بونو لتنتهي في المطاف بخسارة المنتخب الوطني بهدفين دون رد لصالح المنتخب الفرنسي. وتلتقي فرنسا في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل في دالاس مع إسبانيا أو بلجيكا، اللتين تتواجهان اليوم في لوس أنجلوس على الساعة 8 مساء. إلى أخبار المملكة الآن، حيث صدق مجلس الحكومة في اجتماع له أمس على مشروع المرسوم المتعلق بجواز السفر البيومتري الجديد. خلال اللقاء الصحفي الذي عقب الاجتماع، قال مصطفى بيتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن مشروع المرسوم يأتي في إطار تعزيز جهود حماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد، مؤكدا أن الجواز الجديد يوفر الأمان ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها. وسيستمر العمل بجوازات السفر الحالية إلى حين تغييرها بالجواز الجديد. منح مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تمويلا بقيمة 205 ملايين يورو للمغرب لتنفيذ مشروع دعم تطوير البنية التحتية السككية. وأفاد بلاغ للمؤسسة المالية الإفريقية بأن هذه العملية تهدف إلى تعزيز القدرة والأداء العملياتي للمحور السككي القنيطرة مراكش، الذي يتركز فيه جزء كبير من تدفقات المسافرين والبضائع في البلاد. في تطورات الشرق الأوسط، أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مباحثات هاتفية مع عدد من نظرائه من قطر والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة، تمحورت حول آخر التطورات التي تشهدها المنطقة. وتناولت المباحثات التصعيد الراهن وتداعياته في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر وتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. نتحول إلى إسبانيا، حيث لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم فيما لا يزال نحو 19 شخصا في عداد المفقودين نتيجة حريق غابات بالقرب من ألميريا في إقليم الأندلس جنوبا، وفق السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة. أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن العواصف الترابية بلغت مستويات قياسية في بعض الدول سنة 2025، لا سيما في الصين وعلى طول الحدود الأمريكية المكسيكية. وأشار أحدث تقرير للمنظمة بشأن الغبار الجوي إلى أن هذه الظواهر أثرت على الصحة العامة والبيئة، فضلا عن تعطيلها للنشاط الاقتصادي والنقل. وفي تايوان، أجلت السلطات أكثر من 1000 شخص وأغلقت عددا كبيرا من المدارس والمكاتب مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في الجزيرة منذ عام 1995. نختم بأستراليا، حيث رصد علماء أول إصابة بسلالة H5 المعدية من أنفلونزا الطيور لدى طائر بحري في البلاد. وقد سجلت 12 إصابة بهذه السلالة منذ يونيو في أستراليا دائما، إلا أنها اقتصرت على طيور مهاجرة ولم تشمل الحيوانات البرية المحلية. وفي هذا السياق، قالت وزيرة الزراعة الأسترالية، قالت إنه رغم هذا التطور إلا أنه ليس مقلقا وليس مفاجئا، مشيرة إلى عدم وجود أي مؤشرات إلى انتشار الفيروس لدى أنواع أخرى من الحيوانات أو الدواجن، وأن الخطر على صحة الإنسان لا يزال منخفضا. ختم هذا الموجز بعد لحظات، تلتقون سعيدة في صباحيات صيفية. إلى اللقاء.
0: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا كازابلانكا 99.6 رابات 97.5. Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
3: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
4: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: والمحبة وصباح الإشراق والتفاؤل لكل مستمعينا الأوفياء، وأهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم في برنامجكم صباحيات الصيفية، البرنامج الذي يرافقكم من الاثنين إلى الجمعة بأجواء صيفية منعشة يجمع بين المعلومة المفيدة والنصيحة الصحية والكلمة الهادفة مع أجمل المختارات الغنائية العربية. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، ونتمنى بأن نكون عند حسن ظنكم بنا.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: في هذه الحلقة عددنا لكم باقة متنوعة من الفقرات، نستهلها بعد قليل بفقرة المعلومات الصحية الصيفية، حيث سنتوقف عند مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعدنا على قضاء صيف صحي وآمن في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة التنقل والسفر. ثم ننتقل إلى فقرة الحوار، حيث يسعدنا أن نستضيف الدكتورة غزلان إسماعيلي، اختصاصية في طب الأطفال، والتي ستكون معنا طيلة هذا الصيف في صباحية صيفية كل يوم جمعة في هذا التوقيت مباشرة بعد موجز 10:30. اليوم سنتحدث عن موضوع يهم كل أسرة خلال هذه الفترة، وهو العناية بالأطفال خلال السفر في العطلة الصيفية. سنناقش معها مجموعة من المحاور المهمة، من بينها كيف نستعد لسفر آمن مع الأطفال، متى تستوجب الحالة الصحية للطفل تأجيل الرحلة، وكيف نتعامل مع الدوخة أو دور السفر والقيء والتعب أثناء التنقل، وما هي أفضل الطرق لحماية الأطفال من الحرارة والجفاف، وما الذي ينبغي أن تحتويه حقيبة الأدوية الخاصة بالطفل، كيف نحافظ على غذائه ونومه وروتينه اليومي خلال العطلة. كما سنتحدث عن قواعد السلامة في البحر والمسابح وأماكن الإقامة، وأهم الحوادث الصيفية التي ينبغي للأسر الانتباه إليها. وكالعادة لن تكتمل أجواء صباحية صيفية إلا مع باقة من أجمل المختارات الغنائية العربية التي ترافق صباحكم وتضفي على يومكم مزيدا من البهجة والاسترخاء. نتمنى بأن تكونوا معنا في الحلقة وتجدوا فيها الفائدة والمتعة. فأهلا مرة أخرى وسهلا بالجميع، وأول اختيار غنائي بصوت ماهر زين، قلبي في المدينة.

أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وأرحب بكم دائما معنا في هذا اللقاء الجديد والمتجدد من صباحيات الصيفية، ونحن في الفقرة الأولى والتي هي مخصصة للمعلومات الصحية الصيفية. نتوقف اللحظة مع فيتامين د. فيتامين د مستمعينا ليس مجرد فيتامين بسيط، بل هو عنصر مهم جدا لصحة الجسم والمناعة. نقصه ممكن يظهر من خلال أعراض كثيرة ومتنوعة فقد لا ينتبه لها الشخص. ومن العلامات التي قد ترتبط بنقص الفيتامين د: ألم أسفل الظهر، ارتفاع ضغط الدم، الالتهابات المتكررة، الاكتئاب، مشاكل النوم، انقطاع النفس أو الشخير، ومشاكل في الجلد مثل الجفاف والالتهابات. لكن العلامة الأهم والتي لا يجب تجاهلها هي الأمراض المناعية. عندما يكون الجسم في حالة خلل مناعي يجب الانتباه أكثر لمستويات فيتامين دي وللصحة العامة بشكل كامل. فيتامين دي أو فيتامين دال وفيتامين مهم كما قلنا، يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، له دور في صحة العظام والأسنان ودعم عمل العضلات والجهاز المناعي. يحصل الجسم عليه أساسا عبر تعرض الجلد لأشعة الشمس، كما يوجد أكيد في بعض الأطعمة والمكملات. فكيف نغتنم فرصة الصيف للحصول على الفيتامين دال؟ إذن للحصول على فيتامين د يجب التعرض للشمس في الأوقات المناسبة، فغالبا يكون التعرض القصير عندما تكون الشمس قوية نسبيا أكثر فاعلية من الصباح الباكر أو قرب الغروب. عرض جزءا من الجلد مثل الذراعين أو الساقين للشمس مع تجنب حرق الجلد. مدة التعرض تختلف حسب لون البشرة، المكان والفصل وكمية الملابس. كثير من الناس قد يستفيدون من جلسات قصيرة عدة مرات في الأسبوع، لا تحتاج إلى البقاء تحت الشمس لساعات طويلة. التعرض الطويل يزيد خطر أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية على الجلد. بعد التعرض الكافي استخدم وسائل الحماية من الشمس عند البقاء خارجا لفترة طويلة. قلنا إذن يوجد فيتامين د في بعض الأطعمة والمكملات، ومن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د الأسماك الدونية مثل السمو والسردين، صفار البيض، بعض المنتجات المدعمة بالفيتامين د مثل الحليب أو بعض الحبوب. وأكيد من هم الأشخاص الذين يحتاجون إلى الانتباه أكثر لمستوى الفيتامين د أو فيتامين د؟ هم الأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس كثيرا، كبار السن، أصحاب البشرة الداكنة، من يغطون معظم الجلد عند الخروج، الأشخاص الذين لديهم مشاكل في امتصاص الدهون أو بعض الأمراض المزمنة. إذا كنت تشك في نقص الفيتامين د يمكن التأكد عبر تحليل الدم وتحديد الحاجة إلى مكملات يكون أفضل بعد استشارة المختص، لأن أخذ فيتامينات أو جرعات من الفيتامين د عالية دون الحاجة قد يسبب كذلك مشاكل صحية. ومن مختارتنا الغنائية الآن 3 دقائق لأبوه.

واصل معكم بهذه المجموعة من المعلومات الصحية الصيفية المتنوعة والمناسبة لكل أفراد الأسرة. في أيام الصيف الحر مستمعينا لا تجعلوا المروحة أو مكيف بديلا عن العناية بالجسم. الجلوس الطويل أمام الهواء البارد قد يسبب جفافا في العين.

عينين والجلد لدى بعض الأشخاص. احرصوا على تنظيف الفلتر المكيف بانتظام وتهوية الغرف يوميا مع فتح النوافذ في الأوقات المناسبة لتجديد الهواء. بيئة منزلية نظيفة تعني صيفا أكثر راحة وصحة. مع بداية النهار خلي وجبة الإفطار فرصة لمنح الجسم الطاقة بعد ساعة النوم. اختاروا أطعمة خفيفة ومغذية مثل الياوغت، الشوفان، البيض أو الفواكه الموسمية، وقللوا من المشروبات الغنية بالسكر التي تزيد الإحساس بالتعب والعطش. الغذاء المتوازن هو سر النشاط في أيام الصيف الطويلة. لحماية الأسرة من متاعب الصيف، لا تتركوا الأطعمة المطهية خارج الثلاجة لفترات طويلة خصوصا في الأجواء الساخنة. احفظوا بقايا الطعام بسرعة وتأكدوا من سلامة الأطعمة قبل تناولها. الوقاية في المطبخ خطوة بسيطة تحمي صحة الجميع. الصيف فرصة جميلة لتعزيز العادات الصحية داخل الأسرة، فخصصوا وقتا للحركة الخفيفة في الصباح أو المساء مثل المشي أو اللعب في الهواء الطلق بعيدا عن حرارة الشمس القوية. النشاط اليومي يساعد على تحسين المزاج وتقوية الجسم ويجعل العطلة أكثر حيوية. لا تهملوا العناية بالبشرة في فصل الصيف. الغسل اللطيف والترطيب وشرب الماء تساعد على الحفاظ على نضارتها، كما يفضل ارتداء ملابس قطنية مريحة تسمح بتهوية الجسم وتقلل من الشعور بالحرارة. العناية اليومية البسيطة تصنع فرقا كبيرا في الراحة والصحة. وفي الختام، هل تعلمون مستمعين أن الشعور بالعطش يعني أن الجسم قد بدأ بالفعل يفقد جزءا من احتياجه للسوائل؟ لذلك من الأفضل شرب الماء على فترات منتظمة طوال اليوم حتى دون الإحساس بالعطش، خاصة كبار السن والأطفال. كما ينصح بغسل الفواكه والخضروات جيدا وحفظها في الثلاجة خلال فصل الصيف، لأن الحرارة تساعد على تكاثر البكتيريا بسرعة. عادة صغيرة كهذه تجعل أيام الصيف أكثر صحة وراحة لجميع أفراد الأسرة. فأكيد سنعود لنواصل معكم مستمعينا هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30، وفقرتنا فقرة الحوار. فيها سنستضيف اليوم الدكتورة غزلان إسماعيلي، اختصاصية طب الأطفال، للحديث عن موضوعهم كل أسرة خلال هذه الفترة، وهو العناية بالأطفال خلال السفر في العطلة الصيفية. نتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، ونتمنى لكم يا رب دائما الصحة والسلامة. هذه الآن الفنانة يارا.

0: l'identité marocaine. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez votre émission. On en parle avec Karima sur notre antenne Afrique et Saïda sur notre antenne Maghreb.
1: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
2: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم. من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: مدئة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: نناقش اليوم في صباحية صيفية موضوع يهم معظم الأسر مع طبعا عطلة فصل الصيف، وهو العناية بالأطفال خلال السفر في العطلة الصيفية. فالكثير من العائلات تستغل هذه العطلة للسفر سواء داخل البلاد أو خارجها، لكن الأطفال يحتاجون إلى عناية خاصة أثناء التنقل لأنهم أكثر عرضة للإجهاد والجفاف والدوار ديال السفر والحوادث الصيفية إلى غير ذلك. فللحديث عن هذا الموضوع ستكون معنا بعد قليل الدكتورة غزلان إسماعيلي، طبيبة أطفال الرضع والمواليد الجدد. فكونوا معنا وتابعونا بعد قليل، وبعد أن نستمع ليوري مرقدي وأغنية عربي أنا.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا، وأكيد مع العطلة الصيفية تكثر رحلات السفر والتنقل مع الأطفال، لكن هذه الرحلات قد ترافقها بعض التحديات الصحية والأمنية. فللحديث عن هذا الموضوع نستضيف اليوم الدكتورة غزلان إسماعيلي، طبيبة أطفال الردة وحديثي الولادة، والتي هي معنا حاضرة دائما في هذه العطلة الصيفية وفي صباحية صيفية في نفس التوقيت ونفس اليوم، كل يوم جمعة الدكتورة غزلان إسماعيلي حاضرة معنا وتلتحق بنا عبر الهاتف من مدينة بني ملال. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك ونهارك مبروك. أهلا بك.
1: صباح النور أستاذة سعيدة، ونتمنى تكوني بألف خير للمستمعين الكرام.
0: أهلا دكتورة. بالنسبة للموضوع ديالنا كما ذكرنا هو موضوع مهم جدا، وأكيد في البداية كيفاش يمكننا أننا نهيئ الأطفال ديالنا للسفر، وفوقاش كتصبح الحالة الصحية ديال الطفل سبب لتأجيل مثلا السفر، ومتى أو هل هناك بعض الأطفال كتنصحوا بأنه يكون واحد الإجراء ديال الفحص الطبي عند الطبيب قبل ما يكون سفر؟
1: فعلا أستاذة، كما كنعرف هذه المرحلة هذه اللي كنعيشوا هذه الوقيتة كيكون عندي كثر السفر، بسبب السفر في خلال فصل الصيف كيكون عنده واحد الخصوصية معينة، وهذا التحضير كما كنحضروا يعني الحقائب وكنحضروا الأمور اللي كتعاوننا في السفر، كذلك كنحضروا حتى الأطفال ديالنا صحيا، وهذا التحضير كيختلف من طفل لطفل على حسب السن ديالو، خصوصا إذا كان الطفل رضيع أو السن ديالو صغير، أو الطفل عنده أمراض مزمنة، أو كذلك إذا كانت الوجهة ديالنا بعيدة، أو وسيلة النقل مثلا كالطائرة خصها خصوصية معينة نقص عند الأطفال اللي يلا سن ديالهم صغير. كذلك إذا كانت هذه الوجهة اللي غنمشيو لها وجهة ما فيهاش رعاية صحية، مثلا منطقة معزولة أو منطقة جبلية، أو لبعض المناطق اللي كيكون عندها خطورة صحية، بحال مثلا واحد الدول معينة اللي فيها واحد الأمراض اللي خصنا قبل ما نسافروا نلقحوا وليداتنا ونعطيهم واحد الأدوية معينة حماية لهم من من من من التعفنات. بالنسبة للحالة الصحية ديال الطفل، فعلا إذا كانت واحد يعني مشكل بسيط بحال مثلا زكام ولا شي حاجة نقدروا أننا نسافروا بهم، ولكن إذا كانت يعني الحالة الصحية ديالو مقلقة، خصوصا إذا كان الطفل ديالو السن ديالو صغير، مثلا عنده إسهال أو لقيء أو ارتفاع درجة الحرارة، أو الطفل ديالي كنحس به يعني مرخي، أو يعني السلوك ديالو يعني متغير، فمن الأحسن أني ما نغامرش ونشد به الطريق، خصوصا إذا كان مثلا الطريق ديالي وجهة ديالي ما فيهاش مراكز صحية نقدر يعني الولد ديالي إلى زاد عليه الحال نقدر يعني نستشر الطبيب في هذيك المرحلة أو مستعجلات، فمن الأحسن ديه عند الطبيب ديالو ويديله تقييم، ديك الساعات هو اللي يقرر أنا وياه واش داك مستعد أنه يسافر أو لا من الأحسن يعني نأجلو السفر في المنزل.
0: طيب كنعرفوا دكتورة بأن كثير من الأطفال كيعانيوا في هذا السفر، كيعانيوا من الدوخة ولا الدوار، كذلك يكون عندهم واحد التعب واحد البكاء، وكيكون ربما هناك قيء، فكيفاش نتعاملوا مع هذا المشكل وعلاش كيوقع هذا المشكل؟
1: وفعلا بالنسبه للدوار ديال السفر وكيكون يعني امر شائع عند الاطفال، لان كيكون الاذن الداخليه باقي ما كملتش النضج ديالها، مع الحركه ديال السياره كيزداد هذا المشكل ديال الدوار، دونك من الاحسن ان الاطفال نشجعوهم ينعسوا خلال فتره السفر، كذلك نوقفوا يعني نديروا واحد التوقفات على الاقل كل ساعه ونص ساعتين باش الطفل ديالنا يرتاح، كذلك نحاولوا نتفاداو ان نعطيهم التليفون او لا يقراو شي حاجه، لان هذا كيزيد من هذيك الدوخه ومن هذيك الترويعه اللي كيحسوا بها الوليدات، كذلك من الاحسن نعطيهم ماكله تكون خفيفه ونعطيهم يعني الماء كل شويه، كذلك نحافظوا على درجه الحراره ديال ديال ديال ديال السياره، لان كل ما كان الجو سخون كل ما داك الاحساس بالدوار وبالدوخه كيزاد. كذلك بالنسبه للبكاء كيكون في الغالب يعني الطفل كيكون حاس بعدم الراحه، اما الطفل يعني حاس بالامان

0: مثلا بعيده عليه ماما، او الحراره، او الطوموبيله كتكون سخونه بزاف، او الطفل يحس بالعياء. يعني خصنا يكون خصنا ضروري حنا كبار كنقدروا نصبروا، ولكن بالنسبه للطفل الصغير ما كيقدرش. دونك من الاحسن اننا نوقفوا كما قلنا كل شويه، الطفل نعطيوه يشرب الماء لان الجسم ديالو كيكون كيتعرض للجفاف. كذلك الطفل اللي كان محتاج انه يغير الحفاض او لا محتاج انه يرضع، وقت نتعاملوا الطفل بخصوصيه ديالو، ماشي حنا ككبار قادرين نصبروا. دونك كل شويه يعني نتوقفوا ونلبيو الحاجه ديال هذاك الطفل، نخرجوا شي شويه يتمشى باش يقدر انه يكمل يعني الرحله ديال السفر بكل امان.
1: نعم اذا اكيد كنتمنوا الرحله تكون امنه سليمة وصحية. فدرجة الحرارة اللي كتكون معروفة في الصيف قد تكون مرتفعة جدا، فكيفاش نحمي الأطفال ديالنا من تأثير ديالها ومن الجفاف؟ وماذا عن استخدام مكيف السيارة؟ يعني واش ممكن أننا نستعمله، ولكن هل هناك طريقة مناسبة باش نستخدمه مثلا؟
0: بالنسبة للمكيف راه أصبح ضرورة، لأن الحرارة كترتفع بزاف على مستوى السيارة، والطفل ما كيقدرش يتقبل هذيك الحرارة وكتعرضو لمشكل ديال الاجتفاف. هي أول حاجة نتعاملوا مع المكيف، أول خصنا بعدا نظفوه لأنه كيكون عامر بالغبرة، يعني خصنا نقيوه مزيان. كذلك هذوك الدقائق الأولى فاش نطلقوا المكيف خصنا نخليو الشراج مهابطين، لأن كيكونوا غبار وكيكونوا يعني بكتيريات اللي خصنا نتخلصوا منهم. كذلك فاش نطلقوا يعني المكيف نطلقوا في هذه الحرارة معتدلة، اللي ما تخليش الطفل عاوتاني أن الجسم ديالو الحرارة ديالو تنخفض، وما نوجهوش مباشرة للطفل، يعني نحاول نطلعوه للفوق قبل ننزلوه للتحت باش ما يأثرش، ما يكونش تأثير مباشر على على على الطفل. كذلك بالنسبة ما نعتمدوش المكيف كوسيلة وحيدة لحماية الطفل من الشمس. كذلك الطفل يدير قبعة ضروري اللي غتحمي ليه الظهر ديالو والراس ديالو من الشمس. كذلك نلبسوا ملابس اللي تكون مريحة خصوصا في السفر، فنأكدوا على لبس الحوايج اللي غتريحنا لا كبار ولا صغار، ويكون اللون ديالها مفتوح وتكون قطنية وتكون فضفاضة، باش الطفل يعني تعرق هذاك القطن يحاول يمسك هذاك العرق ديالو. دونك هنا كنكونوا يعني كذلك حتى الواقي الشمسي، يعني ما نخليش الواقي الشمسي غير مجرد ان نمشيو للبحر او لابيسين، حتى في السياره لان الطفل كيتعرض للشمس بواحد الشكل كبير، وكل ساعتين خصنا نحاولوا نجدوا هذا الواقي الشمسي باش نحميو ليه البشره ديالو من الالتهاب بحراره الشمس.
1: نعم. طيب اذا في هذا السفر وطبعا في العطله من الضروري ان الحقيبه الادويه تكون معنا دائما، فما الذي يجب ان تحتوي هذه الحقيبه ديال الادويه الخاصه بالطفل اثناء السفر؟ واش كاين شي ادويه ما خصوش الانسان يستخدمها الوليدات بدون استشاره طبيه دكتوره؟
0: فين أستاذة؟ دونك أول حاجة غنبدأ بالناس الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني الطفل مثلا عنده الربو أو الدقة، كيمشي مثلا لمنطقة ساحلية، منطقة فيها البحر، ضروري أنه يقدر تجي واحد لاكريز. دونك كندي معايا الأدوية ديالي كاملة، يعني بالعدد اللي نقدر نحتاج. كذلك واحد النقطة مهمة، خصني ندي تقرير طبي على الحالة ديال الطفل ديالي، واش حنا كنعيشوا في الطفل مثلا من دولة أخرى أو من مدينة أخرى، وما عندك شي تقرير باش انت كطبيب معالج ما عرفتش شنو هاد طبيعه المرض ديالو وشنو الادويه اللي كياخذ. دونك على الاقل يكون عندك داك التقرير الطبي مفصل، كيكون عندك صوره مثلا ديال الغدونوس ديال الطفل باش عندك تكون فكره باش انت دير التكميله ديال العلاج. بالنسبه للحقيبه ديال الادويه، فهي لو ودي خصها تحتوي على اول حاجه على محرار، يعني محرار ديال قياس الحراره. كذلك ادويه ديال خافضه الحراره ضروري خصها تكون في هذيك الحقيبه. كنستعملوا ادويه اللي كتعقم الجروح مثلا سيبسيك، أو مثلا ضمادة في حالة وجود واحد الجرح مثلا. كذلك الكريمات مضادة للحروق، سواء حروق ديال الشمس أو لا قدر الله حوادث ديال الحروق. كذلك الأطفال اللي كيكون عندهم مثلا إلا كلاو شي حاجة جاتهم حساسية، فلا بد نديو معنا أدوية ديال ديال ديال ديال الحساسية. كذلك مضادة الإسهال، نعطيو الأملاح، نديو معنا الأملاح حتى في حالة إلا وقعوا إسهال أو لا قيء. كذلك الكريمات اللي كنديروها للأطفال اللي كتحارب اللسعات ديال البعوض، لأن الأطفال كيضطروا بزاف هذا الفصل بهذوك العدات، خصوصا إلا كنا في شي بلاصة منطقة جبلية أو المنطقة اللي فيها البعوض بشكل كثير. كذلك الأطفال كما قلت عندهم مرض السكري خصها دير كمية كافية ديال الأنسولين ويحتفظ بها يعني في إنجلاسيغ. بالأدوية خصنا نحتفظوا بها بأنساك إيزوتيرم، يعني واحد الساك اللي عازل للحرارة، ونحاولوا نحطوه في بلاصة تكون بعيدة على الشمس وبعيدة على الحرارة، لأن الأدوية عارفين بأنها تتأثر بالأشعة وبارتفاع درجة الحرارة. ولكن الأدوية اللي ما خصناش نزعمو أننا نديوها معنا هما لي زونتيبيوتيك، يعني المضاد الحيوي ما كيتعطى إلا بوصفة طبية، وكذلك الأدوية اللي فيها الكورتيزون. بالنسبة لهادو جوج استثناءات ما يمكنناش ناخذوهم إلا بعد استشارة الطبيب.
1: نعم، إذن الآن ماذا عن الطعام والنوم والروتين اليومي، لأن السفر في الغالب

0: الحليب كيغير روتين ديال الأسرة بالكل ومنهم الأطفال كذلك، فكيفاش نتعاملوا مع هاد النقطة هادي دكتورة؟
1: وفعلا كما الكبار كما الصغار كيوقعوا اضطرابات، لان الطفل فاش كيمشي يعني لمنطقه اخرى او لا كيتعامل مع بيت جديد، سرير جديد، اكل متغير، تغيير في اوقات النوم، تغيير في يعني حتى في جوده الماكله او حتى المنيو اللي مولف كياخذ، بالتالي كيكونوا عندنا اضطرابات. يعني بزاف ديال الاطفال كيعانيوا من نزلات معويه، اسهالات، قبض، يعني قي، كذلك اطفال كيعانيوا اضطرابات في النوم. ونقدر نحاولوا اننا نلتزموا ذاك الروتين ما امكن، يعني الاوقات اللي كاين الطفل ديالي خصو ينعس فيها، كذلك الاكل نحاول ما امكن نطيب ليه الماكله ديالي، خصوصا الا كان يعني الطفل في سن صغيره، ولا طيب ليه الماكله ديالو خصني نديها معايا في انكلاص ديالها، ما يمكنش نحتفظ بها مده طويله وهي في السياره او لا معايا في الصاك لان الحراره كتفسدها. كذلك الا اضطريت انني نتناول الاكل يعني في المطاعم، نحاول نتعامل بذكاء، يعني نحاول نتفادى الاكل اللي يكون طازج، لي سالاد مثلا او المواد اللي فيهم بيض بحال مايونيز او الحاجه اللي فيها الحليب المشتقات ديالها، لان هادو كيكون اكثر عرضه لاني تكاثر البكتيريا وكيسببوا لنا بزاف ديال النزلات المعويه، كذلك مكعبات الثلج نردوا منهم البال لانهم كيديروا لنا بزاف ديال المشاكل، كذلك الكحتة اللي كتكون مجهولات المصدر. ممكن نحاول اننا ناخذ اكل اللي يقدر يعني ما يضرناش وما يضرش الوليدات ديالنا. بالنسبه للنوم كما قلنا نحاولوا نلتزموا يعني بما امكن يعني اوقات النوم ديال الطفل، كذلك ساعتين قبل النوم نحاول نقللوا من داك النشاط، ما نعطيوش الشاشات، ما نعطيوش ما تعرفش الاثاره باش يدخل لنا النوم بشكل بشكل بشكل جيد.
0: نعم. طيب دكتورة، أكثر ما يقلق كثير من الأسر هما الحوادث ديال البحر والمسابح، فما هي أهم النصائح في هذه النقطة كذلك، وماذا عن السلامة داخل مكان الإقامة أو حتى في الفنادق، وما هي أبرز الحوادث الصيفية اللي يجب أن ينتبه لها الأهل بشكل خاص؟
1: دونك اول حادث هو حادث الغرق لا قدر الله، يعني المشكله ديال الطفل ان كنعينوا الشخص واحد اللي كيراقبوا، دونك الام كتقول راه الاب مقابله، والاب كيقول راه الام مقابله، والطفل لا قدر الله كيقدر يغرق. دونك خصنا نشدوا شخص وحيد اللي يقابل هذاك الطفل ويبقى واقف معاه يعني اثناء السباحه، وما نعتمدوش على لي بوي كوسيله حمايه. دونك لابد نكون مراقبه لصيقه بهذاك الطفل. كذلك ما نقولوش ان الطفل راه مثلا في الماء بارد راه ما يقدرش يتعرض لضربات الشمس، بالعكس الطفل فاش كيكون داخل المسبح او داخل الماء فالاشعه ديال الشمس كتنعكس على سطح الماء، وهنا كيتزاد مشاكل ديال الحروق ديال الجلد وكذلك حتى ضربات الشمس. دونك ضروري نعتمدوا على الحمايه بالقبعه، نحاولوا نديروا يعني ملابس البحر اللي تكون كتغطي اغلبيه الجسد ديالو، وكذلك ما نساوش الواقي الشمسي، هذه من اهم النقط. ثاني نقطه كذلك هي انني ما نخليش الطفل يعني كيعوم ساعات طويل، ان الطفل بقوه الفرحه بقوه يعني هذاك اللاعب ما كينسى راسو، يعني على الاقل 21-30 دقيقه نخرجوا من البحر او من لابيسين يجلس يرتاح يشرب شويه ديال الماء ياكل شي شويه باش يقدر يعاود يكمل النشاط ديالو بشكل عادي. الحوادث اللي كتكون في الفنادق او لا في المنازل، انا الطفل بالنسبه له هذاك المنزل جديد، دونك حنايا ما كنعرفوش الخطوره اللي قدر تكون، يعني اول حاجه باش كندخل كنشوف لي بالكون، كنشوف مثلا الشراج واش فيهم الحديد او لا، كذلك واش كاين مواد تنظيف قريبه لليد ديال الطفل، كذلك هذوك المقابض ديال الكهرباء كيفاش دايره، واش كاين شي سلك اللي عريان، واش كاين ان الطفل راه يقدر يغسل كفتانيه وقدر توقع لا قدر الله يعني كارثه. دونك خصنا ناكدوا على وسائل الحمايه بشكل كبير باش تكون الامور ان شاء الله في احسن حاله.
0: هذا ما كنت من نواه، وإذا كانت هناك كلمة أو رسالة تودين توجيها للأسرة فلك الكلمة دكتورة لختام هذا اللقاء الذي يحتوي ويحتوى كذلك على معلومات مهمة جدا ونصائح قيمة.
1: بالنسبة يعني العطلة هي كمتنفس ديالنا بعد سنة طويلة من العمل ومن التعب، لذلك خصنا نديرو احتياطات ديالنا كاملة باش ندوز إن شاء الله في ظروف أحسن، وما نعرضوش الأطفال ديالنا لأي خطر وندوز إن شاء الله في أحسن الظروف. دونك الطفل ديالنا أمانة عندنا، الطفل هو يعني واحد الشخص اللي ما عندوش مسؤولية، ما كيعرفش يعني انه يحمي راسو من الشمس، ما كيقدرش يطلب لك الماء او لا. دونك انا كاب ولا ام دائما خصني نحط في مكاني بلاصتو ونشوف الاحتياجات اللي يقدر يعطيها. دونك ما نساوش الماء، ما نساوش الوقايه من الشمس، ونحاولوا ما امكن نقضي نسافروا بالليل، أو في العشية باش نتفادوا هذاك يعني ارتفاع درجة الحرارة. واحد النقطة أخيرة، رجاء ما نخليوش وليداتنا داخل السيارة.
0: هذه النقطة اللي كنت باغية نذكرك بها،
1: إذا
0: هذا المشكل هذا نعم
1: أن لا قدر الله شفنا حالات وفيات ديال الأطفال زاد هذا المشكل هذا. كنقول دقيقة ولا جوج تنجي كنلقى الطفل يعني في واحد الحالة يعني مزرية. والله يحفظ وليداتنا، عطلة سعيدة للجميع.
0: عطلة سعيدة للجميع بالصحة والسلامة، والشكر موصول لك دكتورة غيزلان إسماعيلي، طبيبة أطفال الرضع والمواليد الجدد. شكرا من القلب على هذه المعلومات والنصائح القيمة، وإلى الأسبوع القادم بإذن الله في نفس الموعد. دكتورة نهارك مبروك،
1: وكنتمنى
0: لك دائما الصحة والسلامة. ألف شكرا.
1: أمين يا ربي. شكرا.
0: وفي الأخير نقول مستمعينا، العطلة الصيفية فرصة جميلة لصنع الذكريات مع أطفالنا، لكن نجاح الرحلة يعتمد على التخطيط الجيد، الاهتمام بصحة الطفل وسلامته. الوقاية دائما أفضل من العلاج، والاستعداد المسبق يجعل السفر أكثر راحة ومتعة لجميع أفراد الأسرة. فنتمنى لكم عطلة ممتعة، ونتمنى بأنكم دائما عند حسن ظنكم بنا وفي مستوى ثقتكم بنا. نلقاكم أكيد يوم الاثنين وحلقة أخرى جديدة من برنامجكم صباحيات صيفية. فأذكر فقط نحن معكم من الاثنين إلى الجمعة، فنلقاكم على خير وإلى اللقاء.

ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديان.

0: انتم في الاستماع لميدي 1 عناوين المنتصف.
1: معكم اعتماد سلام وفي عناوين نشرة المنتصف. المنتخب الوطني لكرة القدم يغادر مونديال أمريكا الشمالية بعد مشوار بطولي انتهى بخسارة أمام المنتخب الفرنسي بهدفين دون مقابل في دور الربع. الناخب الوطني محمد وهبي يقول إن النخبة الوطنية قدمت كل ما لديها ويعرب عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. رغم غصة الإقصاء المنتخب الوطني غادر كأس العالم من الباب الواسع تاركاً وراءه صورة فريق لعب بحماس وأسعد أمة بأكملها. في النشرة نتابع آراء الجماهير من العاصمة الرباط. إيران تشيع جثمان مرشدها الأعلى السابق إلى مثواها الأخير في مسقط رأسه بمدينة مشهد وسط مخاوف من العودة إلى حرب شاملة بعد هجمات متبادلة بين واشنطن وطهران على مدى يومين. والمجلس الدستوري في السنغال يعتبر القانون القاضي بإجراء تعديلات دستورية مخالفاً للدستور. القرار جاء بعد طعن من رئيس البلاد في القانون الذي اعتمده البرلمان بدعم من حزب باسيف برئاسة عثمان سونكو. التفاصيل تأتيكم مستمعينا على رأس الساعة. تفضلوا بالبقاء معنا عبر ميديا.
0: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستمع.

0: الموعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان ضمن حلقة جديدة من حلقات السفر الثقافي التراثي في تراث المملكة. نرحب بكل من هو عاشق لهذا التراث وندعوكم للاستمتاع برحلة أثيرية تنبش بين الأمس واليوم.
2: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
1: في حلقة اليوم سنسلط الضوء على نظام هو أحد أقدم أنظمة التنظيم الاجتماعي والسياسي التقليدي لدى عدد من القبائل الأمازيغية في المملكة. يختلف تطبيقه من منطقة إلى أخرى، سواء في الأطلس أو الريف أو سوس، لكنه ظل يعكس قيم المشاركة والتضامن والمسؤولية الجماعية. ويعد نظام أمغار من أبرز نماذج التنظيم الذاتي التقليدي في المجتمع الأمازيغي. فهل لا زال هذا النظام معمول به؟ وأي منطقة إلى اليوم لا زالت تعمل به؟ أسعد بأن يرافقني في هذه الرحلة الثقافية في التراث المغربي الأستاذ إبراهيم بن حسو، أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ببني ملال، وفي نفس الآن أيضا هو من الفعاليات المدنية الثقافية الذي ينشط كثيرا، حيث أنه هو رئيس جمعية أصدقاء القصيبة للتنمية والبيئة والسياحة وما يعرف اختصارا أكدت. وإضافة إلى ذلك هو باحث ومهتم كثيرا بهذا النوع من التراث، تراث أو نظام أمغار. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم بن حسو.
3: أهلا أهلا أستاذة فرحانة،
1: أهلا بك، وسعيدين جدا اليوم أن أعيش معكم هذه الرحلة. أنا أعطيت فقط تقديم وجيز جدا لهذا النظام، رغم أنه في وسائل إعلامنا في الحقيقة الكثير من البرامج سواء إذاعة أو تلفزة أو حتى على الوسائط الرقمية تحدثت عن نظام في القبائل الأمازيغية، نظام أمغار. ولكن حتى أنه أحدى الزميلات في القناة الأولى وضعت وثائقيا في الحقيقة من أجمل الوثائقيات على قناة الأمازيغية تحديدا لأمغار، وتتبعته في قريته وكيف يحل ويعقد، لأن شاهدت هذا الفيلم الوثائقي. الأستاذة نادية حسيسو هي الزميلة، كان لها هذه الرؤية الجميلة جدا في أن تسلط الضوء على هذا النظام من خلال هذا الفيلم الوثائقي. هل لازال ما شاهدته في هذا الفيلم الوثائقي الذي يعود لسنتين أو ثلاث سنوات لازال بنفس الطريقة قائم إلى اليوم؟
3: شكرا لك الأستاذة فرحانة، وأريد أن أحيي عبرك، أن أحييك أولا، وأحيي عبرك الطاقم الإذاعي المرافق لك وكذلك جميع المستمعين والمستمعات. مؤسسة أمغار القبيلة هي مؤسسة فعلا تاريخية، كانت لها أدوار سياسية واجتماعية وعسكرية وثقافية بعد حصول المغرب على الاستقلال وبناء مؤسسات الدولة الحديثة. إذن أصبحت استمرت هذه المؤسسة بأدوار اجتماعية، أدوار صلح، أدوار فض النزاعات وحل المشاكل بين الأشخاص وبين مكونات القبائل. البرنامج الذي أشرت إليه فعلا في الوثائقي رائع، وأتشرف بأنني شاركت في هذا هذا الفيلم الوثائقي الذي فعلا سلط الضوء على هذه المؤسسة العريقة في التاريخ، والتي لا زالت لها أدوار، لا زالت لها أدوار كبيرة في المجتمع في المنطقة التي أسكن فيها. تحدثوا منها هي منطقة القصيبة. منطقة القصيبة هي منطقة، أو يمكن القول بأن عاصمة قبائل أيتويرا. هاد القبائل لا زالت تحترم هذه المؤسسة وتلتجئ إليها في مجموعة من الأمور فيما يتعلق بالنزاعات الخاصة بالماء.

0: وكذلك النزاعات خاصة أيضا بالحدود بين القبائل، وكذلك الطرق والمسالك، بالإضافة إلى الكلاء، مع اختصاص آخر هو اختصاص فض النزاعات والخلافات بين الأشخاص الذين يبادرون إلى طلب تدخل هذه المؤسسة.
1: طيب نبدأ من التسمية، أمغار ماذا تعني بالأمازيغية؟
0: أمغار كلمة تعني لغويا تعني الرجل المسن، ولكن المعنى الاصطلاحي هو الرجل الذي يتمتع بحكمة، بنوع من الوجاهة، نوع من الحكمة، وبالتالي هذا الاسم يجمع بين السن وبين النضج والحكمة والسمو أيضا الأخلاقي وتشبع وبقيم القبيلة.
1: يعني يكون عليه حوله إجماع، بمعنى أنه هو شيخ القبيلة مثلا؟
0: نعم، عليه إجماع ضروري. فيمكن إذا سمح لنا الوقت أن أشرح كيف يتم اختيار هذا.
1: أكيد وهذا الغاية هو أننا في مجتمعنا المغربي لدينا هذا التعدد نعم. في الثقافات وفي الهويات المتلاقحة والمتجاورة والمتساكنة، وهذا طبعا إذا لاحظت معايا على أنه في جهاتنا الاثنى عشر عندما تحل بمنطقة نعم. معينة وكأنك تسافر في الزمن، اختلاف كبير نعم. جدا، تفاصيل جميلة ورائعة جدا قد لا تفهمها من أول وهلة، لكن بمجرد أن تكون لك الرغبة في أن تتعمق نوعا ما في المقامة بين تلك المنطقة والتحدث إلى أهلها، فإذا بك تكشف أنك لا تعرف جزءا من بلادك. ومن هنا جاءت هذه الحلقات، ومن هنا كان هذا البرنامج، هو أن نتعرف إلى مناطقنا وإلى خصوصية هذه المناطق، وبالتالي نحن نحط الرحال اليوم في يعني ثقافتنا الأمازيغية نحو مكون رائع جدا. عندما كنت أعد هذه الحلقة معك استوقفتني كثير من الأمور، فدعنا نبدأ. أنا بدأت معك بالتسمية أمغار، ماذا تعني بالأمازيغية؟ اليوم هو شيخ القبيلة أم هو شخص آخر؟ ليس بالضرورة أن يكون شيخ القبيلة.
0: هذه المؤسسة كما قلت هي من التراث المغربي، التراث المغربي الغني بروافده، بمكوناته، بعمقه التاريخي. هذه المؤسسة هي متجدرة قديمة في قدم هذه القبيلة. كانت لها كما قلت أدوار سياسية واجتماعية وثقافية وعسكرية، وهي تمثل شكل راقي من أشكال الديمقراطية. يمكن القول اليوم بأنها تمثل شكل راقي من الديمقراطية، حيث أن القبيلة لها مكونات، وكل مكون ينتدب أو ينتخب عضوين يسمان إمور. هذا إمور ممثل مكون من مكونات القبيلة ينتخب لولاية محددة في الزمن، ويتابع وطبعا يقدم الحساب لهذا المكون في القبيلة. هذه المكونات تجتمع في لقاء خاص من أجل انتخاب شيخ القبيلة. هذا الشيخ يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الخصائص والمقومات. الخاصية الأولى الحكمة، أن يعرف في القبيلة بأنه إنسان حكيم، له عمق في التفكير، له هدوء في اتخاذ القرار. إذن هذه الخاصية خاصية أساسية. ثم الخاصية الثانية اليسر، أن يكون ميسور ماديا. لماذا؟ لأن هذه الوظيفة تحتاج أو تقتضي مجموعة من الأمور التي لا يقدر عليها الإنسان أو الشخص الفقير والمحتاج مثلا. إذن يجب أن يكون حكيما يتمتع بالنسبة

0: بها بالعمق بالتفكير بقوة شخصية، أيضا بقوة شخصية، وكذلك أن يكون ميسورا. النقطة الثالثة أن يكون معروف عليه الأخلاق، أن يكون ذو خلق راقي بحيث أن القبيلة تجتمع عليه ولا يكون له مخالفون.
1: إذن لاحظ معي المعايير، المعايير دقيقة جدا، والمعايير
0: دقيقة.
1: سمحني؟
0: نعم، معايير دقيقة في عناصر التي يجب أن تكون فعلا في أمغان القبيلة.
1: وهذا من رقي هذا المجتمع، يعني التدقيق في الشروط ليس بالضرورة أن يكون ثري القبيلة. إذا عدم شرط الحكمة، وانعدم معه أيضا صدق الرجل ونزاهته وشفافيته، قد لا ينصب.
0: نعم صحيح، صحيح. إذا لم يعرف عليه هذه العناصر كاملة لا يمكن أن ينصب.
1: حتى وإن امتلك المال، حتى وإن امتلك المال، كان من وجهاء القبيلة مثلا.
0: نعم، ولو امتلك المال، ولو كان من أغنياء القبيلة، إذا غاب عنه شرط من الشروط المذكورة، الصدق والنزاهة والخلق الرفيع وكذلك الحكمة والتبصر والرؤية السديدة، فطبعا لن يتم تنصيبه.
1: هل يرشح نفسه؟ هل يرشح نفسه أم
0: نعم.
1: هو؟
0: هذا سؤال أيضا وجي، فهو لا يرشح نفسه. الأمغار الذي الشخصيات التي شغلت هذا المنصب لم ترشح نفسها. إذن يجتمع هؤلاء الممثلون إيمور في حفل عشاء، وبعد ذلك يجتمع إيمور في مكان خاص ويختارون أمغار القبيلة بالإجماع، يجمعون على أمغار القبيلة. حتى إذا دخلوا على الجمع العام اللي فيه مختلف الناس، مختلف المكونات القبيلة، اتجهوا مباشرة إلى أمغار وترميه بواحد الحزمة ديال العشب اللي فيها عشب، وتقول لي نصبناك أمغار، وليس له أن يرفض هذا الاختيار.
1: طيب، ولكن رغم ذلك قيل لي بأنه السكان كانوا يجدون صعوبة، لأنه من يختارونهم هم يختارونه هم لا يقبل هكذا بسهولة أن يكون في منصب أمغار.
0: نعم، هو في الكثير منهم في البداية فوجئوا، ولكن في النهاية يقبل. فيفاجأ لأنه لم تكن لديه الرغبة أن يكون أمغار.
1: الخوف من المسؤولية، الخوف من المسؤولية،
0: من المسؤولية وجسامة المسؤولية. ولكنه إذا اختير من قبل ممثلي القبائل إيمور، فليس له أن يرفض.
1: بمعنى أن الشخصية أيضا ربما هذه الحكمة وهذا النبهة التي يتمتع بها هذه الشخصية هي ما تجعلها زاهدة في المنصب.
0: نعم، يكون أيضا زاهد في المنصب، يكون زاهد في المنصب لا يسعى إليه. فالولاية أمغار القبيلة ليست دائمة، بمعنى أنه يمكن أن يستقيل، الوفاة أيضا مسألة طبيعية، ولكن يمكن أن يعزل، يمكن أن يعزل. القانون بالمنطقة بالكلمة الأمازيغية إزرفان، إزرف إزرفان
1: إزرفان.
0: نعم، التشريع قد لا يفصل في بعض الأمور التي تفصل فيها القبائل.
1: وهذا جميل جدا، هذه التوليفة ما بين مؤسسات الدولة الحديثة وسيادة القانون، والقانون هو الفيصل بين الناس وبين المواطنين، وأيضا يعلمون بوجود هذه المؤسسات ويلجؤون إلى هذه المؤسسات، ولكن هذا لا يتنافى مع وجود العرف القبلي في مؤسسة أمغار، متمثلا في مؤسسة أمغار. فهذه التوليفة في المنطقة جميلة جدا، وفي بعض المناطق، لأنه لازال مأخوذ بها إلى اليوم. في الحقيقة أنها هناك من الباحثون في علم السوسيولوجيا ولا حتى في علم القانون يقولون في كثير من الأمور أنه يجب العودة إلى ما كان متعارفا عليه في الثقافة الأمازيغية في مؤسسة أمغار التي تقوم بدور الوساطة في النزاعات.
0: نعم صحيح، هناك توليفة.

0: الوظيفة، هناك تعاون، هناك تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية وكذلك هذه مؤسسات أمغة. الكثير من النزاعات التي لم تحل في إطار المحاكم تم حلها من طرف أمغار القبيلة، من طرف هذه المؤسسة. إذن المسألة المتعلقة بالماء، المتعلقة بالكلاء خاصة في الأراضي السلالية، وكذلك الطرق والطرق والمسالك الغابوية والمسالك في العالم القروي، بالإضافة إذن الماء والحدود والطرق والكلاء.
1: وهذه مشاكل الناس البادية،
0: ثم المسائل التي هي تدخل في اختصاص القضاء، ولكن الطرفين باختيارهما يلجأان إلى مؤسسة أمغار من أجل التحكيم بينهما. فعوض اللجوء إلى القضاء والمصادر الطويلة يلجؤون إلى هذه المؤسسة ويفوضون لها أمر الفصل بينهم.
1: طيب كيف يذعنون لهذا يذعنون لحكم هذه الأمغار؟
0: يدعنون طبعا عندما يلجأان إلى المؤسسة فهم ضمنيا يدعنون لقرار أمغار القبيلة.
1: يعقد المجلس هكذا؟ نعم. حطنا في الصورة أكثر.
0: نعم إذن هذه النزاعات التي كما قلت هي من اختصاص القضاء، مثلا خلاف بين شخصين حول مسألة ما من اختصاص القضاء، مثلا مسألة عقارية مثلا قبل بالعقار، يلجأان إلى الطرفين يلجأان إلى مؤسسة أمغار، وكل طرف يدلي بحججه بشهوده، وأمغار مع الأشخاص الذين يشتغلون معه في هذه المؤسسة يستمعون للطرفين، وبعد الاستماع للطرفين يتخذون قرار، وهذا القرار يكون ملزم للطرفين. والجميل في هذا الاختصاص أنه استثنى المسائل المتعلقة بالخلافات الزوجية.
1: لماذا؟
0: بمعنى جميع الخلافات الزوجية، النزاعات الزوجية بين الزوج وزوجته، فأمغار يترفع ويعتذر عن الفصل في هذه الأمور لطبيعتها ولخصوصيتها، بمعنى أن هذا الاختصاص تبقى من اختصاص القضاء الأسرة
1: الأسري،
0: لا يدخلون فيما يتعلق بين الزوجي وزوجتي على اعتبار خصوصية علاقة اللي خاصة تبقى بين الزوج وزوجته، وخص يكون في إطار خاص القضاء في إطار قضاء الأسرة.
1: صحيح. وهذا أيضا فيه أرى فيه كثير من الرقي، لأنه فعلا احترام الخصوصية بين الطرفين، بين الزوج والزوجة، وأمور وتفاصيل لا يمكن الإعلان عنها هكذا في مجلس الحكماء لأمغار، فبالتالي تكون الأطراف والجلسات علنية على ما أعتقد.
0: تقول جلسات علنية، لذلك أن هذا الشيخ أمغار القبيلة ينصب خيمة في السوق الأسبوعي لمدينة القصيبة ويتم فيه حل هذه النزاعات
1: إلى اليوم.
0: وإذا كنتم إلى اليوم إذا كنتم شاهدتم الفيلم الوثائقي، فالفيلم الوثائقي تضمن حلقة عن محاكمة بين قوسين في السوق أمام الملأ.
1: ومن هذا أنا استنتجت وأنا أشاهد حلقة الفيلم الوثائقي أمغار، فيه فعلا كانت المسألة حكيمة جدا، نقلت صورة للجلسة كيف تقع، المداولات والإنصات إلى الطرفين بحكمة، والشيخ بينهما هذا الأمغار، وطريقة أنه يستمع بكل حياد وبكل موضوعية، لأنهم أبناء القبيلة الواحدة ويعرفهما حق المعرفة، ويعرف خلفيات النزاع وتفاصيل النزاع، وبالتالي الأمر فيه نوع من التشاور جميل وجميل جدا. وهنا يحيلك إلى أن هذا مجتمعنا طبيعة تنظيمه الداخلي راقية جدا.
0: نعم صحيح. نعم صراحة هذا يعكس العمق المؤسسات المغربية التي نفتخر بها كثيرا، تترجم أو تعكس الرقي في المسائل فيما يتعلق بالتنظيم بالعلاقات.

0: الاجتماعية، الفصل في النزاعات بإرقي، ونفتخر به، وهذا من الإرث اللي خاص المغاربة كاملين يحترموا ويفتخروا به
1: وياخذوه نموذج. علاش احنا حلقتنا
0: نعم.
1: بين الامس واليوم يا استاذي؟
0: نعم.
1: وللاسف الشديد اليوم في نزاعاتنا سواء العقاريه او نزاعات مثلا تختلف هكذا، عندما نقصد القضاء والمحكمه تكون الفيصل بين الطرفين، فهما العداوه تستمر والشنآن يستمر للاسف الشديد سنوات، وربما فيهم من تقتص له المحكمة دون الطرف الآخر، فيظل الطرف الآخر وإن ثبت أنه ظالم ومعتدي إلا أنه يبقى في الضغينة والعداء، الشيء الذي يختلف في المؤسسة التقليدية.
0: نعم نعم, نعم. من الأمور الإيجابية جدا في حل النزاعات في إطار مؤسسة أمغال القبيلة ونهاية النزاع. إذن أعود إلى المكان في السوق الأسبوعي، ويمكن أيضا أن ينظم في بيت من بيوت، قد ينظم في بيت أحد طرفين ولا في بيت طرف ثالث مثلا. الجميل هو أن النزاع ينتهي بعشاء يجمع الطرفين، ولا يفترق الجمع إلا بعناق ومصافحة بين الطرفين، ويتم وأد الصراع والنزاع وفتح صفحة جديدة من جديد دون ضغينة ودون أحقاد. وبالتالي هذا ما يعطي لهذه المؤسسة خصوصيتها، أن النزاع لا ينتهي، يتم اشتتات هذا النزاع نهائيا.
1: تمام. طيب إذا كان اليوم الهدف الأساسي هو سيادة القانون من خلال مؤسسات الدولة، لكن أيضا هناك دائما الحديث في المجال التحكيم القضائي الولوج إلى الوسطاء والمؤسسات الحكامة، فهل يمكن اليوم استفادة من هذا الموروث الثقافي السياسي التنظيمي وندمجه ضمن الصيرورة الحديثة لدولة المؤسسات؟
0: نعم صحيح، لأن الهدف هدف القانون في النهاية، هدف القانون هو والضبط المجتمعي واحترام القوانين والقواعد التي يضعها المجتمع. دور هذه المؤسسة يسير في هذا الاتجاه، أن الهدف هو احترام القوانين، احترام القيم المجتمعية التي يتوافق عليها المجتمع، وهي وظيفة قانونية. إذن هذه المؤسسة لها أدوار، أيضا المؤسسة الدولة في حفظ النظام العام، في حفظ في فض النزاعات، في ضمان ضبط اجتماعي.
1: صحيح. هل شباب القبيلة اليوم لا زالوا يؤمنون بهذا التنظيم التقليدي؟
0: صحيح أن هذه المؤسسة لا زالت قائمة، ولكن بدأت تفقد شيئا فشيئا الحضور ديالها في المجتمع، بسبب ربما أخطاء تنسب للمؤسسة أحيانا في أمور تتعلق أحيانا بمواقف بعض أعضائها السياسية مثلا، ويفترض في هذه المؤسسة أن تكون محايدة، بمعنى تمثل القبيلة بمختلف أطيافها، بمختلف يجب أن تكون هذه المؤسسة يجب أن تكون فوق النزاعات السياسية، فوق الحساسيات السياسية، لأنها مؤسسة يجب أن تكون ملك للمجتمع لمختلف أطيافه بمختلف مكوناته السياسية. إذن هذا بعض الأخطاء التي تنسب إلى بعض أعضاء هذه المؤسسة ربما أثرت نوعا ما على
1: خرجتها من سياقها.
0: نعم نعم. وإذا كنا فعلا نريد الحفاظ على المؤسسة، يجب أن تتقيد هذه المؤسسة بالحياد السياسي والبعد عن كل ما هو سياسي.
1: أشكرك.
0: وأن تبقى بعيدة عن هذه الأمور التي تفرق أحيانا، ويجب أن تبقى فوق ممثلة للجميع.
1: أشكرك جزيل الشكر.

0: على كل ما تفضلتي به من معطيات في الحقيقة فكرية. شكرا جزيلا على الغزارة وشكرا على العمق. تشرفت فيك أستاذ إبراهيم بن حسو. أستاذ
1: الشرف لي أستاذة فرحانة، وشكرا لك، شكرا للطاقم الإذاعي المرافق لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك رئيس جمعية أصدقاء القصيبة للتنمية والبيئة والسياحة أكدت أستاذ إبراهيم بن حسو. مستمعينا في كل مكان، متابعي بين الأمس واليوم، هنا تنتهي رحلتنا لنهار اليوم. غدا تستمر الرحلة بحلقة أخرى، فأرجو أن تكونوا في المتابعة. إلى اللقاء.

0: Travel MEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
2: بالمغرب الأجواء صحوة ومشمسة بكافة أرجاء المملكة، درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط، 25 بالصويرة، 26 درجة تسجل بكل من الدار البيضاء وأسفي، 27 درجة بطنجة، 29 بالعيون، 36 درجة بوجدة وبن ملال، 34 درجة بمراكش، و40 درجة أعلى المعدلات تسجل بالرشيدية. بالجزائر يستمر الطقس مشمسا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بكافة أنحاء البلاد، 33 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة ووهران، 34 ببجاية وعنابة، 41 درجة بكل من شلف وطمن راست، 43 درجة بقسنطينة وغردية وبسكرة، و46 درجة بأدرار. في تونس أجواء مستقرة ومشمسة مع حرارة ملحوظة بمختلف أنحاء البلاد، 37 درجة بتونس العاصمة وسوسة ومدنين، 34 درجة تسجل بكل من المنستير وصفاقس وجربة، 36 درجة بالطبرقة، 39 بالقصرين، و44 درجة بتوزر.
1: تطورت العالم وأحداثه في نشرة مفصلة معك الزميلة اعتماد سلام. أهلا ومرحبا اعتماد.
3: مرحبا فرحان، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف، المنتخب الوطني لكرة القدم يودع مونديال أمريكا الشمالية بعد مشوار بطولي انتهى بخسارة أمام المنتخب الفرنسي بهدفين دون مقابل في دور الربع. الناخب الوطني محمد وهبي يقول إن النخبة الوطنية قدمت كل ما لديها، ويعرب عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. رغم غصة الإقصاء، المنتخب الوطني غادر كأس العالم من الباب الواسع تاركا وراءه صورة فريق لعب بحماس وأسعد أمة بأكملها. في النشرة نتابع آراء الجماهير من العاصمة الرباط. إيران تشيع جثمان مرشدها الأعلى السابق إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمدينة مشهد، وسط مخاوف من العودة إلى حرب شاملة بعد هجمات متبادلة بين واشنطن وطهران على مدى يومين. والمجلس الدستوري في السنغال يعتبر القانون القاضي بإجراء تعديلات دستورية مخالفاً للدستور. القرار جاء بعد طعن من رئيس البلاد في القانون الذي اعتمده البرلمان بدعم من حزب باسيف برئاسة عثمان سونكو. انتهت المغامرة على أعتاب دور النصف. المنتخب المغربي لكرة القدم خسر أمام المنتخب الفرنسي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب بوسطن، وودع منافسات كأس العالم في أمريكا الشمالية من الدور ربع النهائي مرفوع الرأس بعد أداء بطولي ومشوار استثنائي. تقرير الزميل وديع أحتي.
4: ودع المنتخب المغربي منافسات كأس العالم من ربع النهائي في مباراة فرض خلالها الفرنسيون أفضليتهم وسيطروا على معظم فترات اللقاء. المنتخب المغربي بقيادة المدرب محمد وهبي دخل المواجهة وسط ظروف صعبة بسبب الإصابات التي فرضت تغييرات على مستوى التشكيلة والخطة، وهو ما انعكس على أداء أسود الأطلس خاصة خلال الشوط الأول الذي كان صعبا على العناصر المغربية أمام منتخب فرنسي بدأ أكثر جاهزية وتنظيما في مختلف الخطوط. وشهد النصف الأول حصول فرنسا على ركلة جزاء أهدرها كيليان مبابي بعدما تألق الحارس ياسين بونو في التصدي لها، ليؤكد مرة أخرى قيمته الكبيرة ويحافظ على آمال المنتخب المغربي في أبرز لقطات الشوط الأول. مع انطلاق المشهد الثاني واصل المنتخب الفرنسي ضغطه وسيطرته قبل أن ينجح كيليان مبابي في افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 60، ثم عزز أوسمان ديمبيلي النتيجة بهدف ثاني بعد 6 دقائق فقط ليصعب المهمة على المنتخب المغربي. وأجرى محمد وهبي عدة تغييرات بحثا عن العودة في النتيجة، بيد أن الفوارق الفنية والبدنية كانت واضحة، فيما أحكم المنتخب الفرنسي سيطرته على مجريات اللقاء ليعجز أسود الأطلس عن تهديد مرمى مايك مينيون بالشكل المطلوب، وتنتهي المباراة بفوز فرنسا وتأهلها إلى المربع الذهبي. ورغم مرارة الإقصاء فإن المنتخب المغربي يطوي صفحة هذه المشاركة برؤوس مرفوعة بعدما أظهر روحا قتالية كبيرة طوال مشوار البطولة، وواصل تأكيد مكانته بين كبار المنتخبات العالمية، تجربة جديدة تنضاف إلى سجل الكرة المغربية وتمنح الجماهير أسبابا للتفاؤل بمستقبل جيل يملك الإمكانيات والطموح لمواصلة التألق في الاستحقاقات القادمة.
3: شكرا لك وديع. الناخب الوطني محمد وهبي قال عقب إقصاء المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2026 إن المنتخب قدم كل ما لديه، معربا عن فخره بأسود الأطلس الذين بصموا على مسار متميز يؤكد التطور المستمر لكرة القدم المغربية. وهبي أكد في الندوة الصحفية التي تلت المباراة أن هذه الخسارة لا تنقص بأي حال من طموحات أسود الأطلس الذين بذلوا قصارى جهدهم في مواجهة خصم من مستوى عال.
5: C'est clair qu'on est super déçus parce qu'on ça, il s'arrête. On voulait continuer.
6: من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن مشوارنا انتهى، فقد كنا نرغب في الاستمرار. كان الشوط الأول صعبا للغاية لأنهم كانوا ممتازين في الاستحواذ على الكرة، ومن الواضح أنهم سببوا لنا الكثير من المشاكل على الأطراف بفضل لاعبيهم المهاريين الذين كانوا يدخلون إلى العمق، إضافة إلى المثلثات والتحركات والدعم الذي تمكنوا من إيجاده في وسط الملعب. كنت أرغب في إجراء تغييرات بين الشوطين، لكن بعد الحديث مع اللاعبين بدأ أنهم تحسنوا قليلا وأنهم يشعرون بحالة جيدة وأنهم قادرون على بذل تلك المجهودات مرة أخرى، وقد رأينا ذلك في الشوط الثاني، وأعتقد أن بداية الشوط الثاني كانت أفضل إلى حد ما. وعندما كانت الكرة بحوزتنا أصبح لدينا عمق أكبر في الملعب وتحركات أكثر، وبالتالي سيطرة أفضل على الكرة. ما يجب الاعتراف به هو أنهم فريق رائع للغاية ولا ينبغي أن ننسى ذلك. إنهم يملكون لاعبين على مستوى عال من الجودة، ويجب الاعتراف بأنهم صنعوا أخطر الفرص وكانوا أيضا في غاية الفاعلية خلال التحولات.
3: الناخب الوطني محمد وهبي. من جانبه أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بالتطور المستمر للمنتخب المغربي، معتبرا أن أسود الأطلس ينتظرهم مستقبل مشرق بالنظر إلى جودة اللاعبين وحداثة سنهم. ونوه ديشان في الندوة الصحفية التي تلت مباراة المغرب وفرنسا بالمسار الذي بصمت عليه النخبة الوطنية والعمل الذي قام به الطاقم التقني. ومن تميزه في الدور الأول أمام منتخبات قوية على رأسها البرازيل إلى تفوقه على هولندا وتألقه على حساب كندا، بصم المنتخب الوطني على مشاركة لافتة في مونديال أمريكا الشمالية بعد تأهله التاريخي إلى نصف النهائي في مونديال قطر. نعود إلى حصيلة هذه المشاركة مع حمزة الشيوي الصحفي الرياضي من الرباط.
7: حصيلة المنتخب الوطني المغربي في المونديال الحالي تبقى حصيلة إيجابية كيفما كان الحال، لأن المنتخب المغربي وصل لدور الربع، كان المنتخب العربي والإفريقي الوحيد الذي بلغ هذا الدور، حتى منتخبات البلدان المنظمة لم تصل لدور الربع. كنا نتمنى صادقين بلوغ المربع الذهبي، ولما لا بلوغ المباراة النهائية عطفا على المستوى الذي ظهر به الأسود في دور المجموعات وأيضا أمام منتخب هولندا وأيضا أمام المنتخب الكندي في دور 16، ولكن ما فاجأ الجميع هو الأداء الباهت الذي ظهر به المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي. لم نكن نتوقع أن نشاهد الأسود بهذا الأداء. المنتخب المغربي في الشوط الأول لم نشاهد حتى حارس مرمى المنتخب الفرنسي، فبالتالي المنتخب الوطني المغربي ظهر بوجهين في هذه البطولة، وجه مشرف وإيجابي جدا في المباريات الخمسة الأولى، ثلاث مباريات في دور المجموعات.

0: ومباراة هولندا في دور الـ32 ومباراة أيضا كندا في دور الـ16 وظهر بوجه مختلف تماما أمام المنتخب الفرنسي في دور الربع. نتمنى إن شاء الله أن نبني على هذه الإنجازات، وسقف طموحنا أصبح مرتفع ولدينا كل المقومات والميكانيزمات للمنافسة على لقب كأس العالم.
1: حمزة شتيوي الصحفي الرياضي من الرباط حاوره الزميل محفوظ ولدسالك. المنتخب الوطني لكرة القدم كتب إذن فصلا جديدا لا ينسى في تاريخ كرة القدم المغربية بعدما غادر كأس العالم من الباب الواسع تاركا وراءه صورة فريق لعب بحماس وأسعد أمة بأكملها رغم غصة الإقصاء. من العاصمة الرباط نتابع روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
2: خيبة أمل كبيرة عبرت عنها الجماهير المغربية في منطقة المشجعين في ملعب الأمير مولى عبد الله في العاصمة الرباط الفانزون. الجماهير المغربية كانت تمني النفس بالمرور إلى دور نصف النهائي بعد الانتصار على فرنسا.
3: ما تأهلناش ولكن ماشي مشكل، احنا فخورين بالمغاربة وفريق الوطني داروا اللي عليهم.
4: خسرنا ضد فريق قوي، اليوم كانوا أبطال العالم في واحد الوقت.
3: ما بغاتناش هاد لاكوب إن شاء الله لاكوب الجاية.
2: الجماهير المغربية في منطقة المشجعين في العاصمة الرباط أكدت على أنها ستبقى وراء منتخب المغرب لكرة القدم، لأنه المنتخب الإفريقي الوحيد الذي نجح في مرتين متتاليتين في بلوغ دور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم.
5: فرحانين بهذا الاداء وان شاء الله احنا غير اون غوبورت لو غيف حتى ل 2030 ان شاء الله.
6: كانوا اللعابه شويه مستريسين ولكن ماشي مشكل ان شاء الله العام اربع سنين الجايه بالاحرى.
7: كان شي دومينونس كبيره من فرنسا سورتو لاطاك ديالنا، حنا ونيتي با ايفيكاس في لاطاك، كنا كنوصلوا بزاف في البوطو ولكن كنضيعوا.
8: وخسر ولا ربح نبقاو ديما مغاربه وديما مغرب.
2: عاشت العاصمة المغربية الرباط على غير العادة ليلة صامتة هادئة من دون أصوات الاحتفالات ولا أصوات منبهات السيارات، ففي كل ليلة في أعقاب كل مباراة كان المغرب ينتصر وكانت الاحتفالات تنطلق، لكن هذه المرة الرباط صامتة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: بالتوفيق لأسود الأطلس في المحطات القادمة. مساء اليوم يواجه المنتخب الإسباني نظيره البلجيكي في ثاني مواجهات دور ربع كأس العالم. المباراة تنطلق على الساعة 8. شيعت إيران اليوم جثمان مرشدها الأعلى السابق آية الله علي خامنئي إلى مثواها الأخير في مسقط رأسه بمدينة مشهد، وذلك بعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية في الوقت الذي أثارت فيه هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على مدى يومين مخاوف من العودة إلى حرب شاملة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب عن قلقه البالغ إزاء تجدد للشباكات في الشرق الأوسط، محذرا من احتمال خروج التقدم الدبلوماسي المحرز بين إيران والولايات المتحدة عن مسارها، ودعا في بيان الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. في ظل هذا المشهد يطرح سؤال حول إمكانية استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، فهل تنجح وساطة كل من باكستان وقطر في هذا المسعى؟ طرحنا السؤال على رامي الخليفة العلي الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية من باريس.
9: هل ستنجح المحاولات التي تقوم بها كل من باكستان وقطر وربما أطراف أخرى؟ هذا مرهون بمدى استجابة الجانب الإيراني لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد بأن كلا الطرفين لا يريدان المواجهة المفتوحة، ولكن إيران أيضا ترى بأن فرض السيادة على مضيق هرمز هذه ورقة استراتيجية ليس فقط لهذا التوقيت ولكن خلال الفترة القادمة، وهي ورقة تستطيع من خلالها فرض رؤيتها. هذه نقطة أيضا صعبة جدا على الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك نعم ربما تنجح هذه الوساطة، ولكن بكل الأحوال إذا نجحت فتلك ستكون هدنة ربما بانتظار المواجهة القادمة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل أن تفرض إيران سيادتها على مضيق هرمز. لما لهذا الممر المائي من أهمية تكشفت بشكل واضح خلال الفترة الماضية بالرغم من توقيع مذكرة

0: التفاهم، إلا أن إيران حاولت أن تفرض مسارات معينة للسفن التجارية، وهذا مرفوض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأتوقع إذا ما استمرت هذه السياسة الإيرانية انفتاح الصراع مرة أخرى وربما بشكل أكثر حدة، خصوصا أن هنالك غطاء الآن من الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نعم، ربما تنجح هذه الوساطة، ولكن بكل الأحوال إذا نجحت فتلك ستكون هدنة ربما بانتظار المواجهة القادمة، لأن الفجوة ما بين الطرفين كبيرة وكبيرة للغاية.
1: رامي الخليفة العلي، الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية من باريس، حاوره زميل محفوظ ويلتسالك. وأمس أفادت المنظمة البحرية الدولية بأن تجدد الضربات بين طهران وواشنطن أدى إلى توقف شبه كامل لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ما تسبب في احتجاز نحو 6000 بحار على متن مئات السفن. إلى السنغال الآن، حيث اعتبر المجلس الدستوري القانون القاضي بإجراء تعديلات دستورية مخالفا للدستور. القرار جاء بعد طعن من رئيس البلاد باسيرو ديومايفاي في القانون الذي اعتمده البرلمان بدعم من حزب باسيف برئاسة عثمان سونكو. وقال المجلس إن القانون لا يستوفي المتطلبات التي يفرضها الدستور، معتبرا أن النص الذي صادق عليه النواب يخالف أحكام القانون الأساسي، الأمر الذي حال دون دخوله حيز التنفيذ. ويضع القرار حدا للإجراءات التي كانت جارية لاعتماد التعديلات الدستورية، ويعيد فتح النقاش حول مستقبل الإصلاح الدستوري وتطوير البنية المؤسسية في البلاد. القرار لا يمكن فصله عن سياق الصراع السياسي بين الرئيس ديومايفاي وحليفه السابق سونكو، وفق سلطان البان الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقية من لندن.
2: إبطال المجلس الدستوري السنغالي لمشروع التعديلات الدستورية من جهة هو تعبير واضح عن يقظة دولة المؤسسات، حيث نجحت الرقابة الدستورية في إيقاف مسار تشريعي لا يحترم سقف الدستور رغم دعم الأغلبية البرلمانية له. ومن جهة أخرى، لا يمكن فصله عن الصراع السياسي المفتوح بين الرئيس باسيرو ديومايفاي وحليفه السابق عثمان سونكو، ما يجعل القرار جزءا من معركة الشرعية والنفوذ داخل السلطة. المجلس الدستوري أكد أن الأغلبية البرلمانية لا تكفي لتمرير تعديلات دستورية مثيرة للجدل، وأن التراتبية القانونية تضع الدستور فوق إرادة الحكومة والبرلمان معا. هذا الموقف ينسجم مع الصورة التي حرصت السنغال على ترسيخها في غرب إفريقيا، تجربة تحاول الحفاظ على قواعد التناوب. الرسالة الضمنية هنا أن التغيير حتى لو جاء على موجة شعبية جارفة كما حدث مع فاي وسونكو، يبقى مقيدا بسقف النص الدستوري لا برغبة المنتصر الانتخابي. العلاقة بين فاي وسونكو انتقلت مؤخرا إلى خصومة مفتوحة.
1: استمعنا لسلطان البان الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقية من لندن، حاوره الزميل محفوظ ويلتسالك. ختاما، أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن العواصف الترابية والرملية بلغت مستويات قياسية في العديد من مناطق العالم خلال سنة 2025، لا سيما في الصين وعلى طول الحدود الأمريكية المكسيكية. وأوضح التقرير السنوي الأحدث للمنظمة حول الغبار الجوي أن هذه الظواهر المناخية المتطرفة لم تقتصر آثارها على تدهور البيئة والصحة العامة فحسب، بل امتدت لتشمل تعطيلا واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية الحيوية وشبكات النقل البري والجوية. بذا نختم نشرة المنتصف، شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. بعد فاصل قصير نستقبل ضيفنا اليوم.
3: أكو فينا نقص من الصوديوم، داكشي علاش كنشربها كل نهار، كتخليني ديما نبقى اتغطي ونركز على امتحاناتي. اختار أكو فينا، خذ الوقت الأساسي.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
5: ميديا المنتصف اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في المنتصف عبر ميديا. صادق مجلس الحكومة أمس على مشروع قانون يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ قدمه وزير التجهيز والماء. هذا المشروع يأتي قصد تعزيز الإطار القانوني والمؤسسات في مجال الأرصاد الجوية والمناخ بالمغرب. ونناقش الموضوع مع ضيفنا اليوم في المنتصف الأستاذ مصطفى بن رامل الخبير في قضايا البيئة والمناخ من مدينة القنيطرة. أستاذ مصطفى أهلا وسهلا بك معنا.
6: أهلا وسهلا سيدتي وأهلا وسهلا بكل مستمعات والمستمعين وشكرا على الدعوة الكريمة.
1: شكرا لك أستاذ مصطفى. أولا ما أهمية إحداث وكالة للأرصاد الجوية والمناخ في ظل التغيرات المناخية التي بات يشهدها العالم بشكل عام والمغرب بشكل خاص؟
6: تشكل مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 0526 المتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وإحداث الوكالة المغربية لأرصاد الجوية والمناخ خطوة مهمة جدا ومؤسساتية في مسار تحديث المنظومة الرصد الجوي والمناخ بالمغرب، حيث سيتلائم هذا مع التحديات المتزايدة التي تفرض التغيرات المناخية وتنامي الظواهر الجوية والحاجة إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وقصد هذا ما سيمكن من انتقال المغرب من التدبير التقليدي للأرصاد الجوية إلى رؤية أكثر شمولية تدمج بين الرصد الجوي والمناخ والخدمات المناخية داخل مؤسسة عمومية ذات استقلالية أكبر في تدبير والحكام وفي التدبير والحكامة. الوكالة الجديدة لن يقتصر دورها سيدتي على إصدار نشرات جوية، بل سيطلع بمهام إنتاج وتحليل وتدبير المعطيات المناخية وتوفير المعلومات الدقيقة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن هذه الخطوة ستمكن المغرب من في سياق الدولي من ارتفاع نظرا لارتفاع وتيرة الظواهر المتطرفة من موجات الحرارة والجفاف والفيضانات المفاجئة والعواصف الجوية والمناخية الدقيقة وعنصرا أساسيا في حماية الأرواح والممتلكات ودعم اتخاذ القرارات العمومية. من بين أبرز الأهداف المنتظرة من الوكالة جد إطار قانوني والمؤسسات الأرصاد الجوية والمناخ، تعزيز الحكامة القطاع وتوضيح اختصاصات مختلف المتدخلين، تطوير خدمات الإنذار المبكر بالظواهر الجوية الخطيرة، توفير قواعد بيانات مناخية عالية الجودة لفائدة القطاعات الحيوية، دعم السياسات الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، وأخيرا مواكبة الالتزامات الدولية للمغرب في مجال المناخ والحد من مخاطر الكوارث.
1: نعم، طيب تحدث عن السياسات العمومية وعطفا على هذه النقطة أستاذ مصطفى بن رامل، كيف يمكن أن تسهم الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بهذا المجال من أجل تعزيز القدرة على التكيف مع مختلف التقلبات المناخية؟
6: فمن ناحية اقتصادية سيدتي ستشكل الوكالة رافعة مهمة لدعم قطاعات تعتمد بشكل مباشر على المعلومات الجوية والمناخية مثل الفلاحة، الموارد المائية، الطيران المدني، الموانئ، الصيد البحري والنقل والطاقة المتجددة والسياحة والحماية المدنية، كما ستساهم في تحسين التخطيط الترابي وتدبير مخاطر وتقليل الخسائر الناتجة عن كوارث طبيعية. أما من الناحية العلمية فمن المنتظر أن تعزز الوكالة البحث في علوم المناخ وتطوير النماذج المدنية للتنبؤ وتوسيع شبكات الرصد الأرضية والرادارية والأقمار الصناعية، كما ستساهم في تعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية. وبصفة عامة فإن إحداث الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية والمناخ سيمثل إصلاحا هيكليا ينسجم مع توجهات المملكة نحو بناء اقتصادي أكثر قدرة على الصمود أمام آثار التغيير المناخي، ويعزز مكانة المغرب في مجال الخدمات المناخية والإنذار المبكر باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الأمن البيئي والاقتصادي للبلاد.
1: نعم أستاذ مصطفى، أشرت إلى الإنذار المبكر، هذه

0: وكالة كيف يمكنها أن تعمل أيضا على التنبؤ بالكوارث الطبيعية؟
1: فالوكالة من خلال الإنذار المبكر ستمكن من تطوير أنظمة الإنذار المتعددة للمخاطر. الإنذار المبكر لموجات الحرارة وما نشاهده اليوم من خرائط مناخية لمختلف مناطق المغرب تحدد المناطق أكثر عرضة للحرارة، تنبئ المواطنين، تحذر المواطنين من العديد من الإجراءات التي يمكن أن تسبب لهم أخطار، كما تحدد المناطق الأكثر حرارة ونشوبا للحرائق. أيضا بالنسبة للفيضانات المفاجئة سيمكن الإنذار المبكر من تنبؤ بالمناطق التي يمكن أن تتعرض للفيضانات، مما يجعل السلطات والساكنة يعني النزوح أو الخروج من مناطق الفيضانات لحماية أرواحهم وحماية مشيتهم وأيضا استعدادات لحماية كل ممتلكاتهم. العواصف والجفاف كما هذا سيمكن المملكة من تنبؤ بفترات الجفاف التي يمكن أن تحدث عوض الانتظار الموسم الفلاحي، وبالتالي يمكن للدولة أن تتخذ مجموعة من السياسات سواء على المستوى المائي أو الزراعي أو تربية الماشية لحماية هذا المنتوج، وأيضا تدخل إما للاستيراد وإما لتخزين بعض المواد لاستعمالها عند الحاجة.
0: نعم. طيب. طيب أستاذ مصطفى بن رامل، طبعا هناك تجارب دولية على مستوى مؤسسات مماثلة، وكالات خاصة بالأرصاد الجوية والمناخ، ما الذي برأيك ينبغي استلهامه من هذه التجارب في هذه التجربة المغربية في إحداث هذه الوكالة المغربية؟
1: في الواقع فإحداث هذه الوكالة يعني هو غير بعيد عن مجموعة من الوكالات التي هي اليوم سواء كانت على المستوى الأوروبي أو المستوى الأمريكي أو المستوى الآسيوي، والتي مكنت من توفير مجموعة من المعلومات سواء على مستوى القطر أو الدولة أو على مستوى يعني العالمي باتصالها مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبالتالي هذه المعلومات تمكن من تكوين خرائط مهمة جدا على المستوى الإقليمي، حيث أن المناخ يتعدى حدوده حدود دولة واحدة أو حدود منطقة معينة. فالمخطئ في الأمر هو من يعتقد مثلا مناخ المغرب هو مناخ لجغرافية المغرب أو مناخ للبحر الأبيض المتوسط أو مناخ لإفريقيا أو شمال إفريقيا أو جنوب أوروبا. بالعكس، فمناخ المغرب هو مرتبط بشكل كبير بالمناخ العالمي سواء على مستوى البحر الأبيض المتوسط أو الإفريقي أو الأوروبي، ولعل الحرارة التي هي اليوم تعرفها المملكة المغربية هي نتيجة ظاهرة النينيو التي تحدث في الشرق المحيط الهادي على مستوى منطقة الاستواء بالبيرو والإكواتور، كما أن لها تداعيات سواء على مستوى تيارة النفاثة أو الدائرة القطبية التي كان لها تأثير كبير من أجل حدوث القبة الحرارية التي هي اليوم على مستوى المغرب، والتي هي امتداد للقباب الحرارية التي كانت على مستوى الدول الأوروبية كفرنسا وإسبانيا وباقي الدول.
0: نعم.
1: أو شمال إفريقيا وحتى على مستوى الصحراء الكبرى.
0: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مصطفى بن رامل الخبير في قضايا البيئة والمناخ، كنت معنا من القنيطرة.
1: شكرا لك سيدي.
2: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
3: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
4: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
2: Midi 1, Al Muntasaf, Atimat Salam.
0: شكرا لكم مستمعينا على متابعة المنتصف عبر ميدي أن، وجولتنا الإخبارية تتواصل الآن بلوغرون جورنال، ترافقكم فيه الزميلة سكينة عزيز. مرحبا سكينة.
5: بونجور اعتماد.
2: 12h30 13h30 لو غران جورنال سكينة عزيز.
5: Bonjour à tous, avant votre journal tout de suite la météo.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من الولايات المتحدة، بعدما ودع المونديال بأداء مشرف وصل من خلاله إلى ربع نهائي كأس العالم، شادة واسعة بالمنتخب المغربي عبر العالم. من جانب الصحافة الدولية تطرقت إلى الأداء المتميز للمنتخب المغربي رغم خروجه من كأس العالم أمام فرنسا بهدفين دون رد، مؤكدة أنه قدم مستويات فنية عالية طوال البطولة وأصبح من بين كبار المونديال. في السياق، ثمن الناخب المغربي محمد وهبي أمس ببوسطن عاليا الدعم الموصول للملك محمد السادس من أجل تطوير كرة القدم المغربية، مؤكدا أن الرؤية الملكية والاستثمارات المعبأة تمكنت المملكة من الارتقاء إلى أعلى المستويات على الساحة الدولية. لحساب نفسي الدور، يلتقي المنتخب الإسباني بنظيره البلجيكي في قمة من العيار الثقيل، بحثا منهما عن بطاقة العبور إلى محطة نصف النهائي. من يواجه فرنسا؟ سؤال يجيب عنه اللقاء المنتظر بين لاروخا والشياطين الحمر تمام الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. قضى حريق غابات اندلع في وقت متأخر من أمس بالقرب من ألميريا في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا على حياة 11 شخصا على الأقل، وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سيارتهم مع احتمال أن يكونوا أجانب. في سياق تواصل موجة الحر الاستثنائية التي تجتاح أوروبا، فرنسا سجلت درجة حرارة قياسية دفعت السلطات إلى رفع مستوى الإنذار في عدد من الأقاليم الفرنسية. توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى عن ذلك. من جهته، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير أجرى أمس مباحثة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه من خلالها بآخر التحركات الأمريكية في منطقة الخليج. شهدت روسيا واحدة من أوسع موجات هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية منذ بدء النزاع بين موسكو وكييف، بعدما أعلنت روسيا إسقاط مئات الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت عسكرية ونفطية وعددا من المقاطعات. اعتبر المجلس الدستوري في السنغال أن القانون القاضي بإجراء تعديلات دستورية مخالف لأحكام الدستور في البلاد، وذلك عقب الطعن الذي تقدم به رئيس البلاد باسيرو ديوماي فاي في النص الذي صدق عليه البرلمان بدعم من حزب باستيف برئاسة عثمان سونكو. في المغرب، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12:00 زوالا، وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. نقطة نهاية هذا الموجز، بعد قليل برنامج طاقة إيجابية مع الزميلة حنان تسوري. إلى ذلك،
3: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
4: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على
0: ميديا. العلاقات الجميلة لا تقاس بعدد الأشخاص في حياتنا، بل بعدد الأشخاص اللي كيخليوا حياتنا أفضل. فالكلمة الطيبة، الاحترام، الاحتواء، الصدق والمساندة، كلها تفاصيل صغيرة لكنها كتصنع واحد الفرق كبير في جودة علاقاتنا و سعادتنا وراحتنا. فكيف نبني علاقات تمنحنا الطمأنينة بدل الاستنزاف، وكيف نحافظ عليها رغم اختلاف الطباع وضغوط الحياة؟ هادشي اللي غادي نكتشفوه اليوم في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على ميديا.

0: طاقة إيجابية مع حنان توري على ميديا.
1: أهلا وسهلا بكل الصديقات والأصدقاء اللي قاعد تلتحقوا بنا. أنتم تتابعون طاقة إيجابية على ميديا. إحنا كنعيشوا وسط عشرات العلاقات، سواء علاقتنا الاجتماعية، علاقتنا في العمل، العلاقة مع الأصدقاء، وحتى علاقتنا مع أنفسنا. فشنو هي العلاقة اللي كتمنحنا الراحة وكتدفعنا للأمام، وكذلك شنو هي العلاقات اللي كتستنزف طاقة ديالنا وتجرنا إلى الأسفل. وأنا سعيدة جدا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفتي الكريمة الأستاذة يسرى عندليب، اللي هي مدربة متخصصة في مجال العلاج النفسي الطاقي. يسرى مرحبا بك معي في طاقة إيجابية.
2: مبارك فيك، أنا أسعد بالوجود ديالي معك.
1: مرحبا بك. من اللي كنقولوا علاقة إيجابية، شنو كنعنيو بالضبط؟
2: العلاقة الإيجابية
1: كمدخل،
2: كمدخل هي علاقة صحية، هي علاقة قادرين فيها أننا نبنيو جميع، أننا نزيدو واحد لو نيفو اللي هو سوبيريو، واحد المستوى اللي هو عالي. باغ كونطغ ملي كنهضرو على علاقة غير صحية، هي علاقة اللي كتستنزف الطاقة ديالنا، هي علاقة مبنية على الخوف ماشي على الحب. العلاقة الصحية مبنية على الحب بالأساس، وفي لابسيكو انرجيتيك ولا في علم النفس الطاقي كنقولو بأن العكس ديال الحب ماشي هو الكره، العكس ديال الحب هو الخوف. يعني العلاقة الغير صحية هي كاملة مبنية على خوف، بمعنى أننا ملي كنكونوا في علاقة غير صحية كنكونوا خوفانين عندك الطرف الآخر، الآخر يمشي، كنكونوا خوفانين أننا نتأذوا من الطرف الآخر، وهنا كنكونوا في علاقة اللي
1: غير متوازنة وغير صحية. واخا بالنسبة للناس اللي كيتابعونا وحتى الناس اللي كيسمعوا، علاقة إيجابية هي علاقة صحية، هي أننا نكونوا مع أشخاص اللي كنبغيوهم، ما كنخافوش منهم. واش كيعني أننا أنا وانتي في علاقة إيجابية، علاقة صحية، يعني أنها علاقة ما فيهاش اختلاف، ما فيهاش خلاف؟
2: أبدا، العلاقة الصحية غيكونوا فيها مشاكل، غير وكان رغم وجود المشاكل رغم الاختلافات ديالنا، حيت أي علاقة راه فيها اختلافات. حنا بالأساس ملي كنهضروا على علاقة خصنا نهضروا على هذه النقطة هي الأولانية، وإذا تسمح لي، هي أن العلاقة هي واحد الرابط ما بين شخصين، وهذا الرابط هو ماشي غير ما بين شخصين، وبين شخصيتين، بين حمولات كل واحد هزة معه، بين جروحات كل واحد هزة معه مع الطرفين، وفي نفس الوقت بين نقاط إيجابية وسلبية عند هاد الشخصين. يعني الاختلاف هو وارد والمشكل غيكون قائم، غير وكان كيفاش هاد المشكل يكون هو المرآة ديال التشافي ديالنا، كيفاش يقدر المشكل منه نخلقه سعادة ونخلقه يعني واحد التعلم وابرونتيساج في حياتنا. وهنا كنكونوا في علاقة صحية رغم وجود المشاكل،
1: والاختلاف بعيد جدا عن الخلاف، وهذا هو الأساس. قبل ما نهضروا على الأسس او الركائز الاساسيه ديال اي علاقه صحيه، شنو خصو يتوفر؟ بيان سور خصو يكون اي علاقه باش نقولوا راه صحيه خصو يكون فيها واحد الاسس يكونوا، لكن قبل شنو اللي كيخلي اننا نجذبوا لاشخاص واخا حنا ماشي في علاقه صحيه معهم؟
2: هاد سؤال جد مهم. اول حاجه نبدا نقول لك واحد النقطه مهمه، ان الانسان بالطبيعه ديالو هو كائن اجتماعي، يعني من نهار اللي كيجي للوجود هو كيبني في علاقات. اول علاقه كيبنيها مع الام ديالو، بعد مع الاب ديالو، الاخوه ديالو، الاسره، المجتمع، العمل، وكيبدا يبني في العلاقات باش يطور من نفسه، حيت اترافيغ العلاقه هو كيكون في مرآة ديال الشخصيه ديالو، كيشوف راسو اكثر. اذا رجعت للسؤال ديالك، الطفل ملي كيجي صغير للوجود كيجي بواحد الخزان، وهذه النقطة جد مهمة ونبغي أن الناس
1: يركزوا
2: عليها. كيجيب واحد الخزان، هذا الخزان فحال واحد الغيزيرفوار مفروض أنه يتعمر. شكون المسؤول على الملء ديال الخزان؟ هما الأسرة. الخزان باش كيتملأ؟ كيتملأ بثلاثة النقاط ولا ثلاثة العناصر الأساسية، اللي هي أول حاجة وكيتسمى لو إغ أبي بالفرنسي. الإغ هي الاعتراف، أنكم تعترفوا بالوجود ديالي. ثاني حاجة لافيكسيون، تبغيوني حيث أنا ما حدي هنا فباش تبغيوني. دونك أول بكاء ديال الطفل غير كيخرج من البطن الأم ديالو، ديك واش غتقبلوني واش غتبغيوني. ثالث حاجة هي الأمان، والمصدر الأمان هو الأب بالأساس. هاد ثلاثة النقاط إذا ما كانوش في الخزان، إذا كان الخزان ناقص كيوقع فراغ عاطفي ولا كيوقع عدم نضج عاطفي، الطفل كيبقى حامل جروح، وهاد الجروح كيبقى عايشين معاه. ملي كيوصل لسن، ملي كيبدا يكبر

0: اوتوماتيكمون كيقدر يجلب ليه ناس اللي هما عندهم جروح. دونك هنا باش نجاوبك على السؤال ديالك، الناس اللي كيقربوا ليلي هما ناس جاو باش يداويو الجروح اللي عندي انا، وحتى هما يقدروا يكونوا مجروحين على باز.
1: وهذا اعتقاد، لانه ماشي بالضروري ان اللي غادي يجي مجروح وانتم كتعيشوا نفس الجراح فانتم غادي تداووا بعضياتكم. كاين ربما تزيدوا تعمقوا الجراح ديال بعضياتكم وتزيدوا تبركوا على هذاك على هذاك على هذاك.
0: المفروض اكزاكتومون من المفروض منا كانسان على ديك الشيء، على شنو اهم نقطه نخدموا عليها وهضرتي عليها في المقدمه، هي علاقتي مع ذاتي مع النفس ديالي. ملي كنعرف بانني كنجلب نفس الاشخاص ونفس السيناريو كيتعاود معايا بزاف د المرات، هادشي كيعني بانه انا اصل المشكل.
1: وحنا لا كنسمعوا بانه انا ما عندي زهر مع الصحاب، انا ما عندي زهر في الزواج، انا ما عندي زهر مع العائله، انا ما عندي زهر مع في الخدمه، انا ما عندي زهر مع المحيط. اللي كيجي كيدير كيتعامل معايا بنفس الطريقه، في المشكل.
0: المشكل هو اننا ولفنا نلعبوا دور الضحيه، ودور الضحيه تمتعنا كنلعبوا فيه منذ الصغار ديالنا.
1: يعني هو أسهل.
0: هو أسهل وهو منطقة الراحة ديالنا أننا دايما نكبوا المشكل على برا، المشكل ماشي داخل، حيث باش نكتشفوا دواتنا ونفهموا شنو واقع من داخل هي رحلة شيقة ما صعبة،
1: تتطلب مجهود وإرادة كبيرة،
0: وكتطلب ديك لو ديكليك، ديك الوقفة الأولانية مع الذات اللي غتخليني نفهم بأنه راه لا كاينة خدمة عندي أنا اللي خصني نعملها، كاين واحد الفراغ عاطفي اللي عندي في الخزان ديالي اللي خصني نملؤه. حيت شنو كيوقع؟ هاد نقطة مهمة، أن ديك الفراغ اللي كاين كنفتش أنني نملؤو عن طريق علاقات من على برا، غير كيبغيني شي واحد، غير كيعطيني اهتمام، غير كيفكر فيا ويسقسي عليا، أوتوماتيكمون كنتعلق به. هنا كيبقى التعلق المرضي، كنتعلق به، كنتعلق بالعلاقة ديالي معاه، وكنرجع كنتغذى وكنعيش من خلال هاد العلاقة. حيت إذا كانت أنا مزيان، إذا ما كانتش راه أنا غنحس بواحد الضغط، ولا غنحس براسي فحال اللي ما قادراش نعيش بلا به.
1: وكيخليك ربما أنك دير تنازلات وأنك تغض على أشياء، وأنك ربما هذاك الطرف كتولي انت كتفرض عليه، لان انت متعلق به وانت كتفرض عليه باش انه كتجبره انه يبقى معاك، يقدر يكون ما باغيش.
0: وهادشي كامل عن غير وعي.
1: طبعا
0: كنهضروا على العقل الواعي ولا واعي، واخا الواعي يكون كيقول لك راه هاد السيد ما صالح لك شي، وفون دو توا شي حاجه كتجرك باش تبقى في ديك العلاقه، حيت كاين واحد الجانب فارغ عندك اللي كيملؤ ديك الشخص.
1: هو اللي كيخلي ربما بعض المرات كتلقى مثلا علاقه بين الاشخاص، لا في الزواج ولا في الصداقه ولا حتى في العمل، كتلقى مثلا شخص ما مرتاحش، شخص يعاني اما داخل العمل، اما في علاقه زوجيه، اما ما بين صديقتين او لا جوج ديال الاصدقاء، كتلقى السيد او السيده ما مرتاحينش، ما كتقولك انا ما نقدرش نبدل لانه ما قادراش، انا كنحس بالانتماء، انا كنحس. هذا شعور وهمي،
0: هو ماشي وهمي، هو مبني على دي ميكانيزم ميكانيكيات عندنا في الداخل ديالنا، واللي هما مرتبطين بجروحات بجروح ديال الطفوله. ملي كنوعوا وكنفهموا بانه مفروض مني ولا المطلوب مني انا كشخص واعي انني نعالج راسي، انني نخدم على راسي باش نرجع ونشوف شنو هاد الجروح اللي واقعين عندي اللي كيخليوني نجلب هاد النوع ديال الشخص. حيت مؤخرا سمعنا وكنسمعوا بزاف لي ريزو سوسيو الانسان النرجسي، زوج نرجسي، زوجة
1: نرجسية،
0: رجعت كلشي نرجسي. الوغ كو اذا جينا نفكروا في المصطلح بحد ذاته راهو متعلق بيا انا كشخص، شنو اللي كيخلي النرجسي يجي عندي انا؟ شنو كيخلي هاد الاشخاص غنقولوا السلبيين ولا اللي عندهم مشاكل نفسيه يرتبطوا بيا انا؟ دونك هنا كنقول مع راساتي راه بوتيت خصني واحد الوقفه مع الذات اللي غتخليني قادره انني نشافي جروحي. وشفاء ديال الجروح هو ممكن، حيت دي فوا بما اننا ما عندناش هذا الوعي كتجينا صعيبه اننا نرجع،
1: ولانه اللي غيسمع يقول لك هذا خزان جيتي به من طفولة. جروح الطفوله ما كاينش واقيلا شي طفل ما الخزان ديالو ما نقيوش. لا اعتقد انه راه اذا نكون احنا كاملين بينا عندنا مشاكل عاطفيه، مشاكل هذا الفراغ العاطفي اللي هضرتي عليه، مشاكل نفسيه، جروحات اللي ربما كانت ملي كنا صغار وفي المراهقه كذلك، وحتى وحنا كبار وشي كيتراكم على شي كيتزاد. دابا كيفاش حنا نقنعوا راسنا؟ لانه سهل اننا نرميو التهم على الاخر كيف ما قلتي وتعيش دور الضحيه. كيفاش نجلس انا مع راسي نقول يا حنان بلاتي راه المشكل ماشي في الاخر، راه المشكل في راسي، ونثق في راسي ونامن بان المشكل فيا، ونحاول نقلب على المشاكل اللي عندي ونتصالح معها.

0: بالضبط. وهنا نهضر على واحد النقطه مهمه، حيت ملي كنرجعوا نهضروا على الخزان الطفوله بزاف كيقول لك والديه على داك الشيء. لا راه حنا ما كنحملوش المسؤوليه للاباء، بالعكس الاباء كانوا كيحاولوا يعملوا احسن ما عندهم. الاباء كانوا باغيين، كانوا كيبغيوك، كيوفروا لك الامان ايتو. هي النظره ديالك بارابون واحد الوضعيه تحطيتي فيها. يقدر غير بنيتها داوها والديها ونزلوها في لاكريش، وهي في ديك اللحظه حست براسها بانها سمحوا فيا، حست بانها نقولوا ابوندوني. دونك في هذه الحاله خلق عندها واحد الجرح ديال لابوندو، اوتوماتيكمون بقات كتعامل على هذا الاساس. هنايا ماشي نفس الجرح غيخلق عند نفس الطفل، حيت باش نرجع للسؤال ديالك، ماشي كلنا مجروحين بنفس الطريقه. فعلا كل واحد فينا عنده جرح من الجروح، غير وكان المطلوب
1: تختلف.
0: منا
1: تختلف الطرق لكن النتيجه واحده.
0: بالضبط. دونك هي النتيجه غتكون واحده بدرجات، كاين اللي مجروح بطريقه اكثر، كاين اللي على حسب الدرجه اللي تعرضتي لها. واحد مثلا لا قدر الله بنيته خلقت الام ديالها توفات، مصدر ديال الحب هو الام.
1: صح
0: بالاساس. دونك هنايا راه الجرح بالتاكيد هي تعرضت له، مي المفروض هو انه الراشد اليوم يقول ويوعى بانه لا قادر انه يعالج راسه براسه، قادر انه يخدم على راسو. حيت مادام كاينين الناس حتى هما تجرحوا وحتى هما الحمد لله قادرين انهم يكونوا في علاقات ايجابيه، يعني انا اللي باقي ما عنديش القدره ولا فولونتي باش ناخذ نعمل الخطوه الاولانيه ونمشي ونعالج راسي.
1: واي جرح يلتئم، اي جرح يلتئم سواء مع السنين، سواء مع الاشتغال كيف ما قلتي، سواء انك بعدا غير تعرف شنو عندك لان معرفه الداء هو جزء من الدواء. ودابا انا كيفاش نقنع راسي بانني ونقلب على الجروح باش نعرف انا جروحي فين كتجلى؟
0: هي شوف الجروح ديالي باش نعرفها راه كاين خدمه داغيه خصني نعملها. اول حاجه نتسائل شكون انا، شنو باغي انا لحياتي، هادشي اللي كنعملو واش كيتجاوب مع الطموحات ديالي ولا كنعملو غير حيت تفرض عليا ان سيغتان مومون. هي اول سؤال هو هذا، لو كي سويش، شكون انا. من بعد عاد كنمشي ونشوف شنو هما لي سيناريو، شنو السيناريوهات في حياتي اللي كيتعاودوا بزاف، شنو هما الضغوطات اللي كنتعرض لهم بزاف سواء في الخدمه ولا في الحياه العامه ديالي. اذا كنت قادر انني نعمل هذه الخدمه بيدي راه عن طريق الكتوبه اليوم الحمد لله كلشي موجود، لي بودكاست، الانتيليجنس ارتيفيسيال،
1: وحشي المواكبة تبارك الله راه مختصين.
0: وعاد نضلك على هذه النقطة بالأساس، وبالتأكيد إذا ما قدرش نعاون راسي بيدي راه على الأقل كاين اليوم المواكبة سواء عن طريق أخصائيين نفسيين
1: وحتى أونلاين. لما بغيتيش ديبلاصة وهذا راه كاين أونلاين،
0: كاملة كاينة. خص غير الخطوة الأولانية اللي غتخليني قادر أنني نعمل هاد النقلة النوعية في حياتي.
1: واش ضروري خصني مساعدة باش نعرف أنا شنو عندي؟ ولا ممكن انا مع راسي نجلس نعطيك واحد المثال. بعض المرات كيكون عندنا كنطيحوا في مشاكل في الحياه سواء في العمل او في الحياه، وكنمشيو كنحلوها بنفس الطريقه وما كنحلوهاش، كنحاولوا نحلوها بنفس الطريقه ما كتحلش. شنو كنديروا؟ كنعاودوا نرجعوا نحاولوا بنفس الطريقه اللي هي فشلات يعني وكنصر وهي ما غاديش تحل بهذيك الطريقه، يعني خص رؤيه اخرى او طريقه اخرى او اننا نفتحوا على جهه اخرى. كيفاش ندير نفتح على راسي؟
0: كيقول لك اينشتاين ما يمكنناش نحلوا المشكل بنفس الطريقه ولا بنفس الوعي اللي عندنا واللي ما خلاناش نحلوا المشكل قبل. يعني خصني نبدل درجه الوعي ديالي باش نبدلها بالاساس. خصني مواكبه، وخصني ناس اللي هما اخصائيين اللي يقدروا يساعدوني في هذا الاطار اللي غيخليوني بواحد النظره محايده نعرف راسي اكثر، نعرف شنو المشكل اللي عندي انا اكثر، ونحله بشكل او باخر عن طريق سواء جلسات ولا عن طريق كاين اليوم بزاف ديال لي ثيرابي. كل ثيرابي نقولوا لابروش الي ديفيرونت عند كل ثيرابوت، مي الحلول كاينه وموجوده.
1: كيفاش نبنيو علاقات ايجابيه في محيطنا، في العمل، في محيطنا الاجتماعي، حتى بيني وبين راسي نكون إيجابية، علاقتي مع راسي تكون إيجابية،
0: علاقتي مع
1: شمال الأسس اللي خصت توفر.
0: كاين بزاف الأسس، من بين هاد الأسس الحب. أنا كنعتبر بأن طاقة الحب هي طاقة رائعة، كنظن إن شاء الله عيجي فرصة نهضرو في برنامج على طاقة الحب. هي طاقة رائعة كتخلينا منفتحين على راسنا حنا اللوالا، كنشوفو الجزء المنير فينا حنايا قبل ما نشوفو الظلام اللي عندنا. من غير هاد النقطة كاينه نقطة أخرى، هي نقطة ديال الثقة. نبني ثقة مع راسي جديدة، ملي كنبني ثقة مع راسي ودا لاحظت هادشي كامل كيتعلق بيا أنا بالأساس. ثقة، نحترم راسي. دي فوا كنحترم الآخر وما كنحترمش راسي، كنشكر الآخر وما كنشكرش راسي. دونك نكون أنا مع راسي مزيان من بعد.

0: تعا نقولوا يكون تواصل، تواصل جد مهم. اليوم كنهضروا على التواصل ديالي مع راسي، من التواصل مع الاخر، كيفاش انني في علاقه صحيه، يلاه بديتها كتعتبر صحيه حيت في الاول ديالها كتكون ديك الشراره ديالها، كيفاش انني نبني هاد الاسس السليمه. مثلا التواصل، كيفاش انه اذا حسيت بان شي حاجه جرحتني في هاد العلاقه نمشي عند الشخص ونحط كل شيء فوق الطاوله سيغ تابل. دونك غنقول له كاينه اليوم واحد التقنيه كتسمى التواصل غير العنفي ولا لا كوميونيكاسيون نون فيولونت، كتمشي كتعطيه ملاحظه، كتقول له او اس بي دي ملاحظه، ها شنو لاحظت من عندك اليوم، الاحساس اللي وصلني من عندك اليوم، ها لو بوزو، ها الاحتياج ديالي وهالطلب ديالي. هكذا كتكاموفلي اي مشكل كان كيما بغى يكون النوع ديالو، كترجع لوري كتكون في واحد لابوزيسيون.
1: هي بعد مرات المشكل ما كيكونش خطير حد ذاته مشكل، يعني في الحجم ديالو، بقدر ما طريقه التعامل مع المشكل هي اللي اما كتزيد تعمقو او كتخفوا. كيف ما قلتي زوين هاد المساله ديال انه الشخص كيف ما دابا انت عاونتي بزاف ديال الناس انهم يقدروا يبنيوا علاقات صحيه في محيطهم، في عملهم، مع راسهم، انهم يتعرفوا على المشاكل اللي عندهم والجراح وداك الخزان باش عامر. انا دائما في الحلقه كنبغي واحد السؤال شخصي. يسرى عندليب، من يساعدها في التعرف على على ذاتها؟ وما كنهضرش على يسرى عندليب الكوتش قبل.
0: سؤال حيت كت دائما عندك ديك السؤال العجيب اللي كيخرج منك واحد الطاقه داخليه ديالك. سؤال جد عميق، وبالنسبه لي اول شخص يقدر يساعدك هو ذاتك فريمون، حيت هنا فين كتبدا ديك الباب الاولانيه. كيجيو الاسره والدور ديال الزوج اوسي العائله والوالدين، وكيجيو مرافقين. حتى انا الحمد لله ربي سخرهم لي في الطريق ديالي، كاين اشخاص كو سوا دي كوتش ولا دي ثيرابوت اللي حتى هما عطاوني ديك الدفعه الاولانيه اللي حتى انا بها قدرت انني نفهم راسي اكثر، انني نعالج راسي، انني ندوز المحطات الحمد لله احسن في حياتي، وانني نتخلى على ما نتخلاش مي عن ليبيغي ديك لي بلوكاج ديالي، عن تحرم من بعض العراقيل اللي كنت انا عايشه فيهم كاي انسان عادي. ضروري كيدوس محطات حيت الحياه كلها دي او اي دي با،
1: منحنى فيه صعود وفيه نزول، وفي داك الصعود والنزول هنا كتشكل قصه كل واحد فينا بفشلها وبنجاحاتها وبالرتابة ديالها بعض المرات، هادشي اللي كيخليك يكون الشخصية ديال كل واحد. لكن أنا عندي واحد الفضول نبغي نعرف، لأن أنت في الأول كان عندك تخصص آخر، شنو اللي خلاك تمشي لهذا المجال؟ واش هي مسألة شخصية؟
0: هي بالضبط السؤال ديالك فريمون. زعما 2019 كانت سنة نوعية بالنسبة لي وكانت نقلة شخصية آخر، ماشي شخصية، هي شخصية ديالنا كتبنى معانا من سلوك آخر. في 2019 بديت واحد الرحلة ديال الكوتشين، هنا فين فريمون بديت كنفهم راسي، بديت كنكتشف راسي، وكنفهم شنو انا باغيه في هذه الحياه وشنو هي رسالتي لهذه الحياه. حيت فحال اللي غنقول لك قبل، كنت عايشه في المنظومه الكلاسيكيه اللي المفروض كان خصني نكون فيها، حيت هادو هما لي مول اللي انا تحطيت فيهم. من 2019 كنت
1: حطيتي فيهم، ماشي حطيتي راسك فيهم،
0: تحطيت فيهم
1: او حطيتي راسك مجبره فيهم.
0: فوالا، حيت قبل كنت انا كنلعب دور الضحيه كاي انسان كيقول بان انا هادشي هو اللي جبرت، انا هادشي هو اللي تفرض عليا، انا تفرض عليا ماشي بمعنى الوالدين فرضوا عليا،
1: لا لا لا،
0: في المحطات ديال الحياه ديالي. ملي كتسمع ديك الفيقه راه فحال اللي كتشوف النور لاول مره، كتشوف نور وكتخلق من جديد، كنسميها سي اون اني دو رينيسونس ديال
1: ولاده جديده. يعني كل واحد فينا يقدر يجلس مع راسو ويفكر هادشي اللي كنديرو واش كيعجبني ولا لا. وانا سعيده انك كنت معايا اليوم، وان شاء الله في حلقات قادمه نزيدوا نتعرفوا على مواضيع، وحتى على انا كيعجبني نتعرفوا حتى على الضيف وكذلك على المواضيع اللي هي مرتبطه دائما، لان كل شيء في الاخر كنبارطاجيو اشياء جميله واشياء ايجابيه وطاقه ايجابيه. يسرى عندليب مدربه متخصصه في المجال ديال العلاج النفسي الطاقي، شكرا انك كنتي معايا اليوم.
0: شكرا لك، مرحبا.
1: شكرا شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، القاكم واراكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه في امان الله.
2: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ces territoires? Le 24 juillet 2026, à Er Rachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi ». Le Maroc des territoires, pour une émergence intégrée et

0: معكم في تقديمه عثمان الطاهري. مستهله من فرنسا، حيث تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب البلاد في شهرين مع إعلان حالة التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب البلاد اليوم، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة غدا، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلنت أن 24 مقاطعة في شمال غرب فرنسا ستعلن فيها غدا حالة التأهب القصوى من المستوى الأحمر بسبب الحر الشديد، فيما ستعلن في 56 مقاطعة أخرى حالة التأهب البرتقالية. في سياق موجة الحر التي تضرب أوروبا، قضى حريق غابات اندلع في وقت متأخر من أمس بالقرب من ألميريا في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا، قضى على حياة 11 شخصا على الأقل وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية، التي أشارت العثور على بعض الضحايا داخل سيارتهم مع احتمال أن يكونوا أجانب. أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير أجرى أمس مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه من خلالها بآخر التحركات الأمريكية في منطقة الخليج. في عقاب ذلك، توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى عن ذلك. على صعيد آخر، إيران اليوم ودعت مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمدينة مشهد، وذلك بعد مرور أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارة جوية، في الوقت الذي أثارت فيه هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على مدى يومين مخاوف من العودة إلى حرب شاملة. حمل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حزب الله المسؤولية الكاملة عن القتال المستمر، داعيا إلى وقف فوري للهجمات الاستفزازات من أجل تهدئة أو تهيئة الظروف أمام خفض التصعيد. روبيو أكد وفق تصريحات للخارجية الأمريكية دعم واشنطن للحكومة اللبنانية في جهودها الرامية إلى تحقيق السلام وإعادة الإعمار وتأمين مستقبل أفضل للشعب اللبناني. شهدت روسيا واحدة من أوسع موجات الحر وهجمات أو الهجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية منذ بدء الحرب، بعدما أعلنت موسكو إسقاط مئات الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت عسكرية ونفطية وعددا من المقاطعات. في تونس، أفادت الإدارة العامة الديوانية التونسية بأن مصالحها تمكنت خلال النصف الأول من السنة الجارية من حجز ما يناهز 17 كيلوغراما من الذهب و 72 كيلوغراما من الفضة. وأوضحت الجمارك التونسية في بلاغ عممته أمس أن كمية المواد المخدرة التي تم حجزها خلال الفترة نفسها تجاوزت 214 كيلوغراما، إضافة إلى ما يناهز 180 ألف قرص مخدر. بهذا الخبر نوقع نهاية الموجز. مستمعينا الكرام، أحلى الأوقات دائما تجدنا عبر ميديا. إلى اللقاء.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: نتغداو جماع
3: ومبانتو تري لعبو،
2: خاصنا نشريو شنو ناقصنا للضياف.
4: هاد الصيف مع إيكيا ما تحتاجوش تختاروا، كل شيء هاد الشيء وكثر من 700 منتج بأسعار أكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم إيكيا على إيكيا بويما والابليكاسيون إيكيا ماروك. نديرو بلاصة للصيف، إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: اكوافينا ناقصه من الصوديوم وكتعاوني نغيكوبيري مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار اكوافينا وخذ الوقت الاساسي.
1: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرضى على ذوقي بلا ما نتزير؟
2: كل شيء ممكن مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي. استافدوا من اقساط قابله للتعديل، نسب فائده تفضيليه، تاجيل بدايه التسديد وتمويل اشغال الاصلاح. وبمناسبه كاس العالم شاركوا في القرعه وربحوا معنا قسيمه شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي نكبروا جميع.
4: في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
5: أهلا بكم، معكم في تقديم هذا الموجز عثمان الطاهري. بدايته ستكون بملف الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت من الولايات المتحدة مواصلة المحادثات، مؤكدا أن واشنطن وافقت على ذلك لكنها أوضحت أن وقف إطلاق النار قد انتهى. وأضاف ترامب أن المحادثة تأتي في سياق التطورات الأخيرة بين البلدين دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة المفاوضات أو مواعيدها. صرحات ساكن البيت الأبيض تأتي في وقت وصل فيه وفد قطري إلى إيران بعد توترات بشأن مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة شملت

0: إهام الدوحة لطهران باستهداف ناقلة تابعة لها. قبل ذلك توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى عن ذلك. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يتراجع عن التفاوض، مؤكدا أن الطريق ليس معبدا بسبب الحسابات الإسرائيلية والوضع الإيراني الأمريكي. ودفع عون أن صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية إذا التزمت إسرائيل ببنودها في سياق حمل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حزب الله المسؤولية الكاملة عن القتال المستمر، داعيا إلى وقف فوري للهجمات والاستفزازات من أجل تهيئة الظروف أمام خفض التصعيد. إلى أوروبا اللحظة، مع إعلان حالة التأهب القصوى في فرنسا في 9 مقاطعات في غرب البلاد اليوم، إلى أن ترتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة غدا فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلنت أن 24 مقاطعة في شمال غرب فرنسا ستعلن فيها غدا حالة التأهب القصوى من المستوى أحمر بسبب الحر الشديد، فيما ستعلن في 56 مقاطعة أخرى حالة التأهب البرتقالي. في سياق موجة الحر التي تضرب أوروبا، قضى حريق غابات اندلع في وقت متأخر من أمس بالقرب من ألميريا في إسبانيا جنوبا على حياة 11 شخصا على الأقل. اعتبر المجلس الدستوري في السنغال أن القانون القاضي بإجراء تعديلات دستورية مخالف لأحكام الدستور في البلاد، وذلك عقب الطعن الذي تقدم به رئيس السنغال باسيرو ديومايفاي في النص الذي صادق عليه البرلمان بدعم من حزب باستيف برئاسة عثمان سونكو. المجلس أوضح أن القانون لا يستوفي الشروط والمتطلبات التي يفرضها الدستور، مؤكدا أن المقتضيات التي أقرها النواب تتعارض مع أحكام القانون الأساسي، وهو ما حال دون دخوله حيز التنفيذ. في المغرب، يعقد مجلس المستشارين الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية. نختم هذا الموجز بالرياضة. لحساب الدور الربع النهائي من المونديال، يلتقي المنتخب الإسباني بنظيره البلجيكي في قمة من العيار الثقيل، بحثا منهما عن بطاقة العبور إلى محطة نصف النهائي. من سيواجه فرنسا؟ سؤال يجيب عنه اللقاء المنتظر بين لاروخا والشياطين الحمر تمام الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي على أرضية مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. نقطة نهاية الموجز. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
3: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
4: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
5: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
6: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
7: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.
8: L'autre match spécial mondial.
9: Il est 16h, passé de 5 petites minutes, vous êtes à l'écoute de Mehdi, c'est l'heure de parler sport, de parler football, un peu moins de 60 minutes pour un duel, et bien très très important, c'est au lendemain de cette défaite pour le Maroc.

0: مفاجئة حصاد اليوم. أمين عزماني،
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. في نقاش الحصاد حديثنا اليوم عن إحالة مجلس النواب المغربي مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية مواده بعد الاحتقان الذي ما زال متواصلا بين المحامين ووزارة العدل. قصة اليوم عن باد الزاكي، أسطورة حراس عرين الأسود الذي تألق بشكل لافت مع فريق الوداد ثم بعدها المنتخب المغربي وفريق مايوركا الإسبانية. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من بيروت، ومع تجدد التوترات الأمريكية الإيرانية يرتفع منسوب القلق في لبنان، فهل يجد لبنان نفسه مجددا في أتون حرب ثالثة؟ وفي نافذة كتاب في دقيقتين نتعرف اليوم على كتاب رحلة الصفار إلى فرنسا لمؤلفه محمد بن عبد الله صفار تطوان الأندلسي، أول من تقلد منصب وزير الشكايات في عهد محمد الرابع وتقلد أيضا منصب الصدر الأعظم. بضع دقائق تفصلنا مستمعين عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها مولاي هاشم العلوي في طقس فلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس في شرق الخط نادور ايرفود، وفي شمال الخط الدار البيضاء تازا بحال حتى في السواحل ما بين اكادير والعيون والمناطق القراب لهم. اما في النواحي الباقيه الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في تافيلات والمنطقه الشرقيه وكذلك في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي، والقوه ديالو مجهده شويه سوس درعا تافيلات والمنطقة الشرقية وبالخصوص في الساقية الحمراء. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في غالب المناطق ما عدا في الأطلس المتوسط تادلا درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار غادي تعتدل شوية على الأيام القليلة الفايتة ما بين 25-30 درجة في السوس، ما بين 26-30 درجة في اللوكوس دكالا وناحية عبدة، ما بين 26-40 درجة في واد الذهب، 27-28 درجة في الريف، 30 درجة في الشاوية، ما بين 30-33 درجة في الحوز والساقية الحمراء، ما بين 30-34 درجة في المنطقة الشرقية، 31-32 درجة في الغرب وناحية سايس، ما بين 31-36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34-36 درجة في تادلا، ما بين 38-42 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 39-43 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس الجو رجع مناسب بزاف لمرض الشهيبة في زراعة البحيرة المازوزية بحال بخصوص الدلاح والبطيخ ديال هاد الخد الموسم، وإلا تسلط عليهم وما قاومناش بالوسائل اللازمة بحال السقا المنظم والأدوية الخاصة والمرخصة ضدو غادي يمكن يضعف الزراعة وينقص لها من المردودية ديالها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة مساء، موعد النشرة المغاربية. النشرة المغاربية من إعداد وتقديم نهى يوسف. نهى مساء الخير.
3: مساء الخير أمين، أهلا بكم مستمعينا. رحلة أسود الأطلس في مونديال 2026 انتهت. المنتخب المغربي ودع المنافسة من الدور ربع النهائي إثر خسارته أمام نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب بوسطن، لكنه ترك بصمة استثنائية وخرج من البطولة مرفوع الرأس ومبعث فخر للمغاربة بعد أداء بطولي نال احتراما وإشادة على مستوى العالم. كتيبة محمد وهبي، ومنذ أول لقاء في المونديال قدمت صورة مشرفة لكرة القدم المغربية، واستهل رفاق ياسين بونو مشوارهم بتعادل واعد أمام البرازيل قبل أن يحققوا فوزا ثمينا على اسكتلندا ثم انتصارا عريضا على هايتي ليحجزوا بطاقة العبور إلى الدور الثاني في المركز الثاني خلف منتخب السيليساو. في ثمن النهائي وصل الأسود تألقهم بإقصاء هولندا بركلات الترجيح عقب تعادل بطولي قبل أن يحسموا مواجهة كندا بثلاثية نظيفة، ضامنين بذلك مكانهم بين أفضل ثمانية منتخبات في البطولة. قراءة في التحول الذي عرفه المنتخب المغربي ما بين مونديال قطر ومونديال أمريكا الشمالية، وأيضا التغير الحاصل في نظرة المغاربة لمشاركتهم في المونديال، مع منصف اليزغي خبير النظم والسياسات الرياضية من الرباط اتصل به محفوظ والسلام.
4: يظل حضور المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 مقبولا. المنتخب المغربي الذي حضر مونديال 2022 وخرج رابعا لم يكن متواضعا في مونديال 2026، ربما كانت هناك نواقص لم تنجح في إيصاله إلى معادلة إنجاز قطر. في الوقت الذي كان لدينا هنا رأي عام مغربي، تحولت رؤاه من مجرد المشاركة أو حتى بلوغ الأدوار المتقدمة إلى رغبته في أن يصل إلى النهائي والفوز بكأس العالم. منتخب مغربي في كأس العالم الحالية يعد الفريق الإفريقي الوحيد الذي بلغ دور الربع، هو الفريق الوحيد الإفريقي ضمن الثمانية الأوائل في العالم. لكن من ناحية أخرى وجدنا أنفسنا أمام سيناريو مكرر لما حدث في قطر 2022، غيابات وازنة في مباراة أمام فرنسا، والصدفة أنه دائما أمام نفس المنتخب غيابات وازنة. نقطة أخرى وهي أنه اتضح مجددا أنه لدينا كرسي احتياط ليس قويا كما هو الأمر بالنسبة لمنتخبات أخرى، والنموذج هنا أمام المنتخب الفرنسي الذي يتوفر على منتخب ثاني في احتياطه. ثم النقطة الثالثة وهي أنه إلى حد الآن لم نهضم الطريقة التي لعبها محمد وهبي أمام فرنسا، طريقة فيها انكفاء على الذات بشكل كبير. الآن ما يتوجب القيام به هو إعداد هذا المنتخب لكأس إفريقيا المقبلة لسنة 2027.
3: نواصل الآن من المغرب. مجلس المستشارين يعقد الاثنين المقبل جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، وقد ذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد جلسة عامة تشريعية تنطلق على الساعة 12 زوالا، وتخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. صادق أمس مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بجواز السفر البيومتري قدمه وزير الداخلية في معرض رده على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن جواز السفر البيومتري الجديد يوفر الأمان ويعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها. سفيان أمنحود.
5: جيل جديد من جواز السفر المغربي بخواص أمنية معززة وتصميم يعكس الهوية المغربية بمختلف روافدها. تلك أبرز ملامح جواز السفر البيومتري الجديد الذي صادق عليه مجلس الحكومة. الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس.
6: هذا المشروع هذا يأتي في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى حماية جواز السفر المغربي عبر اعتماد جيل جديد من جواز السفر البيومتري، طبعا اللي فيه الأمان وفيه يعني عناصر ديال التأمين، وأيضا يعكس الهوية المغربية بمختلف الروافد ديالها.
5: اعتماد الجواز الجديد لن يكون فوريا، إذ ستظل جوازات السفر الحالية صالحة إلى حين استبدالها تدريجيا، فيما ستحدد شروط وإجراءات استخراج النسخة الجديدة بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية.
6: ينص أيضا على أنه هناك قرار يصدر على السلطة ديال الداخلية مع الخارجية يحدد مختلف الشكليات والكيفيات ديال تسليم هذا الجواز. فبالتالي هذا المرسوم جاء باش يعزز هذه الجهود هذه اللي تكلمت عليها من أجل حماية جواز السفر المغربي. وطبعا هناك مجموعة من المقتضيات اللي كتكلم على امتى غيدخل وامتى هذا، وجوازات السفر الحالية بأنها راه يتم العمل بها إلى حين تغيير الجواز بجواز جديد.
5: خطوة جديدة تضاف إلى مسار تحديث الخدمات الإدارية عبر وثيقة سفر أكثر أمانا واعتماد تدريجي يضمن استمرارية العمل بالجوازات الحالية إلى حين تعويضها بالنسخة الجديدة.
3: وجهتنا الموالية تونس عاد فيها الجدل حول حركة النهضة إلى الواجهة بعد تقديم مقترح قانون تحت قبة البرلمان يصنف الحركة تنظيما إرهابيا، ويتضمن المقترح حل الحركة وكل الكيانات المرتبطة بها وإسقاط الصفة النيابية عن قياداتها ومنع المنتمين إليها من الترشح للانتخابات أو تولي مناصب عامة لمدة 10 سنوات. الخطوة تعيد فتح أكثر الملفات إثارة للانقسام في تونس منذ 2011، وتجدد النقاش حول مستقبل حركة النهضة ودورها في الحياة السياسية التونسية وعن أهدافها وسياقها. نتابع وجهة نظر المحامي والخبير القانوني التونسي محمود حسن، تحدث من باريس لمحفوظ السلك.
7: هذه المبادرة تهدف إلى تصنيف حركة النهضة لأنها حزب إرهابي، تتزامن مع المتابعات القضائية والمحاكمات التي استهدفت عدد من قياديي هذا الحزب. لكن في اعتقادي أن البرلمان التونسي ليس في حاجة إلى مثل هذه المبادرة التشريعية، والتي قد تثير جدلا أكثر مما تحل الإشكاليات القانونية والسياسية التي يطرحها حزب حركة النهضة في المشهد السياسي التونسي، وهذا باعتباره حزبا ذي أيديولوجية إسلامية. ومن هذه النقطة فإن نشاطه وتواجده يتعارض مع قانون التونسي الذي ينظم الأحزاب السياسية، والذي لا يسمح بتواجد حزب ذي مرجعية إسلامية، لأن هذا يتعارض مع الطابع المدني للدولة المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور. وبالتالي يكون من الأسهل مقاضاة هذا الحزب أمام القضاء التونسي المختص في إطار محاكمة تتوفر فيها قواعد المحاكمة العادلة المتعارف عليها كونيا، من أجل مواجهته بالآثار الذي تترتب عن مخالفته لقانون الأحزاب.
3: الآن إلى ليبيا. بعد انتقادات تعرضت لها المبادرة الأمريكية، أكدت الولايات المتحدة دعمها المتواصل لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وذلك خلال لقاء جمع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون العربية والإفريقية مسعد بولوس بالممثلة الخاصة للأمين العام الأممي هانا تيتي في طرابلس، حيث شدد الجانبان على أهمية دفع العملية السياسية وتنفيذ خارطة الطريق الأممية الهادفة إلى تهيئة الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات وتوحيد المؤسسات وإطلاق حوار وطني شامل. واشنطن أكدت أيضا في السياق أن مبادرتها الخاصة بليبيا تشكل مسارا مكملا لا بديلا لخارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة. وبالنسبة للدكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية، هناك فعلا تكامل بين المسارين، لنستمع إليه وقد تحدث من طرابلس لمنال القوقة.
8: بكل تأكيد المبادرة الأمريكية وخطة البعثة الأممية في العلن هناك نوع من التكامل، والدلالة على ذلك أن السيد مسعد بوس يقول أن المبادرة الأمريكية لا تتعارض مع خطة البعثة الأممية. وفي واقع الأمر أن المبادرة الأمريكية في هدفها الكبير هو يعني استقرار ليبيا، وذلك عن طريق تقاسم السلطة بين الطرفين الفاعلين على الأرض، وذلك لفترة محددة من خلال أن يكون هناك مجلس رئاسي ثلاثي، وأن تكون هناك حكومة انتقالية، يكون هناك محاولات لتوحيد المؤسسة العسكرية. خطة المبعوثة الأممية والخطة الأممية فهي تقوم على الحوار المهيكل و يعني اجتماعات لجنة 4+4. الحوار المهيكل يعني كان على مسارات 4 وأفضى إلى نتائج، لكن هذه النتائج كلها نتائج عامة وهولمية. الوضع الحوار المهيكل أنه غير ملزم، يركزون على الانتخابات. مبادرة أمريكية طريقة لتقاسم السلطة.
3: بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة المغربية، أشكر لكم طيب متابعتها. بعد قليل يعود إليكم أمين عزيماني في متابعة الحصاد. إلى اللقاء.
9: Nous sommes là, partout au Maroc et en Afrique subsaharienne, pour accompagner les équipes médicales et assurer la continuité des équipements au quotidien.
10: Depuis plus de 30 ans, chez T2S Group, nous maîtrisons la production, l'intégration et les services de solutions technologiques de dernière génération et la distribution pour contribuer chaque jour à une médecine plus innovante, plus précise et toujours plus performante. Aujourd'hui, T2S Group franchit une nouvelle étape. Nous vous ouvrons notre capital. Du 13 au 17 juillet 2026, mettons la MedTech au service du programme médical. Prix de l'action, 223 dirhams. T2S Group, acteur de référence marocain de la MedTech. Un prospectus visé par l'AMMC est disponible sans frais auprès des membres du syndicat de placement sur le site internet de T2S.group et sur ceux de l'AMMC et de la Bourse de Casablanca.
11: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق ببهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9:00 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا. قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
12: مع بنك اوف افريكا تيمك هي الحل.
0: ميديا حصاد اليوم امين عزيماني.
1: أحال مكتب مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية موادها، وأتت هذه الخطوة في ظل استمرار الغليان في صفوف أصحاب البذلة السوداء بالمغرب، إذ تواصل جمعية هيئات المحامين قيادة التوقف الشامل بالمحاكم مع توقيفها العمل بنظام المساعدة القضائية. فما أصل الخلاف بين المحامين ووزارة العدل؟ وكيف تساعد الإحالة على المحكمة الدستورية في إعادة ضبط الأوضاع؟ أسئلة وأخرى نطرقها اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش نستضيف اليوم الأستاذ محمد فقيه، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم.
13: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: ومعنا على الخط أيضا الأستاذة عاتقة الوزيرية المحامية والفاعلة الحقوقية من الرباط. مرحبا سيدتي الفاضلة.
14: مساء الخير، تحياتي وشكرا على الدعوة.
1: أبدأ معك سيدتي الوزيرية، يعني للتوضيح بالنسبة للمستمعين حتى نفهم الأمر، ما جوهر الخلاف بين الهيئات المهنية للمحامين وبين الوزارة الوصية، علما أن هذا الشد والجذب بين الجانبين يستمر منذ أشهر طويلة؟
14: مساء الخير مرة أخرى، شكرا على مواكبة هذا النقاش اللي هو في حقيقة هو نقاش مجتمعي مهم وليس فقط خاص بالمحامين، خاصة أن قانون مهنة المحاماة لا يتعلق فقط بفئة معينة داخل المجتمع، بإنما يتعلق بمدى وبمنظور كل طرف على حدة لمنظومة العدالة بشكل عام، وما كانت مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة. وبالتالي أن النقاش الأساسي الآن هو حول كيفية التدبير. صحيح أن الحكومة والسلطة التشريعية كان هناك رغبة في إصلاح ورغبة في تحديث مهنة المحاماة، ولكن المحامون ليسوا ضد الإصلاح وليسوا ضد تحديث المهنة ومواكبة كل تطورات داخل المجتمع واستراتيجيات الدولة في هذا الإطار، ولكن النقاش الآن والخلاف الجوهري هو كيفية تدبير هذا الإصلاح وما مدى تعامل الحكومة في وإشراك المحامين بصفتهم يعني الفاعل الأساسي في هذا المجال، ومن يعرفون خبايا الأمور ومن خلال المحاكم ومن خلال الملفات ومن خلال علاقتهم بالمتقاضين أو المتقاضيات إلى غير ذلك، وبالتالي إلى أي حد تم احترام المبدأ الدستوري المعمول به يعني المقرر دستوريا وهو مبدأ المشاركة. وبالتالي طريقة تدبير هذا الملف، طريقة تدبير هذا الإصلاح هو الجوهر الأساسي، وتطور الوضع إلى أمور أكثر من ذلك، يعني فيما يتعلق من التصور الحكومة الاستقلالية مهنة المحاماة والتصور الحكومة لكيفية ضمان يعني الحفاظ على جوهر يعني المبدأ ديال المحاكمة العادلة ودور الدفاع الدستوري في في في تحقيق المحاكمة العادلة ودوره الجوهري في الحفاظ على ضمانات قرينة البراءة والمحاكمة العادلة. وبالتالي هذا هو جوهر النقاش في حد ذاته.
1: ولكن أستاذ الوزير، يعني إذا أردنا أن نضع الأصبع على مكمن الخلل بالضبط، النقاط الخلافية الأساسية التي تجمع الجانبين ماذا ستكون باختصار إذا تفضلتي؟
14: النقاط التي ستجمع الجانبين هو اصلا هو اعاده الثقه في الحوار، لان لا يمكن القول او التشاور حول موضوع معين والحفاظ على القانون. الامر لا يتعلق فقط، يعني لا نقول اننا اصدرنا قانون حتى نقول اننا اصلحناه، بالتالي ان كيفيه اصدار ذلك القانون واشراك الفاعلين في القانون واشراك حتى المجتمع في ذلك القانون هو الذي يعطي قيمه للاصلاح. وبالتالي عندما تزعزعت الثقه واهتزت الثقه بين الطرفين اصبح الوضع متأزما، واصبح الوضع يعني في باب مسدود، خاصه عندما يقفل باب الحوار وهناك بعض التصريحات التي تؤجج الوضع، وبعض الخرجات من طرف من وزير العدل تؤجج الوضع بدلا من من من من, من تقريب فجوه الخلاف، هو الذي وضعنا طيب الان في هذا الموقف.
1: طيب، يعني فقط لتوسيع الفهم بالنسبه للمستمعين، هناك خلافات بين وزارة

0: العدل وبين هيئة المحامين متعلقة بالأساس باستقلالية المهنة أولا وتدبير هذه الهيئات لشؤونها بشكل خاص دون تدخل الوزارة من جهة أو النيابة العامة من جهة أخرى. هناك أيضا خلاف متعلق بتدبير العائدات المادية للمحامين، المسألة المتعلقة أيضا بالتغطية الصحية إلى غير ذلك. أعود لك سي فقيه، يعني هل إحالة مجلس النواب لمشروع القانون المتعلق بمهنات المحاماة إلى المحكمة الدستورية يمثل ربما وبين ظفرين طبعا إخفاقا بدرجة ما لمنظومة التشريع في ظل توالي هذه الإحالات؟ لأن ليست المرة الأولى، في وقت سابق كانت إحالة للقانون المتعلق بالعدول، أم أن الأمر يظل ممارسة صحية لضمان توافق هذه القوانين مع روح الدستور؟
1: أساسا وهنا أريد أن أحيي الدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية. لا يمكن بتاتا أن نعتبر الإحالات تدخل ضمن منطق الإخفاق، بل بالعكس، فالأمر يتعلق هنا كما تفضلت الأستاذة الفاضلة بالقول أنه موضوع، يعني مسألة مجتمعية، نقاش مجتمعي، بل وصل إلى حد الصخب المجتمعي، وبالتالي هناك نقط خلاف جوهرية بين الفاعلين الأساسيين الميدانيين الذين هم المحامون، وكذلك بين من اقترح هذا النص، والذي هو أساسا وزارة العدل كما نعرف، ومر بطبيعة الحال عبر الهيئة التشريعية، عبر المسطرة التقليدية للتشريع. الآن وقد احتدم الصراع بين الفاعلين، بطبيعة الحال تمت الإحالة بناء على هذا الوضع، والإحالة هنا تضع الأمر أمام الملف كاملا أمام المحكمة الدستورية. فالمحكمة الدستورية ما هي فلسفتها أصلا؟ فلسفة المحكمة الدستورية أن بكل بساطة سمو الدستور كقانون أعلى للدولة والأمة عموما بناء على مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، يعني هذا هو الأصل وتطبيق دولة وإقرار دولة القانون. فهذه الفلسفة تعود بنا إلى نقطة الأساسية، وهو دور المحكمة الدستورية هنا. بطبيعة الحال المشرع له صلاحيته واختصاصاته التي يجب أن تكون مطابقة أو غير مخالفة لمقتضيات الدستور، ودور المحكمة الدستورية هو أن تقر إما بموافقة أو عدم أو بمطابقة أو عدم مخالفة هذه المقتضيات، يعني المقتضيات التفصيلية سواء التي أحالتها التي جاءت في موضوع الإحالة، أو أن المحكمة الدستورية تبقى تحتفظ بحقها في إثارة عدد من النقط الأخرى إذا ضمنت أو إذا كانت
0: تبين لها ذلك
1: لها ذلك بطبيعة الحال أن تثير تلقائيا مقتضيات أخرى أو مخالفة مقتضيات أخرى لنص الدستور أو عدم مطابقتها، لأن هناك فرق بين المخالفة وعدم المطابقة، يعني هذه تفاصيل قانونية لن نتطرق لها بالتفصيل. وبالتالي إذا ارتأت المحكمة الدستورية أن مقتضيات متعددة مقتضيات معينة لا تتطابق أو تخالف الدستور، فهي بطبيعة الحال تسقطها، و يعني نهاية الأمر قرار المحكمة الدستورية هو ملزم بطبيعة الحال للجميع. إذن هنا الأمر يتعلق فقط باختصاصات المشرع، والاختصاص المشرع بطبيعة الحال سيادة للأمة، والأمة تمارس سيادتها عن طريق ممثلها التي هي بطبيعة الحال المشرع. وإذن هنا الأمر يتعلق ليس بخلاف بين وزير وأنا أتحدث هنا عن دور المحكمة الدستورية، ليس بخلاف بين وزير وهيئة عاملة، ولكن بناء على عمل المشرع وما جاء في النص التشريعي الذي بطبيعة الحال تم التوافق عليه بناء على المسطرة التشريعية المعروف.
0: طيب سيد الوزير، يعني في ظل ما ذكره سي فقيه، في ظل أيضا استمرار حالة الاحتقان في المحاكم بما يعطل منظومة العدالة التي يشكل المحامي أحد أسسها، ما أفق الحل بالنسبة لكم؟ وهل الإحالة على المحكمة الدستورية تمثل انفراجة محتملة ربما لهذا الملف بالنسبة لكم؟
2: فعلا إن إحالة هذا القانون في إطار المحكمة الدستورية كآلية كآلية دستورية لمراقبة دستورية القوانين، يعني في إطار هذه إحالة كما تفضل الأستاذ.

0: في إطار واحد المسار، مسار دستوري في إطار إنتاج واحد القانون معين، قانون اللي كتصدروا السلطة التشريعية من بعد اقتراح يعني المشروع ديال عن طريق الحكومة. وبالتالي أن التدخل المحكمة الدستورية جاء في هذا الإطار في هذا المسار التشريعي من أجل مراقبة مدى دستورية هذا القانون، مدى انسجامه مع المبادئ الدستورية ومع الروح الدستورية. وبالتالي في هذا السياق ما يمكن لنا إلا نعتبر أنها نقطة يعني نقطة تفاؤل يعني، أو بما أن مسألة إيجابية وننوه بها في هذا الجانب، أن لجوء رئيس مجلس النواب إلى هذه المكنة الدستورية يعتبر مسألة إيجابية وننوه بها، خاصة وأن المحكمة الدستورية تتوفر على كفاءات وأطر لها من الكفاءة ومن الموضوعية ومن التجرد، بما يمكنها من دراسة النص المحال عليها والحفاظ على روحه احترامه لروح الدستور فيما يتعلق بمبادئ العدالة ومبادئ وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حق طيب. المتقاضي في دفاع مستقل إلى غير ذلك. وبالتالي احنا ننتظر في هذا السياق أن في هذا الإطار أن يكون القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدستورية يعني كما قلنا في إطار العمل ديالها اللي هو دائم، ليس فقط في قانون المحاماة ولكن على عمل على مستوى جميع القوانين.
1: طيب
0: ماذا بعد ذلك فيما يتعلق بالجواب
1: وباختصار إذا تفضلت سيدتي،
0: فيما يتعلق بالجواب على سؤالكم جناب الرئيس، أنا لست ممثلة للمحامين الآن، أنا محامية أعطي رأيي بشكل خاص. وبالتالي أن الجواب هو يعني المؤسسات المهنية على رأسها جمعية فئة المحامي المغرب ومن خلال النقباء وأعضاء المجالس هم الذين يدبرون هذه المرحلة. الأكيد أن هذه المرحلة هذا الاستمرار هذا الاحتقان لا يخدم أي طرف،
1: بالطبيعة
0: المتقاضي لأنه هو الأول من يتأثر بتعثر هذا السير ديال المنظومة العدالة، والمحامي أيضا متأثر من خلال علاقته بموكليه، متأثر من خلال يعني أنه ما خدامش يعني، وبالتالي أنه يتأثر بشكل يومي، وبالتالي أن حتى عمل المحكمة الدستورية أكيد مهم جدا فيما يتعلق بمراقبة دستورية القانون، ولكن لابد أن هذا الحل هو الحوار
1: طبعا،
0: الحوار البناء
1: والحوار البناء
0: من أجل الخروج إلى يعني حلول تضمن التوازن.
1: وهذا التعطل سيد الوزير، هذا التعطل طبعا لا يفيد أحدا، وهذا ما نحاول مناقشته اليوم. أعود إليك سي فقيهي، في ظل هذا الوضع يعني إلى أي حد صارت المحكمة الدستورية ملاذا لكل الهيئات التي ترى ضررا في القوانين التي تنظم قطاعها المهني، بما قد يخلق ربما تجاوزا لدور البرلمان في تحقيق التوازنات المطلوبة والمفترضة لتمرير القوانين؟ وأتمنى أن يكون جوابك مختصرا إذا تفضلت.
2: الحقيقة أن دور المحكمة الدستورية يعني هو أصلا يعني هو حماية دور آخر يعني هو دور أساسي، هو حماية الحقوق والحرية الأساسية سواء للأفراد أو للجماعات في مواجهة التشريعات التي قد تخالف نص أو روح الدستور. هذه مسألة يعني مفروغ منها، هذه إحدى الأدوار الأساسية للمحكمة الدستورية. وبالعودة إلى إلى إلى هذه الإحالة، فنأخذ كمثال إحالة القانون رقم 1622 المتعلق بتنظيم مهنة العدول يعني مؤخرا لنظر المحكمة الدستورية، فقد ألغت عدد كبير من المقتضيات من هذا القانون. وأذكر هنا الفصلين، أذكر يعني الفصل 12 والفصل 13 من هذه الباب 12 والباب 13 من هذا القانون، نظرا لعيب أساسي وهو عدم الاختصاص السلبي، نظرا لأن المشرع أغفل ضمان استمرار المرفق العمومي العام التوثيقي. وبالتالي المحكمة هنا يعني هي تعمل تطبق أو تراقب مدى مطابقة النصوص للدستور بطريقة يعني موضوعية جدا، فالمشرع لا يمكن أن يدرك في بعض الأحيان ما معنى التشريع. التشريع هو أساسا إنتاج لأغلبية في ثقوبة البرلمان، وبالتالي يبقى من المهام الاستراتيجية للمعارضة هي الإحالة على إحالة النصوص التي طيب. لا تراها مطابقة لنص الدستور أو مخالفة له لنظر المحكمة الدستورية. وهذا ما يشكل

كانت هذه أغنية Let's Work It Out لتكساس. اللحظة مستمعين هذه تمام 6:46 من استوديوهات ميديا، ورحلتنا متواصلة كالمعتاد إلى غاية 8 مساء. اللحظة واصل بالموسيقى مع فضل شاكر وابنه محمد شاكر. كيفك على فراقي؟

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: نتوقف لحظة مستمعينا في حصادنا مع قصة اليوم. كان وما زال أسطورة حقيقية في كرة القدم المغربية، أسطورة حراس عارين الأسود بدو الزاكي، الذي تألق بشكل لافت مع فريق الوداد البيضاوي ثم بعدها مع المنتخب الوطني، لينتقل إلى عالم الاحتراف من بوابة نادي مايوركا الإسبانية، حيث بصم على أثر خالد في تاريخ هذا الفريق والليغا الإسبانية. لكن أبرز إنجازاته كانت مع المنتخب الوطني في كأس العالم 86-900 في تألق أبهر العالم. نتعرف اليوم على قصة أسطورة حراس عارين الأسود مع الزميل محمد الغول.
2: من يتذكره اليوم؟ يتذكر تدخلاته الأسطورية والحاسمة. من يتذكر وقفته الصارمة في عارين الأسود؟ من يتذكره وهو يسد كل المنافذ على الخصوم إلى درجة اليأس؟ بل من يتذكر أنه كان لاعبا ومدربا في نفس الوقت، يحمل شارة العمادة بمسؤولية القائد والأخ الكبير؟ إنه أسطورة حراسة المرمى في كرة القدم المغربية، حارس بسمعة تجاوزت الأفق المحلية والقارية إلى الدولية. بادو الزاكي من مواليد 2 أبريل من العام 1959 بمدينة سيدي قاسم، وفي دروبها وملاعبها الترابية بدأ أول مدعباته للمستديرة قبل أن ينتقل مع عائلته إلى سلا. هناك بدأ صيته ينتشر ليثير انتباه مسؤولي نادي الوداد البيضاوي، الذين تمكنوا من إقناع عائلته بالسماح له بالانتقال إلى الفريق. انطلقت رحلته مع كبار الوداد في عمر 18 عاما فقط، وسرعان ما أثبت أنه حارس من طينة الكبار والنادرين. تألق في حماية عارين الوداد وبعدها المنتخب المغربي قبل أن ينتقل للاحتراف في الليغا الإسبانية، حيث ترك أثرا خالدا في حراسة شباك فريق مايوركا قبل أن يختم مسيرته الاحترافية. لكن علاقته مع كرة القدم لم تتوقف هنا، انتقل إلى التدريب وهو مجال تألق فيه كذلك، سواء مع الأندية كما مع المنتخب المغربي. في خزانة بادو الزاكي ألقاب لا تعد ولا

تحصى طيلة مشواره سواء كلاعب وكمدرب، لكنه على غرار لاعب جيله يعتبر كأس العالم 1986 قمة التألق والعطاء، حيث حظي بصدى دولي كبير. فلأول مرة منتخب عربي وإفريقي سيتجاوز الدور الأول من كأس العالم وينجح في إثارة انتباه العالم أداء ونتيجة. في هذا العام وكتحصيل حاصل لهذا التألق الأسطوري، سيحصل الزاكي على الكرة الذهبية كأحسن لاعب إفريقي. في إسبانيا لم يكتفي بإثبات نفسه كحارس مرمى لا يشق له غبار، فقد كانت كاريزميته تسبقه ليستحق معها عمادة الفريق الإسباني والفوز بجائزة أحسن حارس في الليغا لموسم 1988-1989 وأحسن لاعب أجنبي في البطولة الإسبانية موسما قبلها. وبلغ من أثره الطيب الذي خلفه بالمدينة وحب ساكنتها له أن أقامت له تمثالا في أحد ساحاتها اعترافا بتميزه وما خلفه من أثر واضح في تألق الفريق المحلي الذي تمكن معه من الوصول إلى نهائي كأس الملك. إنه ملك ملوك حراس المرمى بدون شك.

0: Leïla, t'as fini ta valise? Parce que moi, je suis sûr que j'ai oublié un truc.
1: Tu n'aurais pas oublié d'activer le mode CFG par hasard?
0: Mais c'est quoi, le mode CFG?
1: Facile, Amine. Le mode CFG, c'est ma carte et mon appli CFG Bank. Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
0: Ah, c'est ça l'effet CFG.
1: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça. Ouvrez votre compte, on vous rembourse 510 dirhams sur vos achats payés par carte au Maroc et à l'étranger.
2: المرور لنشرة السابعة نتعرف اللحظة مستمعين على أحوال الطقس في سماء منطقتنا المغربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وواد ملوية وأقصى جنوب البلاد، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية بالمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس. درجات الحرارة 26 درجة بالصويرة وطنجة والرباط، 27 بأجادير والدار البيضاء، 29 درجة بالعيون، 32 بفاس، 33 درجة بمراكش، و36 درجة تسجل بوجدة. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس شمالا وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 29 درجة بوهران، 31 ببجاية والجزائر العاصمة، 38 درجة بعنابة، 39 بتياريت وتمنراست، و32 درجة تسجل بشلف. في تونس طقس غائم جزئيا إلى مشمس بالشمال الغربي وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 33 درجة بجربة، 38 بطبرقة وتونس العاصمة وسوسة، 39 ببنزرت، 41 درجة بالقصرين، و42 تسجل بقفصة. تمام السابعة مساء، موعد نشرة الإخبارية المفصلة، معك نهى يوسف. نهى مرحبا مجددا.
3: مرحبا من جديد أمين، هذه أبرز عناوين السابعة. اثنى عشر قتيلا وثلاثة وعشرون مفقودا في حريق لوس غاياردوس في ألميريا، وسلطات إقليم الأندلس تصنفه من بين أخطر الحرائق التي اندلعت في إسبانيا. في المغرب وفي ظل توالي موجات الحر وارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات، جهود استباقية حثيثة للوكالة الوطنية للمياه والغابات من تحيين الخرائط التنبؤية إلى تعزيز الاستعداد الميداني. الرئيس الأمريكي يجدد التأكيد على نهاية وقف إطلاق النار مع إيران، لكنه يبقي الباب مفتوحا لاحتمال خوض مفاوضات جديدة. تقارير إعلامية تكشف اتجاه واشنطن لإبعاد إسرائيل عن الصراع خشية فقدان السيطرة على مسار التصعيد. وكالة الطاقة الدولية ترصد تعافيا تدريجيا في الطلب العالمي على النفط مع عودة الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتحذر في المقابل من مخاطر تجدد المواجهة بين واشنطن وطهران على استقرار الأسواق. روسيا وأوكرانيا تتبادلان قصفا موسعا بأسراب من المسيرات، وكييف تعلن إصابة أهداف استراتيجية في الداخل الروسي في طليعتها المنشآت النفطية. أهلا بكم، أولى ملفات السابعة يأتينا من الضفة الشمالية للمتوسط من إسبانيا، حيث التهمت النيران حتى الآن ما لا يقل عن 3200 هكتار بحسب وكالة الأنباء الإسبانية إفي. حريق غابوي هائل في لوس غاياردوس السياحية في ألميريا بإقليم الأندلس صنفته السلطات كواحد من أخطر الحرائق التي اندلعت في البلاد. التفاصيل مع مراسلنا من مدريد محمد المدن.
4: تحول هدوء بلدة لوس غاياردوس بجهة ألميريا إلى فوضى مكتومة عندما اندلع حريق غابوي على أطراف البلدة وبدأ يتوسع بسرعة غير معتادة، فصار أكبر مأساة من هذا النوع تسجل في إقليم الأندلس. 12 قتيلا من بينهم 4 بريطانيين عثر عليهم داخل مركبة متفحمة، و23 مفقودا لا يزال مصيرهم مجهولا، و8 جرحى 4 منهم في حالة خطرة نقلوا إلى مستشفيات في إشبيليا. مسؤول في فرق الأطفاء ماريو بينيتيث يلخص أسباب سرعة انتشار الحريق.
5: سابقا

0: قد لم نكن نشهد مثل هذه الحرائق حتى شهر غشت، ولكن في كل عام أصبحت هذه الحرائق الغابوية تتكرر وتتقدم، لأن الغطاء النباتي الذي يمثل وقودا نباتيا يجف في وقت مبكر.
1: وتشير التحقيقات إلى أن اللحظة الحاسمة كانت عندما قرر بعض الأهالي مغادرة المسارات الرسمية التي حددتها أجهزة الطوارئ والبحث عن مخارج عبر مسالك ريفية، طرق بدت في لحظة الذعر أقصر وأكثر أمانا لكنها تحولت إلى فخ قاتل. في أقل من ساعتين امتدت النيران لمسافة تقارب 15 كيلومترا والتهمت نحو 3200 هكتار في منطقة جبلية ذات مخرجين رئيسيين فقط، ما عقد الإخلاء وعرقل دخول الآليات الثقيلة. رئيس حكومة أندلس خوان مانويل مورينو عبر عن فاجعة الحادث:
2: نحن نواجه واحدة من أسرع الحرائق وأكثرها تعقيداً التي شاهدناها على مدار السنوات الأخيرة. إن خسارة الأرواح البشرية هي الأمر الأكثر حزناً الذي يمكن أن يحدث في أي حريق.
1: على الأرض 464 عنصراً من وحدات الإطفاء والطوارئ والجيش والحرس المدني، مدعومين ب16 طائرة ووسائل جوية أخرى، في سباق مع الزمن لاحتواء ألسنة اللهب والبحث عن المفقودين. من مدريد، محمد المدن ميديا.
3: موجة الحر التي تشهدها إسبانيا تعزز اندلاع وانتشار الحرائق الغابوية، وهي الوضعية التي تسعى السلطات المعنية في المغرب إلى تفاديها من خلال خطط استباقية محكمة. الوكالة الوطنية للمياه والغابات استعدت بشكل تام عشية موسم الصيف، ومنذ بداية يوليو الجاري نشرت خرائط تنبؤية تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق، والأمر لا يقف عند هذا الحد، بل يمتد أيضا إلى استعدادات على الأرض سواء على مستوى الموارد البشرية أو آليات التدخل. المزيد من التفاصيل في تقرير عثمان الطاهري.
4: مع كل صيف حار ينتهج المغرب استراتيجية استباقية لمواجهة حرائق الغابات، تقوم على تعزيز آليات الوقاية والرصد والتدخل السريع للحد من انتشار النيران وحماية الثروة الغابوية. تشرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات على هذه الجهود من خلال منظومة متكاملة لمراقبة المجالات الغابوية والتتبع المستمر لمؤشرات خطر اندلاع الحرائق. عن هذه الجهود يتحدث نبيل الشراد، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات ببن سليمان.
5: تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات سنويا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والاستباقية من أجل التصدي لحرائق الغابات، بدءا بما هو تحسيسي عن طريق عمل تحسيسي لفائدة مختلف المواطنين في إطار وصلات شهرية تقدم عبر مختلف المنابر والقنوات الوطنية، عمل تحسيسي أيضا على مستوى المؤسسات التعليمية لفائدة الناشئة، تعيين حراس موسميين من أجل المساندة ودعم الفرق الميدانية في الرصد وتصدي الحرائق.
4: تعتمد الوكالة الوطنية للمياه والغابات على تجهيزات وتقنية حديثة لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الحرائق. عن هذه التجهيزات يتحدث زكريا بابخوية، رئيس مركز حماية الغابات ببن سليمان.
6: المرحلة ديال اندلاع الحرائق لا قدر الله ملي كتكون كيكون واحد المكالمة كتجينا سواء من الأطر الغابوية الميدانية ولا من الحراس الموسميين الغابويين. بعد هذه المكالمة كنعطيو التعليمات ديالنا مباشرة لفريق التدخل الأولي تحت الإمارة ديالهم، واحد السيارة كتسموها سيارة التدخل الأولي VPE اللي كتنتقل مباشرة إلى عين المكان من أجل إخماد الحريق بواحد الطريقة اللي كتكون سريعة وكتكون إيفيكاس.
4: تندرج هذه التدابير ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى حماية المجال الغابوي الوطني والمحافظة على التوازنات البيئية.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرمي بكرة اللهب إلى ملعب إيران بعد تصريحه في قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة. جدد اليوم الرئيس الأمريكي في منشور على منصته تروث سوشيال التأكيد على أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، لكنه ترك باب الحوار مفتوحا قائلا إن مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات متروكة لطهران. في المقابل نقلت شبكة CNN عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن إدارة دونالد ترامب لا ترغب في إشراك إسرائيل في المواجهة العسكرية مع إيران، رغم الرغبة الشديدة التي أبداها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعزى المصدران الموقف الأمريكي لخشية واشنطن من فقدان السيطرة على مسار التصعيد بعد التوتر الأخير الذي هدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار. عن دواعي الرفض الأمريكي لإشراك إسرائيل في الأعمال العسكرية ضد إيران سألت منال أرقوق الخبير الأمني والاستراتيجي خالد حمادة، لنتابع إجابته من بيروت.
7: يأخذ قرار الرئيس ترامب بعدم إشراك

0: إسرائيل في العمليات العسكرية على إيران مجموعة من العوامل والعناصر المستفادة من الحرب السابقة؟ أولا، يعتبر الرئيس ترامب أنه ما يحصل اليوم من قبل إيران هو خارق للاتفاق الإطار، لذلك على الولايات المتحدة أولا بصفتها طرف في الاتفاق، وثانيا بصفتها القوة العظمى المسؤولة عن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، لذلك هذا يعطيها الحق بالتدخل العسكري. مسألة إشراك إسرائيل قد تؤدي أولا إلى أخذ هذا الصراع باتجاهات مختلفة، وبالتالي إدخال يعني إسرائيل كعنصر مشارك في العمليات العسكرية قد يأخذ هذه العمليات العسكرية نحو اتجاهات مختلفة تتجاوز مسألة خرق طهران للاتفاقات أو لاتفاق الإطار المعقول. كذلك هناك مسألة أخرى، ربما في الحرب السابقة كان هناك اتجاهات تقول إسرائيل هي اللي تورطت واشنطن في هذه الحرب. يريد ترامب أن يقول أن هذه الحرب هي حرب الولايات المتحدة، أن مسألة خرق الاتفاق هي مسألة أمريكية، وأنه في النهاية ليس هناك من يملي على الولايات المتحدة ما عليها أن تقوم به.
1: أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني توعد اليوم بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى عن هذا الرد. ومساعي التهدئة لاحتواء التصعيد تتواصل في المنطقة. اليوم دعت القاهرة والدوحة كلا من واشنطن وطهران إلى العودة الفورية لطاولة المفاوضات وتفعيل مذكرة التفاهم، مؤكدتين على ضرورة تغليب لغة الدبلوماسية ومنع اتساع رقعة الصراع، مع التشديد على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. تعطل الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز وتداعياته على أسعار الطاقة العالمية ملفنا الموالي. وكالة الطاقة الدولية رصدت مؤشرات على تعافي للطلب العالمي على النفط، مدعوما بعودة تدريجية لتدفقات الخام عبر المضيق وتراجع الأسعار. ورفعت الوكالة تقديراتها لحركة الإمدادات، مشيرة إلى ارتفاع المعروض العالمي بنحو 4,100,000 برميل يوميا خلال يونيو، لكنها لا تزال دون المستويات ما قبل الحرب. الوكالة حذرت في المقابل من أن التصعيد العسكري المتجدد بين واشنطن وطهران يعيد الضبابية إلى أسواق الطاقة، وأن التوازن الطبيعي لن يعود لسوق النفط دون اتفاق سلام دائم. نتابع في الموضوع توضيحات هاشم عقل الخبير في مجال الطاقة من عمان، اتصلت به من الأرقوق.
2: التصعيد سوف يعيد مخاطر نقص الإمداد للواجهة، مما يدعم الأسعار على المدى القصير ويقلل من احتمالية الفائض الكبير الذي كان متوقعا أن يكون في عام 2027. وإذا استمر التوتر أو أدى إلى إغلاق أطول لمضيق هرمز سواء لفترات مؤقتة أو إغلاق دائم، قد يرتفع التأثير بشكل أكبر، كما حدث في شهر مارس في 2026 عندما شهدنا قفزات لأسعار برميل البترول وصلت إلى $120. أما إذا نجحت الوساطة في تهدئة الوضع سريعا، فهذا يعني قد يكون مؤشر إيجابي، أو هذا يعني أن قد تعود التوقعات السابقة جزئيا، بحيث أن يكون هناك فائض جزئي وليس كما كان متوقعا منذ فترة عندما تم فتح المضيق وعودة الصادرات الخليجية إلى تقريبا شبه طبيعتها. وأيضا التصدير الإيراني أدى إلى نوع من الوفرة في الأسواق.
1: في ارتباط بأنباء المنطقة، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل في بروكسل خيارات الحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، بما يشمل فرض حظر على استيراد منتجاتها إثر ضغوط من دول أعضاء كأيرلندا وإسبانيا وهولندا التي فرضت قيودا منفردة. ونختم السابعة بملف الصراع الروسي الأوكراني المتصاعد. أوكرانيا وسعت هجماتها في العمق الروسي ضد البنية التحتية اللوجستية والطاقية، واستهدف الليلة الماضية ميناء تاغانروغ على بحر أزوف ومصفاة إليسك النفطية في إقليم كراسنودار، ومحطة لتخزين الوقود في مقاطعة روستوف، فضلا عن عدد من السفن الروسية من بينها 13 ناقلة نفط. في المقابل، أعلنت موسكو إسقاط أكثر من 370 طائرة مسيرة، وفرضت حالة الطوارئ في تاغانروغ مع إجلاء السكان وإخماد حرائق اندلعت في الميناء ومنشآت نفطية. تصعيد يستمر وسط استمرار تعسر المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة لإنهاء هذا النزاع، فهل يمكن القول

0: إن كييف بدأت تقلب الموازين لصالحها من خلال استنزاف البنيات التحتية الطاقية. نتابع في الموضوع وجهة نظر المحلل السياسي والباحث في شؤون أوروبا الشرقية أسامة بشير، تحدث من صوفيا لمن لا القوق.
1: الحقيقة هي أن القوات الروسية مستمرة في هجومها منذ فترات طويلة، ولكن هذا الهجوم لا يحقق الأهداف المرجوة التي تريدها روسيا. إضافة إلى ذلك أن حرب الاستنزاف الآن، أن روسيا غير قادرة الآن على شن هجوم واسع النطاق، ولو كان باستطاعتها لكانت شنت هجوم أكبر من الهجوم الذي أعدت له. ولكن هذا الهجوم جاء بسرعة حقيقة ردا على القصف الأوكراني على موسكو، فأراد بوتين أن يعوض بنصر على الأرض لكن لم يتحقق. الأمر الآخر، كلا الدولتين يستخدمان ضرب العمق، لكن الفرق أن الصواريخ الروسية تضرب البنى التحتية والمباني، بينما أوكرانيا تستخدم تكنولوجيا المسيرات في استهداف المراكز الحساسة، دمرت 35% من مصافي النفط الروسية، ولهذا روسيا الآن تعاني من أزمة وقود. حاليا كلا الطرفين يعتمد على استنزاف الآخر، لكن حسب وسائل الإعلام وحسب التصريحات الواردة الآن بدأت ترتفع الأصوات من داخل روسيا أيضا منتقدين إلى بوتين وسياسته في الحرب، مع أنه كان هذا من المحظورات في روسيا. إذن هناك احتقان شعبي كبير ضد سياسة بوتين. أرى أن الوضع في روسيا ليس مستقرا، ولأول مرة بوتين يخرج على الإعلام ويعترف بأزمة. أيضا أوكرانيا بنفس الوقت تعاني، ولكن أوكرانيا تستقبل الدعم والدعم قائم ومستمر لها.
0: بهذا مستمعينا ننهي عرض أنباء السابع الإخباري، أشكر لكم طيب متابعته ووفاءكم لميديا. باقي محطات حصاد اليوم تأتيكم رفقة أمين عزماني، ولكن بعد هذا الفصل في أمان الله.
2: هاد الصيف قصائم شراء رجعات عند كيتيا، عروض حصرية حتى ال 15% إضافية مهداة على شكل قصائم شراء على جميع مشترياتكم ابتداء من 2000 درهم. هذا هو الوقت المثالي باش تجهزوا وتفرشوا داركم كيف ما بغيتوا. من 15 يونيو حتى ال 31 غشت استفدوا من هذا العرض الاستثنائي في جميع محلات كيتيا وعلى الموقع kitea.com. هاد الصيف جهزوا أكثر وربحوا أكثر مع كيتيا.
3: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
4: من مونديال قطر إلى مونديال أمريكا الشمالية، أسود الأطلس كتبوا مجدداً التاريخ بمحطات مشرقة في العرس الكروي العالمي. كان المسار صعباً أمام منتخبات هي الأقوى والمرشحة للظفر بالبطولة، لكن كتيبة الناخب محمد وهبي كانت فخر المغاربة والأفارقة ببلوغ ربع النهائي للمرة الثانية توالياً. كان الخروج من الربع قاسياً لكن يستمر الحلم. عدد جديد من ومضات مع نهايو.

أول القول الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. بتاريخ 2 دجنبر 2022 كتبت عددا بعنوان ويستمر الحلم، كان استهلاله بذكريات والدتي عن إنجاز المكسيك عام 1986، حين كتب أسود الأطلس التاريخ تحت قيادة المدرب البرازيلي المهدي فاريا، تصدروا مجموعتهم الحديدية برصيد 5 نقاط متفوقين على إنجلترا وبولندا والبرتغال. الحلم بدأ مع التيمومي وبودربالا والزاكي وباقي الرفاق، كانوا أول منتخب من إفريقيا والعالم العربي يعبر إلى دور 16 من كأس العالم. في عدد دجنبر 2022 تمنيت أن تتكرر ملحمة غوادالاخارا وأكون جيلاً جديداً من نساء هذا الوطن يعيش فرحة التأهل إلى ثمن النهائي. تحققت الأماني بل وأكثر، أسود الأطلس رفاق بونو وحكيمي وزياش ذهبوا بنا أبعد إلى نصف النهائي. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهى. ونحن في غمرة فرحة وطن واعتزاز أمة، فوجئنا حينها بأصوات خرجت لتبخس مقاتلين الأسود قدرهم وتستهين بتعبهم وإنجازهم. سمعنا من قال إن ما حدث في مونديال قطر مجرد صدفة، هناك من حاول الترويج لفكرة منتخب مغربي منفوخ إعلاميا.

0: ناميا، وهناك من انفلت جنونه من عقاله وقال: بلوغ نصف نهائي كأس العالم ليس إنجازا. هذه الهلوسات لم تعد تفاجئنا، ورد عليها المنتخب الوطني المغربي بكل فئاته العمرية في الميدان، ولائحة الألقاب المحققة قاريا وعالميا في السنوات الأربع طويلة، أكتفي منها بكأس العرب وبطولة العالم للشبان أقل من 20 عاما. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. المغرب كان سباقاً في ملحمة غوادالاخارا 86، وكان سباقاً في موقعة ملعب الثمامة بقطر، وعلى حساب ذات المنتخب البرتغال. بذات قدر الفخر الذي شعرت به إبان مونديال قطر، أشارك معكم اليوم اعتزازي بما وصل إليه الوليدات. امتلأ قلبي فخراً وأنا أسمع كبار نجوم عالم الساحرة المستديرة وهم يتحدثون عن منتخب بلدي. كم هي كبيرة ووازنة تصريحات مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو خلال دور المجموعات، حين قال إنه لم يضيع نومه أبداً على المباريات المتأخرة، لكن الاستثناء الوحيد الذي استحق التضحية براحته كان مباراة المغرب ضد البرازيل. عندما يمدحك ويحترمك زلاتان إبراهيموفيتش وتييري أنري وحتى مدرب الخصم، لابد لك كمغربي أن تفخر وتصم أذنيك عن كل ضجيج يحدثه إما الحاقدون أو المنافقون أو الباحثون عن المشاهدات في العالم الافتراضي. قصة المغاربة مع المونديالات بإنجازاتها وحتى إخفاقاتها هي لعمري قصة تدرس لتلهم باقي الحالمين. لقد كنا الحالمين في قطر، وفي مونديال 2026 كنا منذ بدايته الملهمين. المستحيل ليس مغربياً ولا الاستسلام مغربي، وأكيد سيستمر الحلم.
1: شكراً لك نهى يوسف. اللحظة مستمعينا نواصل حصادنا بمساء الرياضة. مساء الرياضة اليوم معك الحسن جابري. الحسن مساء الخير.
2: مساء النور أمين، مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى مساء الرياضة محطته الأولى وحيزه الأكبر. حديث عن كرة القدم ومنافسات النسخة 23 من كأس العالم المتواصلة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. أمس إذن انتهت مغامرة المنتخب المغربي في هذه النسخة من المونديال، المشاركة السابعة لأسود الأطلس، عند عتبة نصف أو ربع النهائي بعد الهزيمة أمام منتخب فرنسا في دور الربع. رغم الخروج، خرج أسود الأطلس من المنافسة برؤوس مرفوعة بعدما كتبوا فصلا جديدا في طريق التميز وكسبوا إعجاب الجماهير بأدائهم وروحهم القتالية. منذ انطلاق المنافسات مثل رجال المدرب المغربي محمد وهبي المنتخب المغربي بجدارة، تعادل مشرف أمام البرازيل بهدف لمثله، ثم فوز على اسكتلندا بهدف نظيف، وانتصار على هايتي بأربعة أهداف لهدفين في نهاية مشوار الدور الأول، ليحتل المنتخب المغربي المركز الثاني في مجموعته خلف البرازيل. وفي الدور الثاني أقصى الأسود منتخب هولندا في مباراة مثيرة بضربات الترجيح قبل أن يحققوا فوزا مستحقا على كندا بثلاثية نظيفة ليبلغوا دور الربع. أمام منتخب فرنسا لم يقدم المنتخب المغربي أمس ما كان منتظرا منه، استسلم لواقعية وأفضلية المنتخب الفرنسي الذي أنهى اللقاء منتصرا بهدفين نظيفين مع تألق لافت لحارس أسود الأطلس ياسين بونو الذي كان علامة الضوء الوحيدة في لقاء أمس، بل وكان أحد نجوم المنتخب المغربي في المونديال، لولاه لكانت النتيجة أثقل في لقاء الأمس. نسخة العام 26 و2000 من المونديال تعد الأكثر غزارة في الأهداف بالنسبة للمنتخب المغربي في تاريخ مشاركاته، سجل 10 أهداف محطما بذلك رقمه القياسي السابق في النسخة الماضية، ليؤكد بلوغ ربع النهائي بعد نصف نهائي النسخة الماضية في قطر أن المغرب بات اليوم ضمن نخبة الكرة العالمية وليس مجرد مفاجأة عابرة. عن مسار وحصيلة مشاركة الأسود في هذه النسخة نستمع لتعليق الباحث في السياسات الرياضية منصف اليازغي، تحدث لزميل محفوظ السالك.
3: يظل حضور المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 مقبولا. المنتخب المغربي الذي حضر مونديال 2022 وخرج رابعا لم يكن متواضعا في مونديال 2026، 2022، ربما كانت هناك نواقص لم تنجح في إيصاله إلى معادلة إنجاز قطر، في الوقت الذي كان لدينا هنا رأي عام مغربي تحولت رؤى

0: هو من مجرد المشاركة أو حتى بلوغ الأدوار المتقدمة إلى رغبته في أن يصل إلى النهائي والفوز بكأس العالم. منتخب مغربي في كأس العالم الحالية يعد الفريق الإفريقي الوحيد الذي بلغ دور الربع، هو الفريق الوحيد الإفريقي ضمن الثمانية الأوائل في العالم. لكن من ناحية أخرى وجدنا أنفسنا أمام سيناريو مكرر لما حدث في قطر 2022، غيابات وازنة في مباراة أمام فرنسا، صدفة أنه دائما أمام نفس المنتخب غيابات وازنة. نقطة أخرى وهي أنه اتضح مجددا أنه لدينا كرسي احتياط ليس قويا كما هو الأمر بالنسبة لمنتخبات أخرى، والنموذج هنا أمام المنتخب الفرنسي الذي يتوفر على المنتخب الثاني في احتياطه. ثم النقطة الثالثة وهي أنه إلى حد الآن لم نهضم الطريقة التي لعبها محمد وهبي أمام فرنسا، طريقة فيها انكفاء على الذات بشكل كبير. الآن ما يتوجب القيام به هو إعداد هذا المنتخب لكأس إفريقيا المقبلة لسنة 2027.
1: انتهى إذن مشوار الأسود في المونديال، لكن هذه التجربة خلفت مكاسب مهمة ينبغي الحفاظ عليها وتعزيزها، إلى جانب العمل على تدارك أوجه القصور وتصحيح النقائص بما يضمن مواصلة المنافسة على أعلى المستويات. المنتخب الفرنسي بلغ نصف نهائي المونديال وسيتعرف على خصمه في المربع الذهبي هذا المساء، والمنتخب الإسباني يواجه منتخب بلجيكا في ثاني لقاءات دور الربع. منتخب إسبانيا يدخل المباراة بثقة كبيرة بعدما فرض نفسه أحد أكثر المنتخبات صلابة، محافظا على نظافة شباكه في جميع مبارياته حتى الآن. ورغم أن منتخب لاروخا لم يقدم القوة الهجومية نفسها التي أظهرتها منتخبات أخرى، إلا أن أسلوبه القائم على الاستحواذ والانضباط التكتيكي يواصل حصل النتائج. الأنظار ستتجه إلى النجم لامين يامال الذي لم يكشف بعد عن أفضل نسخة منه في هذا المونديال، في وقت يواصل فيه ميكايل أولاسابال تألقه بعدما فرض نفسه الهداف الأول للمنتخب الإسباني بأربعة أهداف. هذا يدخل منتخب بلجيكا المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تطور لافت في أدائه توج بانتصار كبير على الولايات المتحدة الأمريكية. منتخب الشياطين الحمر سيعول على خبرة أسماء بارزة يتقدمها لوكاكو وكيفن دي بروين، فضلا عن حارس المرمى تيبو كورتوا. غدا وفي ثالث مواجهات ربع النهائي منتخب إنجلترا سيكون خصما لمنتخب النرويج، والمتأهل سيواجه المتأهل من آخر مباريات دور الربع بين حامل اللقب منتخب الأرجنتين وسويسرا. مع الأخبار المتعلقة دائما بالمونديال بالبرتغال، أعلن رسميا اليوم عن تعيين جورجي جيزوس مدربا جديدا لمنتخب البرتغال خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز الذي غادر منصبه عقب الخروج من ثمن النهائي أمام إسبانيا. جيزوس وخلال تقديمه رسميا أكد أنه سيستدعي النجم كريستيانو رونالدو إلى المنتخب البرتغالي إذا توفرت له الجاهزية اللازمة، مشددا على أن اللاعب البالغ من العمر 41 عاما لن يشكل أبدا مشكلة بالنسبة للمنتخب. مع مصير المدربين دائما بالنسبة للمنتخبات التي ودعت المونديال مبكرا، الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم نفى اليوم الأنباء التي تحدثت عن رحيل المدرب البلجيكي هوغو بروس عن تدريب منتخب البافانا بافانا، مؤكدا أنه لا يزال في منصبه وأنه يتواجد حاليا مع بلجيكا على أن يعود إلى جنوب إفريقيا لاحقا هذا الشهر. حتى حدود اللحظة للإشارة منافسة المونديال دفع ثمنها 13 مدربا بعدما أجبروا على مغادرة مناصبهم مع منتخباتهم سواء بالإقالة أو الاستقالة على خلفية النتائج المسجلة في البطولة. وفي مصر نجم منتخب الفراعنة محمد صلاح تعهد بأن يكون مونديال العام 26 و2000 بداية جديدة لكرة القدم المصرية بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المصري ببلوغه ثمن النهائي للمرة الأولى قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب بثلاثة أهداف لهدفين بعدما كان متقدما بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 79. صلاح وفي تدوينة له على حسابه الرسمي على إنستغرام قال إن التأهل والمشاركة وحدهما لم يعودا كافيين، وإن هذا الجيل من اللاعبين يستحق ثقة الجماهير المصرية. نختم من ملاعب كرة المضرب ومنافسات بطولة ويمبلدون ثالثة البطولة الأربع الكبرى، حيث بلغ الإيطالي يانيك سينير المصنف أول عالميا وحمل اللقب نهائي البطولة بعد فوزه المستحق على السربي نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات متتالية بواقع 6-4 في كل مجموعة. سينير نجح بذلك من الثأر أو في الثأر من خسارته أمام ديوكوفيتش في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام ليحجز مقعده في النهائي السابع في سيرته. في المقابل تأجلت مرة أخرى مساعي ديوكوفيتش لإحراز لقبه 25 في بطولات الجرانشلام والانفراد بالرقم القياسي التاريخي، كما أخفق في معادلة الرقم القياسي.

0: المفاجئة حصاد اليوم. أمين عزيماني.
1: عادت التوترات الأمريكية الإيرانية لترفع منسوب القلق في لبنان، وعاد معها السؤال الذي يلاحق اللبنانيين مع كل تصعيد إقليمي: هل يجد لبنان نفسه مجددا في أتون حرب ثالثة بعد انخراط حزب الله في إسناد حركة حماس ثم إسناد إيران؟ حول هذا السؤال تتمحور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
2: شروعنا هو أن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية

0: وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى.
1: يعود هذا للعام 1985، رسالة مفتوحة بلسان زعيم حزب الله السابق حسن نصر الله، واضطدت الالتصاق مع إيران.
0: الولي الفقيه الإمام الخميني.
1: حروب واجتياحات، صولات وجولات بالحديد والنار لم تحرر لبنان، بل عززت الاحتلال الإسرائيلي لنحو 20% من أراضيه جنوبا. حرب لإسناد حماس بعد طوفان الأقصى، فحرب لإسناد إيران، فدمار وتهجير هو الأقصى في تاريخ لبنان الحديث لأزيد من 1,200,000 نازح. وللقصة بقية وللسؤال تتمة، هل يورط حزب الله لبنان بحرب جديدة مع عودة التوترات الأمريكية الإيرانية؟ النائب عن حزب الله علي عمار:
2: هذه إيران لا نستطيع أن نتركها ولن نتركها وحيدة أمام المواجهة مع الأمريكيين.
1: تقديرات ضباط كبار في الجيش اللبناني تشير إلى قناعة بأن الحزب سيورط لبنان بحرب ثالثة قريبة مع إسرائيل بعد طوفان الأقصى، وبعد المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي مستمر، وبعد الزخم الدولي الداعم مستمر، والدعوات الداخلية للكف عن زج لبنان بحروب الآخرين على أرضه مستمرة.
3: بالنسبة إلينا، إيران ساعدتنا.
1: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم:
3: ولا زالت لمشروعية تحرير الأرض، نحن معنيون بما يجري.
1: استدعت حروب الإسناد الدمار وخسائر بشرية بالآلاف ومادية بمليارات الدولارات، فهل يتطعد الحزب؟
4: اليوم أحد النواب علي عمار بيقول واجباتنا نحن كحزب الله نقف ونساند إيران بالحرب اللي جاية مع الولايات المتحدة. ماذا يعني الكلام؟ هذا يعني مرة ثالثة بدنا نفوت بحرب إسناد؟
1: الصحفي اللبناني علي حمادي:
4: ألا يتعلم هؤلاء من الأخطاء الفادحة التي ارتكبوها على الأقل من 3 سنين لهلا؟ ما تعلمنا بعد؟ هذا سؤال موجه لقيادة حزب الله، تعلموا من أخطائكم.
5: استغفر الله، ويدي ويدي كله عم طولة عربوا رجالة هناك، رجالة هناك في الصواريخ.
1: برأي المراقبين الحزب لا يتعلم، يرتكب الخطأ تلو الآخر ويبقي لبنان رهينة بيد النظام الإيراني. ثمة قناعة بأن لا شيء سيتغير طالما بقي النظام الإيراني قائما. فاتورة الإسناد تدفع في لبنان والعراق واليمن، وإيران تحرك أذرعها وتستجلب الخراب لدول تعيش الأذرع فيها تسيدا على الدولة وعلى إرادة أبنائها. المراقبون يؤكدون أهمية حصول تغيير يقلب الطاولة رأسا على عقب ليأتي السلام، وإلا فلا سلام ولا أمن. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.

0: كان هذا صوت الفنانة المغربية سكينة فحصي في أغنية جوديا رحلة الحصاد، ما تزال مستمرة مستمعينا بكتاب في دقيقتين. محمد بن عبد الله صفار التطواني الأندلسي أول من تقلد منصب وزير الشكايات في عهد محمد الرابع، كما تقلد الرجل منصب الصدر الأعظم، وكان كاتبا لدى السفير المغربي عبد القادر أشعاش الذي بعثه السلطان عبد الرحمن بن هشام في مهمة دبلوماسية إلى باريس عام 1845. ولدى عودة البعثة الدبلوماسية سجل صفار مشاهداتها في كتاب رحلة صفار إلى فرنسا، كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
1: رحلة الصفار إلى فرنسا. كان الفضل في ظهور هذه الرحلة إلى الوجود للباحثة الأمريكية سوزان ميلار لدى اختيارها المخطوطة موضوعا لأطروحة دكتوراه في التاريخ من جامعة ميشيغان الأمريكية عام 1976. حصلت الباحثة الأمريكية على المخطوط من الخزانة الحسنية بالرباط بمساعدة كل من الفقيه محمد المنوني والمؤرخ عبد الوهاب بن منصور، لكن النسخة العربية لم تصدر سوى عام 2007 بتحقيق سوزان ميلر ومشاركة الباحث المغربي خالد بن صغير. كان محمد بن عبد الله الصفار التطواني الأندلسي كاتبا لدى السفير المغربي عبد القادر أشعاش الذي بعثه السلطان عبد الرحمن بن هشام في مهمة دبلوماسية إلى باريس عام 1845، محملا بهدايا رمزية مثل الزرافة والفيل والأسد. ومن مشاهدات الصفار في هذه الرحلة التياتر والكوميديا واللوفر وقصر فيرساي والفلايك والبابورات في نهر باريس، كما من مشاهدته أن ليس للفرنسيس بيت مال يجمعون فيه المال كما عندنا، بل يقدرون الداخل والخارج ويسوون بينهما أو يفضل

الشيء اليسير، ولا يستطيع رؤساء الدولة أن يخفوا شيئا من ذلك أو يزيدوا فيه وينقصوا منه من قبل أنفسهم، لأن أهل القمرة الصغيرة أي البرلمان وهم وكلاء الرعية أول ما يبتدئون به في القمرة أنهم يحاسبون الدولة على الداخل والخارج في العام الفارط. وبعد هذه المشاهدات كان الكتاب رحلة الصفار إلى فرنسا. محمد بن عبد الله الصفار التطواني الأندلسي تولى بعد ذلك منصب الصدر الأعظم، وكان أول من تقلد منصب وزير الشكايات في عهد محمد الرابع قبل أن يتوفى عام 1881 في عهد السلطان الحسن الأول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل المرور لموجز الثامنة نتعرف من جديد اللحظة مستمعين على أحوال الطقس في سماء منطقتنا المغربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وواد ملوية وأقصى جنوب البلاد. درجات الحرارة 26 درجة بالسويرة وطنجة والرباط، 27 بأقادير والدار البيضاء، 29 درجة بالعيون، 32 درجة بفاس، 33 بمراكش، و36 تسجل بوجدة. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس شمالا وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 29 درجة بوهران، 31 ببجاية والجزائر العاصمة، 38 درجة بعنابة، 39 بتياريت وتمن راستا، و32 تسجل بشلف. بتونس طقس غائم جزئيا إلى مشمس بالشمال الغربي وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 33 بجربة، 38 درجة بتبرقة وتونس العاصمة وسوسة، 39 ببنزرت، 32 بصفاقس، و42 درجة تسجل بقفصة. هذه تمام الثامنة مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نسأل الموجز بتطورات الوضع في الشرق الأوسط، حيث شدد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف اليوم على أن المواجهة مع الولايات المتحدة لن تنتهي باستسلام إيران، مشددا على أن بلاده ستقوم بالدفاع عن نفسها إزاء كل انتهاك أمريكي لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. قبل ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على منصة تروث سوشيال أن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب، مع التأكيد على أن وقف إطلاق النار المعلن منذ أبريل قد انتهى. في غضون ذلك وصل وفد قطري إلى إيران في مسعى لإبقاء الجهود الدبلوماسية قائمة، كما دعا وزيرا الخارجية المصري والقطري اليوم البلدين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. من جانبها دعت باكستان التي قادت جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران اليوم، دعت طهران إلى الحفاظ على مكتسب سلام تحققت بصعوبة مع واشنطن. سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل الاثنين حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بعد ضغوط من عدد من الدول الأعضاء أبرزها هولندا وإسبانيا وإيرلندا على التكتل لاتخاذ إجراءات بحسب ما أفاد به دبلوماسيون اليوم. ورجح دبلوماسيون أن النقاش لن يسفر عن أي قرارات ملموسة، لكنه سيساعد في تبيان مدى الدعم المتوفر للمضي قدما في إجراءات كهذه. يستضيف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الاثنين ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة، منهم الرئيس الأوكراني، في اجتماع لتحالف الراغبين الذي يهدف إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا، وفق ما أعلنه الإليزي اليوم. أوضحت الرئاسة الفرنسية أن الهدف هو الدفع نحو وقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. في إسبانيا لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في حريق غابات سريع الانتشار اجتاح منطقة سياحية في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا، بحسب ما أعلنته السلطات اليوم، مشيرة إلى العثور على عدد من الضحايا داخل سياراتهم يحتمل أن يكونوا سياحا أجانب. وارتفعت حصيلة المفقودين من 19 إلى 23 شخصا عقب الحريق الذي اندلع أمس وأتى على غابات ومساحات شاسعة من الغطاء النباتي الجاف في منطقة لوس غاياردوس، وفق رئيس حكومة إقليم الأندلس خوان مانويل مورينو بونيلا. حذر خبراء حقوقيون أمميون اليوم من أن الصحفي والناشط الحقوقي الجزائري حسن بوراس المحتجز في بلادها يواجه مخاطر صحية جسيمة من بعد أسابيع من إضرابه عن الطعام، مطالبين بالإفراج الفوري عنه. واعتقل عناصر أمن بملابس مدنية الصحفي حسن بوراسة أمام منزله في مدينة البيض بشمال الجزائر في 12 أبريل الماضي دون متكرة توقيف أو تبرير، بحسب ما قاله مقرر الأمم المتحدة في بيانه، فيما صدر حكم بحبسه احتياطيا بتهم عدة من بينها الانتماء إلى منظمة إرهابية. وفي الجزائر دائما أعلنت الجزائر إعادة فتح مجالها الجوي أمام الطائرات المالية في مؤشر إلى انحسار أو على انحسار الأزمة بين البلدين بعد أكثر من عام.

0: من على التوتر عقب إسقاط مسيرة للجيش المالي في أواخر مارس من العام الماضي، واتهمت السلطات المالية الجزائر بالقيام بعمل عدائي ضدها وأن الطائرة دمرت داخل الأراضي المالية وليس الجزائرية. ختاما بالخبر الرياضي، ثأر الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا وحامل اللقب من الصربي المخضرم نوفاك جوكوفيتش الثامن وبلغ نهائي بطولة ويمبلدون للتنس ثالث البطولات الأربعة الكبرى بالفوز عليه 6-4 6-4 6-4 اليوم. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
0: كذا إذن مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفترة الإذاعية، فترة الحصاد. ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فاصل أو قبل ذلك الشكر موصول لمخرج هذه الحصة عصام الحراثي. اللحظة أترككم مع فام دو جوردي مع ياسمين. إلى اللقاء.

السماع الصوفي حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آية الله الكبرى ورحمته العظمى، وآية الله التي أنوارها تجلو ظلام الشرك أي جلاء، والشمس التي لا تخفى مزية فضله إلا على ذي المقلة العمياء صلى الله عليه وآله وسلم.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مورد الحقائق الأزلية ومصدرها، بمعنى أن ذاته الشريفة محل لورود الحقائق عليها من الحق، ومحل لصدورها عنها إلى الخلق، وجامع جوامع مفرداتها، ومنبرها، وخطيبها، وسيد ساداتها، وهو صلى الله عليه وآله وسلم بيت الله المعمور بما أورده عليه فوعاه مما لا يطيقه غيره ولم ينزله على أحد قبله. وإذا فهمت هذا علمت أن قول حجة الإسلام الغزالي قدس الله سره ليس في الإمكان أبدع مما كان كلام في ذروة سنام التحقيق عند أهل التدقيق، فإنه لو كان لكان أفضل من خير خلق الله، ولا سبيل إلى ذلك، إذ لا يتصور مخلوق أبدع من المظهر التام العلي الأعلى الجامع للكمال الأسنى صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة سيدي أحمد بن عبد الغني عابدين الدمشقي الحسيني رضي الله عنه.

والكون لم تعلق به بعد أيدي الخلق والإنشاء. يا مظهر الحق الجلي ومطلع النور السني الساطع الأضواء، يا ملجأ الخلق المشفع فيهم، يا رحمة الأموات والأحياء، يا آسي المرضى ومنتجع الرضا ومواسي الأيتام والضعفاء. أشكو إليك وأنت خير مؤمل، داء الذنوب وفي يديك دوائي. إني مددت يدي إليك تضرعا، حاشا وكلا أن يخيب رجائي. إن كنت لم أخلص إليك فإنما خلصت إليك محبتي وندائي. الأديب أبو عبد الله بن زمرك الغرناطي، تلميذ العارف لسان الدين بن الخطيب، قال هذه القصيدة في عيد مولد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الله عليه وآله وسلم في قصر الحمراء بغرناطة سنة 67 للهجرة رحمه الله.

انتشقت أرواح أهل الفلاح عبير جود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواقي، وعلقت قلوب المحبين على اجتلاء أقمار صفاته، وتنزهت أعيان المقربين في حدائق آياته. فهو الذي أشهده الله السر المصون، وأطلعه على الغيب المكنون، وهدى بمنتهج نبوته السبيل، وأقام بتحفة رسالته الدليل، وأطلع شمس صفاته في سماء الوجود، وأمطر بوفاء مقدمه السعيد سحائب الرحمة والجود، وأبدى بدائع الآيات في منازل أخبية الغيوب بهذا المولود. فتتابعت المنن بطالع سعد السعود صلى الله عليه وآله وسلم. أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثر، إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما يمدح الورى. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: Et si l'avenir du Maroc se construisait depuis ces territoires? Le 24 juillet 2026 à Er Rachidia, Groupe Le Matin organise la 9e édition du Morocco Today Forum sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Décideurs, experts et acteurs de terrain se réuniront autour du thème « Vision d'un roi, le Maroc des territoires » pour une émergence intégrée et inclusive. Plus d'informations sur www.mtf.ma.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
2: جمعاء أهلا بكم. لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في حريق غابات سريع الانتشار اجتاح منطقة سياحية في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، وتم العثور على عدد من الضحايا داخل سيارتهم، يحتمل بأن يكونوا سياحا أجانب. وارتفعت حصيلة المفقودين من 19 إلى 23 شخصا عاقب الحريق الذي اندلع الخميس وأتى على غابات ومساحات شاسعة من الغطاء النباتي الجاف في منطقة الأندلس جنوب إسبانيا. وتشهد إسبانيا موجة حر أوجدت ظروفا مواتية لاندلاع حرائق غابات وانتشارها بسرعة. تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين مع إعلان حالة التأهب القصوى في 90 مقاطعات غرب البلاد. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم أن 24 مقاطعة شمال غرب البلاد ستعلن فيها غدا السبت حالة التأهب القصوى من المستوى الأحمر بسبب الحر الشديد. قال الرئيس الأمريكي أنه وافق على مواصلة المحادثات مع إيران مع تأكيده أن وقف إطلاق النار انتهى. كتب ترامب على منصته تروث سوشيال أن طهران طلبت من واشنطن مواصلة المباحثات ووافق على ذلك، لكنه أبلغ الإيرانيين بعبارة لا لبس فيها بأن وقف إطلاق النار انتهى. أوضح ترامب أنه سيتحدث إلى ستيف ويتكوف وصهري جاريد كوشنر اللذين كان يتفاوضان مع الإيرانيين، لكنه أصر على أن مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات متروكة لطهران بعد استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. أعلنت الجزائر إعادة فتح مجالها الجوي ابتداء من اليوم أمام الطائرات المالية في مؤشر إلى انحصار الأزمة بين البلدين بعد أكثر من عام على التوتر عقب إسقاط مسير الجيش المالي أواخر مارس 2025. ويشمل هذا القرار كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من دولة مالي عبر مختلف الوجهات الدولية. وكانت مالي قد أغلقت بدورها مجالها الجوي أمام الطائرات الآتية من الجزائر أو المتوجهة إليها في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. يستضيف الرئيس الفرنسي يوم الاثنين المقبل ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة، منهم الرئيس الأوكراني، في اجتماع لتحالف الراغبين يهدف إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا. وأوضح الإليزي أن الهدف هو الدفع نحو وقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
4: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
5: Les Nocturnes avec Jawad. Ray Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: جهود مكثفة من قبل الوكالة المغربية للمياه والغابات في الرصد والتدخل لمكافحة الحرائق الغابوية مع تولي موجات الحر الشديد في العديد من أقاليم المملكة. فرنسا تواجه موجة حر شديدة الثالثة في شهرين في ظل وضع يتفاقم بوتيرة متسارعة، وسيتم وضع 24 مقاطعة تحت الإنذار الأحمر. الرئيس الأمريكي وافق على إجراء مباحثات مع إيران، لكنه جدد التأكيد بأن وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ أبريل بات منتهيا. ملف حركة النهضة يعود إلى واجهة الصراع السياسي والقانوني في تونس بعد تقديم مقترح قانون لتصنيف الحركة تنظيما إرهابيا. في الرياضة، منتخب إسبانيا يحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من المونديال بفوزه هذا المساء على منتخب بلجيكا بحصة هدفين لهدف. عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. في المغرب ومع توالي موجات الحر الشديد في العديد من أقاليم المملكة من بينها تلك المعروفة بطابعها الغابوي، تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات من جهودها ومن جاهزيتها وفق مقاربة استباقية تجمع بين المراقبة المستمرة وسرعة الرصد والتدخل السريع لمواجهة مخاطر حرائق الغابات. النموذج نسق من إقليم بن سليمان في تقرير عثمان الطاهري.
2: مع كل صيف حار ينتهج المغرب استراتيجية استباقية لمواجهة حرائق الغابات، تقوم على تعزيز آليات الوقاية والرصد والتدخل السريع للحد من انتشار النيران وحماية الثروة الغابوية. تشرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات على هذه الجهود من خلال منظومة متكاملة لمراقبة المجالات الغابوية والتتبع المستمر لمؤشرات خطر اندلاع الحرائق. عن هذه الجهود يتحدث نبيل الشرادي، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات ببن سليمان.
3: تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات سنويا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والسباقية من أجل التصدي لحرائق الغابات، بدءا بما هو تحسيسي عن طريق يعني عمل تحسيسي لفائدة مختلف المواطنين في إطار وصلات شهرية تقدم عبر مختلف المنابر والقنوات الوطنية. عمل تحسيسي أيضا على مستوى المؤسسات التعليمية لفائدة الناشئة، تعيين حراس موسميين من أجل المساندة ودعم الفرق الميدانية في الرصد والتصدي للحرائق.
2: تعتمد الوكالة الوطنية للمياه والغابات على تجهيزات وتقنية حديثة لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الحرائق. عن هذه التجهيزات يتحدث زكريا بابا خويا، رئيس مركز حماية الغابات ببن سليمان.
4: مرحلة ديال اندلاع الحرائق لا قدر الله ملي كتكون كيكون واحد المكالمة كتجينا سواء من الأطر الغابوية الميدانية ولا من الحراس الموسميين الغابويين. بعد هذه المكالمة كنعطيو التعليمات ديالنا مباشرة لفريق التدخل الأولي تحت الإمارة ديالهم، واحد السيارة كنسموها سيارة التدخل الأولي VPE اللي كتنتقل مباشرة إلى عين المكان من أجل إخماد الحريق بواحد الطريقة اللي كتكون سريعة وكتكون إيفيكاس.
2: تندرج هذه التدابير ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى حماية المجال الغابوي الوطني والمحافظة على التوازنات البيئية.
1: لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في حريق غابات سريع الانتشار اجتاح منطقة سياحية في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، وتم العثور على عدد من الضحايا داخل سيارتهم يحتمل بأن يكونوا سياحا أجانب، وارتفعت حصيلة المفقودين إلى 23 شخصا عقب الحريق الذي اندلع الخميس وأتى على غابات ومساحات شاسعة من الغطاء النباتي الجاف بالأندلس. تواجه فرنسا موجة حر شديدة الثالثة في شهرين في ظل وضع يتفاقم بوتيرة متسارعة، واعتبارا من يوم غد السبت ستضع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية 24 مقاطعة في شمال غرب البلاد تحت حالة الإنذار الأحمر. هذه مراسلة علي الشقوري من باريس.
5: تواجه فرنسا موجة الحر الثالثة خلال شهرين في ظل وضع يتفاقم بوتيرة متسارعة، اعتبارا من يوم الثلاثاء ستضع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية 24 مقاطعة في الربع الشمالي الغربي من البلاد تحت حالة الإنذار الأحمر، حيث يتوقع أن تلامس درجات الحرارة عتبة 40 درجة مئوية في عدة مناطق. كثيرون اضطروا إلى مغادرة بيوتهم بسبب تقدم الحرائق مثل فانسون جولي.
6: Hier, on a vraiment vécu une journée qui était très très tendue, quoi.
7: بالأمس عشنا يوما عصيبا للغاية. فقد شهدنا اندلاع النيران وتجددها عدة مرات. ولحسن الحظ تمكنت طائرة داعش من إلقاء حمولتها المائية مرتين خلف منزلنا، ما ساهم في إخماد الحريق بشكل فعال.
5: في مواجهة اتهامات بانعدام الجاهزية إزاء ارتفاع مؤكد في معدلات الوفيات، جاء رد الحكومة على لسان رئيس وزرائها سيباستيان لوكورنو، الذي أعلن تفعيل خطة طوارئ أوخساك للتعامل مع الحرارة الشديدة، وتهدف إلى فتح مراكز مكيفة مخصصة للفئات الأكثر هشاشة بالتوازي يؤجج الجفاف المصحوب بالحرارة الشديدة اندلاع الحرائق، ومن بينها حريق هائل أتى على 3700 هكتار في إقليم دغوم. فيرجيني شواردز مديرة هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية:
8: فيما يتعلق بخطر حرائق الغابات، ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن هذا الخطر يظل إجمالاً عند مستوى مرتفع إلى مرتفع جداً في مساحة كبيرة من البلاد، وفي ظل الجفاف الشديد الذي يصيب الغطاء النباتي واستمرار درجات الحرارة المرتفعة، فإنه يتحتم توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.
5: تؤكد هذه الأحداث المناخية المتطرفة صحة التحذيرات الصادرة عن المجلس الأعلى للمناخ، الذي يرى أن السياسات المناخية المتبعة في فرنسا لا تزال قاصرة إلى حد كبير. علي الشقوري من باريس لميديا.
1: لنا الرئيس الأمريكي موافقة على إجراء مباحثات جديدة مع إيران، لكنه جدد التأكيد بأن وقف إطلاق النار الذي كان ثريا منذ أبريل بات منتهيا، ودعت باكستان التي قادت جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران دعت اليوم طهران إلى الحفاظ على مكتسبات سلام تحققت بصعوبة مع واشنطن بعد تصعيد الأيام الأخيرة. وفي غضون ذلك وصل وفد قطري إلى طهران في مسعى لإبقاء الجهود الدبلوماسية قائمة في وقت حظت فيه الدوحة والقاهرة الطرفين على العودة للتفاوض. وللتعليق على حدود نجاح الوساطات في السياق الراهن، نستمع إلى رامي الخليفة العلي، أستاذ باحث في الفلسفة السياسية من باريس، حاور محفوظ والسلك.
9: هل ستنجح المحاولات التي تقوم بها كل من باكستان وقطر وربما أطراف أخرى؟ هذا مرهون بمدى استجابة الجانب الإيراني لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد بأن كلا الطرفين لا يريدان المواجهة المفتوحة، ولكن إيران أيضا ترى بأن فرض السيادة على مضيق هرمز هذه ورقة استراتيجية ليس فقط لهذا التوقيت، ولكن خلال الفترة القادمة، وهي ورقة تستطيع من خلالها فرض رؤيتها. هذه نقطة أيضا صعبة جدا على الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نعم، ربما تنجح هذه الوساطة، ولكن بكل الأحوال إذا نجحت فتلك ستكون هدنة ربما بانتظار المواجهة القادمة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل أن تفرض إيران سيادتها على مضيق هرمز. لما لهذا الممر المائي من أهمية تكشفت بشكل واضح خلال الفترة الماضية، بالرغم من توقيع مذكرة التفاهم، إلا أن إيران حاولت أن تفرض مسارات معينة للسفن التجارية، وهذا مرفوض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأتوقع إذا ما استمرت هذه السياسة الإيرانية انفتاح الصراع مرة أخرى وربما بشكل أكثر حدة.
1: أبطل المجلس الدستوري السنغالي قانونا أقرته الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، كان يهدف إلى إعادة النظر في التوازن القائم بين السلطة التنفيذية والبرلمان على خلفية نزاع بين رئيس الدولة ورئيس الجمعية الوطنية رئيس الوزراء السابق. وكان القانون يعزز صلاحيات الجمعية الوطنية برئاسة عثمان سونكو، ويقلص عمليا صلاحيات الرئيس ديوما إيفاي الذي أعلن النية وطرح القانون على استفتاء شعبي، لكنه تراجع وتقدم إلى المجلس الدستوري بطعن بعدم دستوري بسبب خرق أصول مراجعة الدستور. هذا تعليق سلطان البن، كاتب وباحث في الشؤون الإفريقية من لندن، حاور محفوظ والسلك.
10: إبطال المجلس الدستوري السنغالي لمشروع التعديلات الدستورية من جهة هو تعبير واضح عن يقظة دولة المؤسسات، حيث نجحت الرقابة الدستورية في إيقاف مسار تشريعي لا يحترم سقف الدستور رغم دعم الأغلبية البرلمانية له، ومن جهة أخرى لا يمكن فصله عن الصراع السياسي المفتوح بين الرئيس باسيروجو مايفاي وحليفه السابق عثمان سونكو، ما يجعل القرار جزءا من معركة الشرعية والنفوذ داخل السلطة. المجلس الدستوري أكد أن الأغلبية البرلمانية لا تكفي لتمرير تعديلات دستورية مثيرة للجدل، وأن تراتبية القانونية تضع الدستور فوق إرادة الحكومة والبرلمان معا. هذا الموقف ينسجم مع الصورة التي حرصت السنغال على ترسيخها في غرب إفريقيا، تجربة تحاول الحفاظ على قواعد التناوب. الرسالة الضمنية هنا أن التغيير حتى لو جاء على موجة شعبية جارفة كما حدث مع فاي وسونكو يبقى مقيدا بسقف النص الدستوري لا برغبة المنتصر الانتخابي. العلاقة بين فاي وسونكو انتقلت مؤخرا إلى خصومة مفتوحة.
1: أعلنت الجزائر إعادة فتح مجالها الجوي ابتداء من اليوم أمام الطائرات المالية في مؤشر إلى انحسار الأزمة بين البلدين بعد أكثر من عام على التوتر عقب إسقاط مسيرة للجيش المالي أواخر مارس 2025، ويشمل القرار كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من دولة مالي عبر مختلف الوجهات الدولية. وكانت مالي قد أغلقت بدورها مجالها الجوي أمام الطائرات الآتية من الجزائر والمتجهة إليها في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. عاد ملف حركة النهضة التونسية إلى واجهة الصراع السياسي والقانوني في البلاد بعد تقديم النائبة فاطمة المسدي أمس لمقترح قانون يهدف إلى تصنيف الحركة تنظيما إرهابيا في خطوة تعيد إحياء واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد التونسي منذ صعود الإسلاميين إلى السلطة بعد ثورة 2011. هذا تعليق محمود حسن محامي وخبير قانوني تونسي من باريس حاور محفوظ والسلك.
11: هذه المبادرة تهدف إلى تصنيف حركة النهضة لأنها حزب إرهابي، تتزامن مع المتابعات القضائية والمحاكمات التي استهدفت عدد من قياديي هذا الحزب. لكن في اعتقادي أن البرلمان التونسي ليس في حاجة إلى مثل هذه المبادرة التشريعية، والتي قد تثير جدلا أكثر مما تحل الإشكاليات القانونية والسياسية التي يطرحها حزب حركة النهضة في المشهد السياسي التونسي، وهذا باعتباره حزبا ذي أيديولوجية إسلامية. ومن هذه النقطة فإن نشاطه وتواجده يتعارض مع قانون التونسي الذي ينظم الأحزاب السياسية، والذي لا يسمح بتواجد حزب ذي مرجعية إسلامية، لأن هذا يتعارض مع الطابع المدني للدولة المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور. وبالتالي يكون من الأسهل مقاضاة هذا الحزب أمام القضاء التونسي المختص في إطار محاكمة تتوفر فيها قواعد المحاكمة العادلة المتعارف عليها كونيا، من أجل مواجهته بالآثار الذي تترتب عن مخالفته لقانون الأحزاب.
1: يدخل مشروع قانون الإسكان في الولايات المتحدة الذي حظي بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي حيز التنفيذ غدا السبت، رغم امتناع الرئيس دونالد ترامب عن توقيعه احتجاجا على تعثر مشروع قانون معروف باسم قانون إنقاذ أمريكا يفرض قيودا على التصويت. وحظي مشروع قانون الطريق إلى الإسكان في القرن 21 بتأييد واسع في مجلس الكونغرس، مما منح الجمهوريين والديمقراطيين إنجازا تشريعيا في ملف يتصل بتكاليف المعيشة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر. هذا تعليق الدا يعقوب خبير الشؤون الأمريكية من واشنطن حاورته منال أرقوق.
12: هو مشروع تاريخي لأنه يلغي العديد من العوائق حول الإسكان في أمريكا بسبب الزيادات المتسارعة جدا في الحصول على سكن والتملك في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان هنالك العديد من الشروط التي أقرها هذا القانون الجديد، ومن أهمها هي زيادة المعروض من الإسكان وتخفيف القيود التنظيمية وتحسين فرص الحصول على العقارات وامتلاك المنازل، إضافة كذلك إلى تطوير المنازل الجائزة وتشجيع على تحويل المجمعات السكنية إلى وحدات سكنية، وإضافة كذلك ذلك إلى أنه يمثل نوع من الفرص للطبقة المتوسطة وهي الطبقة العاملة من أجل الحصول على سكن في حدود المتناول، لأنهم وفق المشرعين لا يريدون العودة إلى أزمة السكن وما حدث في 2008 من مشكل أدى إلى تهاوي أسعار العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية، ويريدون التحصين والعمل على أن تكون هنالك تشريعات تساعد في التملك.
1: في الرياضة، منافسة كأس العالم المتواصلة بأمريكا الشمالية في ثاني لقاءات ربوع النهائي، منتخب إسبانيا يفوز هذا المساء على منتخب بلجيكا بهدفين لهدف ويوجه في الدور نصف النهائي منتخب فرنسا يوم الثلاثاء المقبل. التفاصيل في هذا التقرير للحسن جابري.
13: كل مباراة في المونديال تقصي حلما وتبقي آخر حيا، وإسبانيا اختارت أن تواصل الحلم فبلغت نصف النهائي بعدما تغلبت على بلجيكا بهدفين لواحد في مباراة مثيرة عن دور الربع. لم يكن الرهان مجرد بطاقة عبور إلى المربع الذهبي، بل تأكيدا على شخصية منتخب يعرف كيف يكبر في المواعيد الكبرى. منتخب لاروخا فتح لنفسه باب نصف النهائي وهو يتقدم بعد نصف ساعة من اللعب بهدف عبر لاعبه فابيان رويز، قبل أن يعدل منتخب الشياطين الحمر في آخر لحظات الشوط الأول عبر لاعبه شارل ديكيتير. شوط المباراة الثاني تواصل معه السجال بين المنتخبين مع أفضلية للإسبان. تحركات لامين يامال شكلت الخطر دون أن تهتز شباك البلجيكي تيبو كورتوا. حارس ريال مدريد خرج مصابا في الدقيقة 71، فكانت نقطة تحول في اللقاء. استمر المد الإسباني وترجم الأفضلية عبر هداف منتخب لاروخا في الدورة مايكل ميرينو بهدف قاسر في الدقيقة 88. سعي البلجيكيين في العودة اصطدم بتنظيم إسباني محكم ليبلغ المنتخب الإسباني مربع الكبار ويضرب موعدا في قمة أوروبية مثيرة في دور النصف مع المنتخب الفرنسي الثلاثاء القادم.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
14: هرمز العنوان الأبرز لحرب تتجدد، حرب لا تحسم ولكنها تفتح بابين، الأول على التفاوض ربما والثاني على أسئلة. أبرز هذه الأسئلة، هل تتجدد الحرب من هرمز إلى تلال علي الطاهر جنوبي لبنان؟ تابعوا
15: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
16: La sélection live de la semaine.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: جمعة أهلا بكم. دعت باكستان التي قادت جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران دعت طهران إلى الحفاظ على مكتسبات السلام تحققت بصعوبة مع واشنطن بعد تصعيد بين الجانبين هذا الأسبوع أثر مخاوف من عودة حرب شاملة إلى المنطقة. وإلى طهران وصل يوم الجمعة وفد قطري في مسعى لإبقاء الجهود الدبلوماسية قائمة للعودة للتفاوض. وفي طهران أعلن عن توجه وزير خارجية إيران عباس عراق اليوم السبت إلى عمان لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الزيارة ستركز على المضيق وسلامة الملاحة وتعد استمرارا للمشاورات التي بدأت مع عمان خلال الشهرين الماضيين، ويشكل المضيق أحد أبرز أوجه النزاع بين واشنطن وطهران. أعلنت الجزائر ومالي بشكل منفصل مساء الجمعة إعادة فتح مجاليهما الجويين أمام طائرة البلدين في مؤشرا إلى انحصار الأزمة بعد أكثر من عام على التوتر عقب إسقاط مسيرة للجيش المالي أواخر مارس 2025. ويشمل هذا القرار حسب الجانب الجزائري كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من دولة مالي اعتبارا من الجمعة 10 يوليوز عبر مختلف الوجهات الدولية. بدورها أعلنت السلطات المالية في بيان أنها قررت إعادة فتح المجال الجوي الوطني أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية التي تسير رحلات من الجزائر أو إليها، كما أعلنت عودة سفيرها إلى الجزائر بعد استدعائه في أبريل 2025. يدخل مشروع قانون الإسكان في الولايات المتحدة الذي حظي بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي حيز تنفيذ اليوم السبت رغم امتناع الرئيس دونالد ترامب عن توقيعه احتجاجا على تعثر مشروع قانون معروف باسم قانون إنقاذ أمريكا يفرض قيودا على التصويت. وحظي مشروع قانون الطريق إلى الإسكان في القرن 21 بتأييد واسع في مجلسي الكونغرس مما منح الجمهوريين والديمقراطيين إنجازا تشريعيا في ملف يتصل بتكاليف المعيشة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر. لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في حريق غابات سريع الانتشار اجتحم منطقة سياحية في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، وتم العثور على عدد من الضحايا داخل سيارتهم يحتمل بأن يكونوا سياحا أجانب. وارتفعت حصيلة المفقودين إلى 23 شخصا عاقب الحريق الذي اندلع يوم الخميس وأتى على غابات ومساحات شاسعة من الغطاء النباتي الجاف بإقليم الأندلس. في الرياضة، بلغ منتخب إسبانيا الدور نصف النهائي لمونديال 2026 لكرة القدم بفوزه مساء الجمعة على منتخب بلجيكا بحصة هدفين لهدف في لوس أنجلوس. وضربت إسبانيا موعدا ناريا في المربع الأخير مع فرنسا الفائز على المغرب بهدفين لا شيء مساء الثلاثاء في دالاس، وهذا أول تأهل لإسبانيا إلى نصف النهائي منذ نسخة 2010 عندما أحرزت اللقب الوحيد في تاريخها. ويختتم الدور الربع النهائي اليوم السبت بمبارتي أنجلترا النرويج في ميامي والأرجنتين حاملة اللقب سويسرا في كانساس. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
3: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه.
1: طاقه ايجابيه مع حنان سوري عالم
0: العلاقات الجميلة لا تقاس بعدد الأشخاص في حياتنا بل بعدد الأشخاص اللي كيخليوا حياتنا أفضل. فالكلمة الطيبة، الاحترام، الاحتواء، الصدق والمساندة، كلها تفاصيل صغيرة لكنها كتصنع واحد الفرق كبير في جودة علاقاتنا وسعادتنا وراحتنا. فكيف نبني علاقات تمنحنا الطمأنينة بدل الاستنزاف، وكيف نحافظ عليها رغم اختلاف الطباع وضغوط الحياة؟ هادشي اللي غادي نكتشفوه اليوم في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالم التعاون.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري على الإذاعة.
1: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والأصدقاء لهذا

0: تلتحقوا بنا أنتم تتابعون طاقة إيجابية على ميديا. إحنا كنعيشوا وسط عشرات العلاقات، سواء علاقتنا الاجتماعية، علاقتنا في العمل، العلاقة مع الأصدقاء، وحتى علاقتنا مع أنفسنا. فشنو هي العلاقة اللي كتمنحنا الراحة وكتدفعنا للأمام، وكذلك شنو هي العلاقات اللي كتستنزف طاقة ديالنا وتجرنا إلى الأسفل. وأنا سعيدة جدا أن نناقش الموضوع مع ضيفتي الكريمة الأستاذة يسرى عندليب، اللي هي مدربة متخصصة في مجال العلاج النفسي الطاقي. يسرى مرحبا بك معي في طاقة إيجابية.
1: مبارك فيك، أنا أسعد بالوجود ديالي معك.
0: مرحبا بك. شكرا. واللي كنقولوا علاقة إيجابية، شنو كنعنيو بالضبط؟
1: العلاقة الإيجابية
0: كمدخل،
1: كمدخل هي علاقة صحية، هي علاقة قادرين فيها أننا نبنيو جميع، أننا نزيدون واحد لنيفو اللي هو سوبيغي، واحد مستوى اللي هو عالي. باركونتخ ملي كنهضروا على علاقة غير صحية، هي علاقة اللي كتستنزف الطاقة ديالنا، هي علاقة مبنية على الخوف ماشي على الحب. علاقة صحية مبنية على الحب الأساس. وفي لابسيكو انرجيتيك ولا في علم النفس الطاقي كنقولوا بأن العكس ديال الحب ماشي هو الكره، العكس ديال الحب هو الخوف. يعني العلاقة الغير صحية هي كاملة مبنية على خوف، بمعنى أننا ملي كنكونوا في علاقة غير صحية كنكونوا خوفانين عندك الطرف الآخر يمشي، كنكونوا خوفانين أننا نتآدوا من الطرف الآخر، وهنا كنكونوا في علاقة اللي
0: غير متوازنة وغير صحية. واخا بالنسبة للناس اللي كيتابعونا وحتى الناس اللي كيسمعوا علاقة إيجابية هي علاقة صحية، هي أننا نكونوا مع أشخاص اللي كنبغيوهم ما كنخافوش منهم. واش كيعني أننا أنا وانتي في علاقة إيجابية علاقة صحية؟ يعني أنها علاقة ما فيهاش اختلاف، ما فيهاش خلاف
1: أبدا. العلاقة الصحية يكونوا فيها مشاكل، غير وكان رغم وجود المشاكل رغم الاختلافات ديالنا، حيت أي علاقة راه فيها اختلافات. إحنا بالأساس ملي كنهضروا على علاقة خصنا نهضروا على هذه النقطة هي الأولانية، وإذا تسمح لي، هي أن العلاقة هي واحد الرابط ما بين شخصين، وهذا الرابط هو ماشي غير ما بين شخصين، وبين شخصيتين، بين حمولات كل واحد هزة معه، بين جروحات كل واحد هزة معه مع الطرفين، وفي نفس الوقت بين نقاط إيجابية وسلبية عند هاد الشخصين. يعني الاختلاف هو وارد والمشكل غيكون قائم، غير وكان كيفاش هذا المشكل يكون هو المرآة ديال التشافي ديالنا، كيفاش يقدر المشكل منه نخلقه سعادة ونخلقه يعني واحد التعلم وابرونتيساج في حياتنا. وهنايا كنكونوا في علاقة صحية رغم وجود المشاكل،
0: والاختلاف بعيد جدا عن الخلاف، وهذا هو الأساس. قبل ما نهضروا على الأسس أو الركائز الأساسية ديال أي علاقة صحية، شنو خصو يتوفر؟ بيان سور خصو يكون أي علاقة باش نقولوا راها صحية خصو يكون فيها واحد الأسس يكونوا، لكن قبل شنو اللي كيخلي أننا نجذبوا لأشخاص واخا حنا ماشي في علاقة صحية معهم؟
1: هذا سؤال جد مهم. أول حاجة نبدأ نقول لك واحد نقطة مهمة، أن الإنسان بالطبيعة دياله هو كائن اجتماعي، يعني من نهار اللي كيجي للوجود هو كيبني في علاقات. أول علاقة كيبنيها مع الأم دياله، بعد مع الأب دياله، الإخوة دياله، الأسرة، المجتمع، العمل، وكيبدأ يبني في العلاقات باش يطور من نفسه، حيث أترافيغ العلاقة هو كيكون في مرآة ديال الشخصية دياله، كيشوف راسه أكثر. إذا رجعت للسؤال ديالك، الطفل اللي كيجي صغير للوجود كيجيب واحد الخزان، وهذا النقطة جد مهمة ونبغي أن الناس
0: يركزوا
1: عليها. كيجيب واحد الخزان، هذا الخزان فحل واحد الغيزرفوار، المفروض أنه يتعمر. شكون المسؤول على للملء ديال الخزان؟ هما الأسرة. الخزان باش كيتملأ؟ كيتملأ بثلاثة النقاط ولا ثلاثة العناصر الأساسية، اللي هي أول حاجة وكيتسمى لو إغ أبي بالفرنسي. الإغ هي الاعتراف، أنكم تعترفوا بالوجود ديالي. ثاني حاجة لافيكسيون، تبغيوني حيث أنا ما حدي هنا فباش تبغيوني. دونك أول بكاء ديال الطفل غير كيخرج من البطن الأم ديالو، ديك واش غتقبلوني واش غتبغيوني. ثالث حاجة هي الأمان، والمصدر الأمان هو الأب بالأساس. هاد ثلاثة النقاط إذا ما كانوش في الخزان، إذا كان الخزان ناقص كيوقع فراغ عاطفي ولا كيوقع عدم نضج عاطفي، الطفل كيبقى حامل جروح، وهاد الجروح كيبقاو عايشين معاه. ملي كيوصل لسن ملي كيبدا يكبر اوتوماتيكمون كيقدر يجلب ليلو ناس اللي هما عندهم جروح. دونك هنا باش نجاوبك على السؤال ديالك، الناس اللي كيقربوا ليلي هما ناس جاو باش يداويو الجروح اللي عندي انا، وحتى هما يقدروا يكونوا مجروحين على باز.
0: وهذا اعتقاد، لانه ماشي بالضروري ان اللي غادي يجي مجروح وانتم كتعيشوا نفس الجراح فانتم غادي تداووا بعضياتكم، كاين ربما تزيدوا تعمقوا الجراح ديال بعضياتكم وتزيدوا تبركوا على هذاك.

0: لهذاك على هذاك
1: المفروض اكزاكتومون من المفروض منا كانسان على ديك الشيء شنو اهم نقطه نخدموا عليها وهضرتي عليها في المقدمه هي علاقتي مع ذاتي مع النفس.

0: الصغار ديالنا
1: يعني هو أسهل.
0: هو أسهل وهو منطقة الراحة ديالنا أننا دايما نكبوا المشكل على برا، المشكل ماشي داخل، حيث باش نكتشفوا دواتنا ونفهموا شنو واقع من داخل هي رحلة شيقة مي صعبة،
1: تتطلب مجهود وإرادة كبيرة،
0: وكتطلب ديك لو ديكليك، ديك الوقفة الأولانية مع الذات اللي غتخليني نفهم بأنه راه لا كاين خدمة عندي أنا اللي خصني نعملها، كاين واحد الفراغ عاطفي اللي عندي في الخزان ديالي اللي خصني نملؤه. حيت شنو كيوقع؟ هاد نقطة مهمة أن ديك الفراغ اللي كاين كنفتش أنني نملؤه عن طريق علاقات من على برا، غير كيبغيني شي واحد، غير كيعطيني اهتمام، غير كيفكر فيا ويسقسي عليا، أوتوماتيكمون كنتعلق به. هنا كيبقى التعلق المرضي، كنتعلق به، كنتعلق بالعلاقة ديالي معاه، وكنرجع كنتغذى وكنعيش من خلال هاد العلاقة. حيت إذا كانت أنا مزيان، إذا ما كانتش راه أنا غنحس بواحد الضغط ولا غنحس براسي فحال اللي ما قادراش نعيش بلا به.
1: وكيخليك ربما أنك دير تنازلات وأنك تغضى على أشياء وأنك ربما هذاك الطرف كتولي انت كتفرض عليه، لان انت متعلق به وانت كتفرض عليه باش انه كتجبره انه يبقى معاك، يقدر يكون ما باغيش،
0: وهذا الشيء كامل عن غير وعي.
1: طبعا
0: كنهضروا على العقل الواعي ولا واعي، واخا الواعي يكون كيقول لك راه هذا السيد ما صالح لك شيء، وفون دو توا شي حاجه كتجرك باش تبقى في ديك العلاقه، حيت كاين واحد الجانب فارغ عندك اللي كيملؤ ديك الشخص.
1: هو اللي كيخلي ربما بعض المرات كتلقى مثلا علاقه بين الاشخاص لا في الزواج ولا في الصداقه ولا حتى في العمل، كتلقى مثلا شخص ما مرتاحش، شخص يعاني إما داخل العمل، إما في علاقة زوجية، إما ما بين صديقتين أو لجوج ديال الأصدقاء، كتلقى السيد أو السيدة ما مرتاحينش، ما كتقولك أنا ما نقدرش نبدل لأنه ما قدراش، أنا كنحس بالانتماء، أنا كنحس. هذا شعور وهمي؟
0: هو ماشي وهمي، هو مبني على دي ميكانيزم ميكانيكيات عندنا في الداخل ديالنا، واللي هما مرتبطين بجروح ديال الطفولة. ملي كنوعوا وكنفهموا بأنه مفروض مني ولا المطلوب مني أنا كشخص واعي أنني نعالج راسي، أنني نخدم على راسي باش نرجع ونشوف شنو هاد الجروح اللي واقعين عندي اللي كيخليوني نجلب هاد النوع ديال الشخص. حيث مؤخرا سمعنا وكنسمعوا بزاف لي ريزو سوسيو الانسان النرجسي، زوج نرجسي، زوج
1: نرجسي،
0: رجعت كل جا كلشي نرجسي. الوغ كو اذا جينا نفكروا في المصطلح بحد ذاته راه هو متعلق بيا انا كشخص. شنو اللي كيخلي النرجسي يجي عندي انا؟ شنو كيخلي هاد الاشخاص غنقولوا السلبيين ولا اللي عندهم مشاكل نفسيه يرتبطوا بيا انا؟ دونك هنا كنقول مع راساتي راه بتات خصني واحد الوقفة مع الذات اللي عتخليني قادرة أنني شافي جروحي. وشفاء ديال الجروح هو ممكن، حيت دفوا بما أننا ما عندناش هاد الوعي كتجينا صعيبة أننا نرجع،
1: ولأنه اللي غيسمع يقولك هذا خزان جيتي به من طفولة. جروح الطفولة ما كاينش وقيلة شي طفل ما الخزان ديالو ما نقيوش لا اعتقد انه راه اذا نكون احنا كاملين بينا عندنا مشاكل عاطفيه، مشاكل هاد الفراغ العاطفي اللي هضرتي عليه، مشاكل نفسيه، جروحات اللي ربما كانت ملي كنا صغار وفي المراهقه كذلك، وحتى وحنا كبار وشي كيتراكم على شي كيتزاد. دابا كيفاش حنا نقنعوا راسنا؟ لانه سهل اننا نرميو التهم على الاخر كيف ما قلتي وتعيش دور الضحية. كيفاش نجلس أنا مع راسي قلت يا حنان بلاتي راه المشكل ماشي في الآخر، راه المشكل في راسي، ونثق في راسي ونأمن بأن المشكل فيا، ونحاول نقلب على المشاكل اللي عندي ونتصالح معها.
0: بالضبط، وهنا نهضر على واحد النقطة مهمة، حيث ملي كنرجعوا نهضروا على الخزان الطفولة بزاف كيقول لك والدية على ديك الشيء. لا، راه حنا ما كنحملوش المسؤولية للآباء، بالعكس الآباء كانوا كيحاولوا يعملوا أحسن ما عندهم، الآباء كانوا كيبغيوك، كيوفروا لك الأمان إيتو. هي النظرة ديالك بابون واحد الوضعية تحطيتي فيها. يقدر غير بنيت تدوها والديها ونزلوها في العكخيش، وهي في ديك اللحظة حست براسها بأنها سمحوا فيها، حست بأنها نقول أبوندوني. دونك في هذه الحالة خلق عندها واحد الجرح ديال لابوندو، أوتوماتيكمون بقات كتعامل على هذا الأساس. هنايا ماشي نفس الجرح غيخلق عند نفس الطفل، حيت باش نرجع للسؤال ديالك، ماشي كلنا مجروحين بنفس الطريقة. فعلا كل واحد فينا عنده جرح من الجروح، غير وكان المطلوب
1: تختلف
0: منا
1: تختلف الطرق، لكن النتيجة واحدة.
0: بالضبط، دونك هي النتيجة عتكون واحدة بدرجات، كاين اللي مجروح بطريقة أكثر، كاين اللي على حسب الدرجة اللي تعرضتي لها. واحد مثلا لا قدر الله بنيتها خلقت الأم ديالها توفات، مصدر ديال الحب هو الأم،
1: صح
0: بالأساس. دونك هنايا

0: الجرح بالتأكيد هي تعرضت له، ما المفروض هو أنه الراشد اليوم يقول ويوعى بأنه لا قادر أنه يعالج راسه براسه، قادر أنه يخدم على راسه، حيت مادام كاينين الناس حتى هما تجرحوا حتى هما الحمد لله قادرين أنهم يكونوا في علاقات إيجابية، يعني أنا اللي بقي ما عنديش القدرة ولا فولونتي باش ناخد نعمل الخطوة الأولانية ونمشي ونعالج راسي.
1: وأي جرح يلتئم، اي جرح يلتئم سواء مع السنين سواء مع الاشتغال كيف ما قلتي، سواء انك بعدا غير تعرف شنو عندك لان معرفه الداء هو جزء من الدواء. ودابا انا كيفاش نقنع راسي بانني ونقلب على الجروح باش نعرف انا جروحي فين كتجلى؟
0: هي شوف الجروح ديالي باش نعرفها راه كاين خدمه داغيه خصني نعملها. اول حاجه نسال شكون انا، شنو باغي انا لحياتي، هادشي اللي كنعملو واش كيتجاوب مع الطموحات ديالي ولا كنعملو غير حيت تفرض عليا ان سيغتان مومون. هي اول سؤال هو هذا لو كي سويش، شكون انا. من بعد عاد كنمشي ونشوف شنو هما لي سيناريو، شنو السيناريوهات في حياتي اللي كيتعاودوا بزاف، شنو هما الضغوطات اللي كنتعرض لهم بزاف سواء في الخدمه ولا في الحياه العامه ديالي. اذا كنت قادر انني نعمل هاد الخدمه بيدي عن طريق الكتوبه، اليوم الحمد لله كلشي موجود، لي بودكاست، الانتيليجنس ارتيفيسيال،
1: وحشي قادر يعطينا تبارك الله راه مختصين.
0: وعاد انا نضلك على هذه النقطه بالاساس، وبالتاكيد اذا ما قدرش نعاون راسي بيدي راه على الاقل كاين اليوم المواكبه سواء عن طريق اخصائيين نفسيين
1: وحتى اونلاين لما بغيتيش ديبلاصه، وهذا راه كاين اونلاين.
0: كل كاين خص غير الخطوه الاولانيه اللي غتخليني قادر انني نعمل هاد النقله النوعيه في حياتي.
1: واش ضروري خصني مساعده باش نعرف انا شنو عندي، ولا ممكن انا مع راسي نجلس؟ نعطيك واحد المثال، بعض المرات كيكون عندنا كنطيحوا في مشاكل في الحياه سواء في العمل او في الحياه، وكنمشيو كنحلوها بنفس الطريقه وما كنحلوهاش، كنحاولوا نحلوها بنفس الطريقه ما كتحلش، شنو كنديروا؟ كنعاودوا نرجعوا نحاولوا بنفس الطريقه اللي هي فشلات يعني وكنصر وهي ما غاديش تحل بهذيك الطريقه، يعني خص رؤيه اخرى او طريقه اخرى او اننا نفتحوا على جهه اخرى. كيفاش ندير نفتح على راسي؟
0: كيقول لك اينشتاين ما يمكنناش نحلوا المشكل بنفس الطريقه ولا بنفس الوعي اللي عندنا واللي ما خلاناش نحلوا المشكل قبل، يعني خصني نبدل درجه الوعي ديالي باش نبدلها بالاساس. خصني مواكبه وخصني ناس اللي هما اخصائيين اللي يقدروا يساعدوني في هذا الاطار اللي غيخليوني بواحد نظره محايده نعرف راسي اكثر، نعرف شنو المشكل اللي عندي انا اكثر ونحله بشكل او باخر عن طريق سواء جلسات ولا عن طريق كاين اليوم بزاف ديال لي ثيرابي. كل ثيرابي نقولوا لابروش الي ديفيرونت عند كل ثيرابوت، مي الحلول كاينه وموجوده.
1: كيفاش نبنيو علاقات ايجابيه في محيطنا، في العمل، محيطنا الاجتماعي، حتى بيني وبين راسي نكون ايجابيه، علاقتي مع راسي تكون ايجابيه،
0: علاقتي مع
1: راسي. شنو الاسس اللي خصها توفر؟
0: كاين بزاف الاسس، من بين هاد الاسس الحب. انا كنعتبر بان طاقه الحب هي طاقه رائعه، كنظن ان شاء الله يجي فرصه نهضروا في برنامج على طاقه الحب. هي طاقه رائعه كتخلينا منفتحين على راسنا حنا الاولى، كنشوفوا الجزء المنير فينا حنايا قبل ما نشوفوا الظلام اللي عندنا. من غير هاد النقطة كاينه نقطة أخرى، هي نقطة ديال الثقة. نبني ثقة مع راسي جديدة، ملي كنبني ثقة مع راسي ولاحظت هادشي كامل كيتعلق بيا أنا بالأساس. ثقة، نحترم راسي، دي فوا كنحترم الآخر وما كنحترمش راسي، كنشكر الآخر وما كنشكرش راسي. دونك نكون أنا مع راسي مزيان، من بعد عاد غنقولوا يكون تواصل، تواصل جد مهم. اليوم كنهضروا على التواصل ديالي مع راسي، من التواصل مع الآخر، كيفاش أنني في علاقة صحية يلاه بديتها كتعتبر صحيه حيت في الاول ديالها كتكون ديك الشراره ديالها، كيفاش انني نبني هاد الاسس السليمه. مثلا التواصل، كيفاش انه اذا حسيت بان شي حاجه جرحتني في هاد العلاقه نمشي عند الشخص ونحطو كل شيء فوق الطاوله سيغ تابل. دونك غنقول له كاينه اليوم واحد التقنيه كتسمى التواصل غير العنفي ولا لا كوميونيكاسيون نون فيولونت، كتمشي كتعطيه ملاحظه، كتقول له او اس بي دي ملاحظه، ها شنو لاحظت من عندك اليوم، الاحساس اللي وصلني من عندك اليوم، ها لو بوزوا الاحتياج ديالي وهالطلب ديالي. هكذا كتكاموفلي اي مشكل كان كيما بغى يكون النوع ديالو، كترجع لوري كتكون في واحد لا بوزيسيون.
1: هي بعد مرات المشكل ما كيكونش خطير حد ذاته مشكل، يعني في الحجم ديالو، بقدر ما طريقه التعامل مع المشكل هي اللي اما كتزيد تعمقه او كتخفوا كيف ما قلتي. زوين هاد المساله ديال انه الشخص كيف ما دابا انت عاونتي بزاف ديال الناس انهم يقدروا يبنيوا علاقات صحيه في محيطهم في عملهم مع راسهم, انهم يتعرفوا على المشاكل اللي عندهم والجراح وداك الخزان باش عامر. انا دائما في الحلقه كنبغي واحد السؤال شخصي. يسرى عندليب, من يساعدها في التعرف على على ذاتها؟ وما كنتش غير يسرى عندي بالكوتش قبل.
0: سؤال حيت دائما عندك ديك السؤال العجيب اللي كيخرج منك واحد الطاقه داخليه ديالك. سؤال جد عميق, وبالنسبه لي لي اول شخص يقدر يساعدك هو ذاتك فريمون, حيت هنا فين كتبدا ديك الباب الاولانيه. كيجيو الاسره والدور ديال الزوج اوسي العائله والوالدين, وكيجيو مرافقين. حتى انا الحمد لله ربي سخرهم لي في الطريق ديالي. كاين اشخاص كوسوا دي كوتش ولا دي ثيرابوت اللي حتى هما عطاوني ديك الدفعه الاولانيه اللي حتى انا بها قدرت انني نفهم راسي اكثر, انني نعالج راسي, انني ندوز المحطات الحمد لله حسن في حياتي, وانني نتخلى على ما نتخلاش مي عن ليبيغي ديك لي بلوكاج ديالي, عن تحرم من بعض العراقيل اللي كنت انا عايشه فيهم كاي انسان عادي. ضروري كيدوس محطات, حيت الحياه كلها دي او اي دي با,
1: منحنى فيه صعود وفيه نزول, وفي داك الصعود والنزول هنا كتشكل قصه كل واحد فينا بفشلها وبنجاحاتها وبالرتابة ديالها بعض المرات. هالشي اللي كيخليك يكون الشخصية ديال كل واحد. لكن أنا عندي واحد الفضول نبغي نعرف, لأن أنت في الأول كان عندك تخصص آخر, شنو اللي خلاك تمشي لهذا المجال؟ واش هي مسألة شخصية؟
0: هي بالضبط السؤال ديالك فريمون. زعمان 2019 كانت سنة نوعية بالنسبة لي لي, وكانت نقلة شخصية آخر, مش شخصية, هي شخصية ديالنا كتبنا معنا بسلوك آخر. في 2019 بديت واحد الرحلة ديال الكوتشين, هنا فين فريمون بديت كنفهم راسي, بديت كنكتشف راسي, وكنفهم شنو انا باغيه في هذه الحياه وشنو هي رسالتي من هذه الحياه. حيت بحال اللي غنقول لك قبل, كنت عايشه في المنظومه الكلاسيكيه اللي المفروض كان خصني نكون فيها, حيت هذا هادو هما لي مول اللي انا تحطيت فيهم. من 2019 كنت
1: تحطيتي فيهم, ماشي حطيتي راسك فيهم,
0: تحطيت فيهم
1: في او حطيتي راسك مجبره فيهم
0: فوالا. حيت قبل كنت انا كنلعب دور الضحيه كاي إنسان كيقول بأن أنا هادشي هو اللي جبرت, أنا هادشي هو اللي تفرض عليا, أنا تفرض عليا ماشي بمعنى الوالدين يفرضوا عليا,
1: لا لا لا,
0: في المحطات ديال الحياة ديالي. ملي كتسمع ديك الفايقة راه فحال اللي كتشوف النور لأول مرة, كتشوف نور وكتخلق من جديد. كنسميها سي اون اني دو رينيسونس, ديال
1: ولادة جديدة. يعني كل واحد فينا يقدر يجلس مع راسو ويفكر هادشي اللي كنديرو واش كيعجبني ولا لا. وأنا سعيدة أنك كنت معايا اليوم, وإن شاء الله في حلقات قادمة نزيدوا نتعرفوا على مواضيع, وحتى على انا كيعجبني نتعرفوا على الضيف وكذلك على المواضيع اللي هي مرتبطه دائما, لان كل شيء في الاخر كنبارطاجيو اشياء جميله واشياء ايجابيه وطاقه ايجابيه. يسرى عندليب مدربه متخصصه في المجال ديال العلاج النفسي الطاقي, شكرا انك كنتي معايا اليوم.
0: شكرا لك, مرحبا.
1: شكرا شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام, القاكم واراكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه في امان الله.

0: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضاً.